صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم موزيكا فام، وأحلى صباح وأحلى صبحية تعديها معنا من توا حتى للأحداش لليوم الاثنين 10 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل، وشكرا لاختياركم موزيكا فام وين ما تسمعوا فينا وين ما موجودين. طريق سليمة للناس اللي تسمع فينا في الكياس في دياركم في الخدمة، وتونس بيان سور خارج تونس ما ننساهمش اللي يكونوا معنا في الاستماع عن بعد، ونقربوهم من تونس ومن ريحة البلاد. احنا كالعادة في أحلى صباح معنا الاكتوريتي، المعلومة الحينية اللي في وقتها، برشا فقرات، وزادة كيف كيف الربح حاضر وموجود في أحلى صباح. شوية خد دايور خربش تربح، حضروا تليفوناتكم، شكون يحب يربح معنا كاخد دو روشارج، من كان الأسرع نعطيكم الرقم وتشارجيوه على المباشر باش نديماريو نهارنا هكا بالربح وبالموجات الإيجابية، ونكونوا الناس الكل إن شاء الله فرحانين. احنا معاكم كما قلت حتى للأحداش، البداية تكون مع الموسيقى، وشوية آخر نعطيكم فكرة على التوقعات الجوية وحوال الطقس بالنسبة لبداية الأسبوع هذه. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح ميتيو. ميتيو
1: صباح النور، مرحبا بكم، نهاركم أسعد الأيام. تحية الكل مستمعينا وين ما موجودين. التوقعات الجوية لنهار اليوم 12 أوت 2026 شنو تقول؟ تقول إنه عموما مانيش باش نرجع لدرجة حرارة مرتفعة كما رينا الأسبوع اللي فات والمدة اللي فاتة، بما أنه مانيش باش نبعدوا برشا على المعدلات العادية، ولكن اليوم نهار الاثنين نسجلوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالويكاند، درجة ولا اثنين. و عموما الطقس يكون في استقرار. باش ناخذوا ديما اخر تحين الاحوال الجويه واحوال الطقس بعد شويه مع 27 دقيقه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يعطيونا اكثر تفاصيل ومعطيات جويه. لميتيو دي بلاج شتوتنا بحوراتنا اللي خرجكون جي حبيب شي عمل غطسه وين تنجم تكون. اذا كل شلا بعد شويه في احلى صباح مواصلين مع الموسيقى. الموسيقى توصلنا الموعد دقيقه حظ بعد شويه مع فاطمه.
0: ميتيو

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين، ان شاء الله نهار فيه برشا اخبار ساره وبرشا موجات ايجابيه، وان شاء الله الحظ مخبيكم زيدا اخبار باهيه. ذيك علاش باش نقول لكم متابعوا معنا فاطمه في دقيقه حظ وين تلقاو الابراج الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس الكل وين ما تسمعوا فينا ومين ما اخترتوا موزيك فام، احنا مواصلين معكم صباحنا في احلى صباح حتى لل 11 دقيقه حظ. وبعد ما تنساوش موعد الاول مع الاخبار السبعه على موزيك فام كيما كل ساعه داير، وين تلقاو الاخبار الوطنيه والعالميه. مرحبا بكم معنا في أحلى صباح، خليكم مع دقيقة حظ. ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الممتازة وبداية أسبوع موفقة. الجمعة هذه راهي تبشر بالفرص الزينة، فما مصالحة، فما زيد الأخبار الممتازة. خلي ديما قلوبكم مفتوحة للفرحة يا أبراج، واستغلوا زيد الأيامات هذه باش تعيشوا لحظات ممتازة. أول أخبارنا للحمل، بداية الأسبوع جايبة طاقة قوية وفرصة جديدة باش تنطلق بثقة. الثور الاستقراري رافقك، والأيامات الأولى من الأسبوع هذا تبشرك بالأخبار اللي تفرح، وزيد فما تحسن في الأجواء. الجوزاء، أسبوعك يبدأ بنشاط حيوية، فما اتصالات مهمة تنجم زيدة تفتح لك أبواب جديدة. السرطان، راحة نفسية، كيف كيف زيدة أمورك تمشي نحو الأفضل مع الدعم. زيدة الدعم باش يكون من الأحباب والأصحاب. وأنت يا برج الأسد، بداية موفقة خلينا نقوله، والحظ حاضر معاك في الخدمة. العذراء، تعبك باش يبدأ يعطي ثماره، والأسبوع هذا ينطلق بخطوات ثابتة وإنجازات تكبر مع الوقت. الميزان، أجواء إيجابية، فما تفاهم، بداية الأسبوع زيدة كلها أخبار ممتازة. والعقرب، قراراتك تكون موفقة الحمد لله يا عقرب، فما فرصة زيدة باش تتجاوز عرق القديمة وتنطلق من جديد. القوس، راهو الحظ يرافقك في السفر واللقاءات، وبداية الأسبوع بالنسبة ليك فيها كان الأخبار اللي ترفع المعنويات. الجدي، الاستقرار ونجاح وعنوان أسبوعك، ركز على أهدافك، راهي نتيجة باش تكون مشجعة. والدلو، الحمد لله راهو برج الدلو ديما أفكاره جديدة، الحماس كبير، بداية الأسبوع مناسبة باش تبدأ مشروع، وإلا زادة فما خطوة باش تبدأ فيها. ونكملوا مع برج الحوت، فما انفراجات، فما أجواء ممتازة مع فرصة ممتازة زادة على الصعيد الشخصي والمهني.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح
1: خربش تربح كل يوم لقيت هذا في أحلى صباح. نبدأ نهارنا بالربح. شكون زعما اليوم ينجم يكون الأسرع ويشارجي لكارت دو روشارج متاعنا؟ البرانسيب سهل برشا، تحطوا الكود دو روشارج متاع لوبيراتور تليفونيك متاعكم ونعطيكم نومرو الكارت اللي نجم يشارجيها الأولاني ويكون الأسرع، يعمل بطبيعة الكود متاع لوبيراتور وبعد رقم الكارت يربح معنا اليوم في خربش تربح. كان حاضرين؟ يلا نبدأ مع الأرقام متاع كارت لليوم. أرقام الكارت اليوم هما 07-220-681-275 وفي الأخر نلقاو 44-11. مبروك للي شرج الكارت معانا اليوم، وغدوة سيغتنمون اللي ما حلفوش الحظ يلقى معنا كارتة جديدة كل يوم وكل صباح في أحلى صباح في خربش تربح.
0: خربش تربح خربش تربح انت صباحك بأحلى صباح.
1: أما ربحنا مازال متواصل في أحلى صباح على موزايك كافيه، شوي آخر صبح تربح وزيد شوي آخر ألو كونديكتور، دونك هذوما زوز فقرات أخرين فيهم الربح والمعلومة حاضرة شوي آخر زدفي لا ميتيو من المعهد الوطني للرصد.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: صندوق شفاف.
2: Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشوف ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي خط مش نورمال، ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: نبيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، مش يدير التليفون ويحبوا يعملوا البول على شنو البول.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجبة.
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجبة على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية السنة. والمرصد التونسي للمياه يوضح في تقريره بشأن خريطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. واعتبر المرصد أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. ائتلاف من الشركات الأوروبية النشطة في مجال تصنيع الأدوية يكشف عن نجاحه في تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة، بما يتيح إنتاجها بشكل مستمر والحد من الاعتماد على المصانع المركزية الكبرى. ويتمثل النموذج الجديد في تطوير مصانع قادرة على إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل متواصل، بما يمكن أن يسهم في الحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وقد يمثل هذا التطور التكنولوجي فرصة لتونس لتحديث منظومة التصنيع الدوائي وتطوير إنتاج المواد الفعالة محليا، بما يعزز أمنها الدوائي ويحد من مخاطر اضطراب سلاسل التزويد. وزارة البيئة تشدد على أن العمل متواصل لاستكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن ما اعتبره تعطل المشروع. وأضافت وزارة البيئة أنه يتم بالتوازي تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والإيطالي بطاقة استيعاب تبلغ 6,000 طن. عالميا، أوروبا الغربية سجلت خلال شهري جوان وجويليا أعلى حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وفق ما ذكره مرصد أوروبي في ظل تفاقم التغير المناخي. وتعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم شهر جوان وجويليا بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديد، حيث سجل معدل درجات الحرارة مجتمعة في أوروبا الغربية خلال الشهرين المذكورين 21.62 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الصباح على موزيكا فيم، نهاركم زين من جديد. المتوقع انه اليوم الاثنين 10 أوت 2026 باش يسجلوا ارتفاع في درجه الحراره. قديش هالدرجه هذه وقديش هالارتفاع، كيف السواحل، حاله بحوراتنا وشطوطنا وسرعه الريح اللي تحدد ذيك البحر هايج ليه مضطرب ليه. كل التفاصيل باش ناخذوها بعد لحظات من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد بنخرجوا فاصل صغير راجعين مع الميتيو.
1: انت سباحك باحلى سباح برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع على مزيكة
1: أكثر تحليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال
0: سيناي جرحة مسؤولة لا سيريو كما تجد

0: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجرو اي سور متجروميلانو.com. متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس. ابدا سباحك

0: بيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
1: بداية أسبوع موافقة للناس الكل اليوم الاثنين 10 أوت 2026. كيفاش نبداو الجمعة متاعنا في علاقة بالتوقعات الجوية؟ كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم معنا سعيدة بن صالح الأكثر معطيات جوية. نهارك زين سعيدة، مرحبا بك.
2: محنون ليلدة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزيك.
1: يعيشك، تحية كبيرة ليك. دونك المتوقع نسجل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ذولي اليوم.
2: الحقيقة هو ارتفاع طفيف متوقع اليوم، نتوقع بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. نجم توصل حتى 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. بالنسبة لتونس العاصمة، البارح سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى البارح بعد الظهر. اليوم نتوقع تقريبا 37 درجة، هو ارتفاع طفيف تسمى قريب برشا المعدلات العادية لشهر الأوت اللي هو 35 درجة المعدل العادي بتاع تونس. كان يزيدوا درجة أو درجتين، ديما توقع درجات حرارة معتدلة يعني مقارنة يعني بالعشرين الفترة اللي فاتت. تم يعني درجة حرارة بيئية يعني بالنسبة للطقس اليوم صافي إلى سحب قليلة في أغلب الجهات. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقة سيرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب، يصير مضطرب في منطقة سيرات بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد الثلاثي، تواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، حرارة زادة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيدي محليا. البحر يكون متموج غدة في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الأربعاء والخميس زادة يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة في استقرار والبحر يصير قليل الاضطراب.
1: دونك هذه أهم المعطيات في بداية الأسبوع هذية. يعطيك الصحة سعيدة. شكر كبير ليك سعيدة مصالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذية تقريبا أهم المعطيات والمعلومة الهامة، أنه ما رجعناش للدرجة الحرارة المرتفعة جدا وبعيدة على المعدلات العادية كيما رينا في الأسبوع اللي فات في أوله على الأقل والأيامات اللي فاتوا. دونك الطقس عموما في استقرار، إلى جانب التوضيحات والتفصيلات اللي أعطتهم لنا اليوم سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. كنت هذية لميتيو.
0: كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: موصل معكم صباحنا في أحلى صباح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع الصبح تربح صباحنا. نبدأوه بالربح، نبدأوه بالموجات الإيجابية. 71.11 سؤال سهل برشا، واليوم تربحوا معنا لو دو برودوي من أهدى جديدة بقيمة 100 دينار. نرجع بعد الفاصل.
1: انت صباحك بأحلى صباح. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul Hatel, c'est Team Filmier. Ne manquez pas cette occasion. Mouhtar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.

0: خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بن على بن.
1: صباح تربح ان شاء الله معكم تبدوه بربح. صباح تربح على موزيكا فين مرحبا. السبعة واربعة وثلاثين دقيقة كالعادة على 71-113-1000 كل يوم تطلبونا تشاركوا معنا تخرجوا في تيراج وصور والسؤال سهل في خص معلومة تعديت معنا في أحلى صباح وتربحوا معنا اليوم ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار في تيراج تخرجوا معنا اليوم غادة براني من تبربة ولاية منوبة دونك كاتبة بمؤسسة ما نعرفش في الخدمة كونجي غادة نهار كزين يا غادة مرحبا.
2: صباح النور اللي في الخدمة ديجا خلاص بكري شوية اليوم.
1: أي باهي تخي بيان قهوة موزايك في الاستماع لينا إن شاء الله ديما زاهية وفرحانة يا غادة.
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي. باهي نبداو وننوي باش نربحوا اليوم
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا ديما نعاونكم الصباح نحب الناس الكل فرحانة اللي هز تليفون خرج في القرعة لازم يربح. تبقى انت تتعاون معايا شوية خاطر ساعات نعطي دي زانديس ياسر سهلين ومتمهميش ما يطلعوش هكا ما يركزوش برش. يلا نركزوا مليح يا غادة. سؤال سهل برشا وسورتو انه الانفورماسيون اسبق وحكينا عليها وتناولناها في احلى صباح. السؤال يقول يا غادة في علاقة بسؤال اليوم تونس باش تشهد ان فينومين ولا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف جزئي للشمس وهذايا كيما نراو في برشا بلدان من العالم واجزاء من حوض البحر الابيض المتوسط. في تونس الكسوف هذايا للشمس وقتاش باش يكون الدات قريبة قريبة قريبة يا غادة نعطيك فرصة الإجابة الأولى. يلا
2: قريبة قريبة
1: قريبة برشا برشا
2: بعد غدوة.
1: بعد غدوة إجابتك صحيحة جستمان نهار الأربعاء 12 أوت باش نراو الكسوف هذية وكنا خذينا تدخل معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي وقال لنا أنه العليش متميزة الكسوف هذية على خاطره صغار ويصير مخر معناه في العشية قريب الغروب دونك يبدأ مع 36 دقيقة تقريبا ويتواصل 46 دقيقة هكيكا ويتواصل حتى الوقت الغروب وأكثر بلاصة نجمه نخلطوا فيها للبيك خليني نقول هو منطقة غار الدماء 64% تقريبا من الكسوف سينا في الإجمال يكونوا في حدود 59.3% وفما برشا بلايس في تونس نجموا نشوفوا منهم الكسوف الجزئي هذايا. دايوغ ركزوا خمسة مواقع بالتلسكوب والتجهيزات اللي عندهم باش العموم ينجم يشوف خاطر بالعين مجردة ماذا بينا ما ثبتوش بالكدي تنجم تدور العين ولكن تنجموا تمشيوا للبوان هذوما والمداخلة كاملة موجودة على الباش فيسبوك اكتبوا أحلى صباح كسوف جزئي لهذا 12 أوت تلقاو لا فيديو. مبروك يا غادة ربحت معنا ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار مبروك مبروك يا غادة. الو يعيشك يفضلك يا غادة ان شاء الله ديما انت زيدة كيف كيف دو بون هومور وبرشا موجات ايجابية عزيزتي. شكر كبير ليك وحب ان انت حي الناس الكل زيدة اللي يحبوا كيما غادة يربحوا معنا. اطلبونا كل يوم على 71-113-1000 وتربحوا لولو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار لخاطر جديدة كيما العادة اتدللكم بالربح وبالكادوات مع لي صوص جديدة. ركزوا مليح خاطر مازالتوا تنجموا تربحوا راهو دونك نجموا تذوقوا اكيد البنة وتمشيوا الموندو اخر مع الفاريتي الموجودة مع لي صوص جديدة. تعرفوا اللي في جديدة فما صوص تونيزيان وتوازويزة فما صوص تختار بالفريشور متاحة فما صوص وبوافغ اللي تهزكم الجو الكامبينغ واللمة زادة كيف كيف نجموا بقيت لقام تاع لي صوص جديدة تكتشفوهم كيما صوص الجيريان صوص فين زيرب وكيف كيف اي وصوص الاي على لي ريزو سوسيو متاع جديدة باش تدخلوا هكيكا في القرعة. ايوي فما قرعة وفما ربح زادة مع لي صوص جديدة وتكونوا من ربحين 200 دينار للربح مع لي صوص جديدة. كل واحد يختار الموندو اللي واتيه جديدة اكيد بنا على بنا ادخلوا تو دو سويت على لي ريزو سوسيو لي باج جديدة باش تنجموا تشاركوا تربحوا ال 200 دينار. كانت هذية صباح تربح مع جديدة.
3: صباح تربح
0: على خاطر كل صوص والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للصوص جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بن على بن
4: انت صباحك

0: وقتها توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور
0: نهاركم زين. الو كوندكتور على موزيك افي مع توتال انرجي. الربح يعرضكم في الثنية مستعملي طريق السويق اللي يشاركوا معنا كل يوم، وزميلنا صلاح الدين السكوحي كل مرة في بلاصة سؤال في علاقة بالسلامة المرورية، واللي جاوب صحيح 200 دينار. شكون زعما سعيد الحظ متاع اليوم وزادة وين موجود زعما سلاح؟ نهارك زين سلاح.
2: مع الكل ليندا اللي كنتي والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريق سلامة للناس اللي في كهربا، وان شاء الله بداية اسبوع ممتازة للناس الكل وبالطبيعة ان شاء الله كما نقولوا ديما علينا ان شاء الله ديما بالزهر للناس الكل. واليوم احنا معنا زي النجم نقولوا واحد من المظاهرين اللي ديما يقبلونا في هذا الكونديكتور. صباح الخير يا حمودة.
3: صباح الخير هاركم زين. صباح الخير. صباح الخير
0: هارك زين. مرحبا بك حمودة.
3: الحمد لله عايشك نوال
0: كنت يا
2: الامور يا حمودة. دونك احنا اليوم عندنا سؤال كالعادة سؤال 200 دينار. وحمودة قبل ما نسأل سؤال 200 دينار، انت سنة عام خريج ترمين
3: برمي دي بلاس ولا برمي
2: ترمين فيك تسبيق؟
3: والله طبعا عندي حتى 30 سنة ولا
2: أكثر. 30 سنة ولا أكثر. دونك تبارك الله يا حمودة. دونك بصور 30 سنة دي عندك الخبرة بسنجة من تجاوبنا على السؤال متاعنا بالنسبة اليوم، حاضر ولا
3: إن شاء الله؟
2: فكرة كتليفون تليفون ودي سوني مني سمعوا حمودة دي يكلموا فيه. دونك كيف شمديهم نسألوك يا حمودة؟ السؤال متاعنا يقول بالنسبة للمتربط معايا الإنسان مازال كيخذي الترميم تاعو، يعني مازال متربط مازال في البدايات، قديش يقعد في الفترة هذيك يا حمودة؟ وعطينا قديش يقعد متربط، يعني الكهرباء نتاعو قد عنده السيارة نتاعو قديش يقعد متربط؟
3: نورمال عامين.
2: قديش؟
3: نورمال عامين.
2: عامين يقعد المتربط. هذه إجابة حمودة. وأنت قبل أنت قديش قعدت حمودة؟
3: عاما.
2: قبل عام وتوا عامين. وهذه الإجابة نتاعك يا حمودة، تربحك 200 دينار من هذه وسائل المنزل. مبروك عليك يا حمودة 200 دينار وإن شاء الله. مبروك.
3: بارك الله فيك.
0: مبروك عليك حمودة.
2: شكرا لك يا حمودة. التحيات.
0: أي ما أسأله يا سلاح ما فهمنيش، هو عام وهي عامين إيش معناه؟ هو خذي قبل خاطر كنت عام ولا هو سرق عام؟
2: لا قبل كنت عام.
0: أي ولا خاطر ما قلت ليش عمر باش نعرفوا جينيراسيون قبل ولا توا؟
2: قديش عمر أنت يا حمودة؟
3: 53 سنة.
2: 53 سنة.
0: مبروك عليك.
3: القانون قبل انت كان
0: اي بالضبط. هذيك علاش حابين نثبتوا بين جينيراسيون يا حموده. ان شاء الله طريق السلامه ليك يا سيدي.
2: شكرا لك يا ليكون. كل عاده هاك شفت احنا اليوم ال 200 دينار ان شاء الله مبروك عليك يا حموده. وكل عاده كيف كل يوم معك مين ده فما الربح، وكل مره في بلاصه وكل مره 200 دينار يشيل واحد منكم عليها.

0: تعالوا كوندكتور و 200 دينار مع توتال انرجي. سي فسني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: احنا متواصلة معكم للحديث في احلى سباحة شوية خير موعد اخبار ثمانية وزيد الاخبار الرياضية في سبور اكسبريس ساعتنا جاية بوان روت حالة طرقاتنا كيساتنا وين دنيا مسرحة وين فما دي بوشون ودي زومبوتياج لبوان دو جور مع ايه الدهماني زيد كيف كيف مبع شوية وعود على مواضيع تخص الاكتواليتي دقيقة حظ وغيرها من المواضيع والاخبار اللي باش نحكيو عليها في احلى سباحة للحديث معكم خارجي فاصل وراجعين
1: انت سباحك باحلى سباح للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الاقرب اجنس بيجو لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
2: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح باش تتمتع باحسن الفريات اضغط على 1 باش تشري دبش باحسن الاسوام اضغط على 2 باش تشارك في لي جو وتربح كادو اضغط على 3 وكان تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السول ونتمتعوا باسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70% تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح

0: فتال لا بوتي ريفيلي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
0: أمين بانك le partenaire de votre succès.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: ابدأ سباحك

0: 7:57 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد. أكيد في الويكاند شفتوا برشا على فيديو اللي دارت فيه علاقة بجسم هكا أخضر لون في سماء تونس، وبرشا تساؤلات من قبل المواطنين وبرشا إشاعات وبرشا تحاليل، وكل واحد شنو اللي يحكي كل واحد شنو اللي يحلل. احنا نحاولوا بعد شوية ناخذوا المعلومة من المصدر ونفهموا أكثر شنو اللي صار. استنوا داخل معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا هالجسم هذية منين جي وكيفاش نجمو نعطيو تفسير ربما للي ريناه في السماء والفيديو والتصاور اللي تم تداولهم. هذا أسفيفر معنا إن شاء الله شوية آخر في أحلى صباح بعد أخبار 8 وبعد زادة سبور إكسبريس والأخبار هذية، راجعين مع البوان روت افيك نوتر كونسلتان مراد الجويني، وزادة يتحق بنا يدهماني في البوان دو جور ومعاه اليوم يحكي على صابة الحبوب وتحدي القطاع، تفاصيل الكلها بعد شوية. سنة دقيقة حفظة مع فاطمة وبرشا متابعات وأكتوالتي وأخبار الأحداث في أحلى صباح. نرجع بعد الأخبار سبور إكسبريس.
1: انت صباحك أحلى صباح.
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود المعتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي انفيرمي جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm université محمود المعتري.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه فيني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
4: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل دودو. وعلى خاطر ترافل دودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من لي زاجونس هذو لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مو بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جرير ترافل دودو قبل 6 شهور اخرجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل دودو لي بري دودو.
5: خذيت الباك وما زلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على 6 ايكول نتاعها: ايكول دو سونتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779. Université centrale, ton ambition.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة تقول إن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكنه من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب البرلمان عواطف شنيتي أنه تمت إحالة الصيغة المعدلة من مشروع المجلة إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وتتضمن الصيغة الجديدة وفق وزارة الفلاحة نسخة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية إلى جانب مذكرة تفصيلية بشأن الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. بلدية تونس توضح أن الشجرة التي تم تداول مقطع فيديو بشأن اقتلاعها من أحد أنهج وسط العاصمة كانت في حالة جفاف ويبس متقدم، ما جعلها تشكل خطرا محتملا على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق خاصة مع إمكانية سقوط أغصانها. وأكدت البلدية أنه تم اتخاذ قرار إزالتها في إطار التدخلات الوقائية التي تقوم بها المصالح البلدية، لافتة إلى أنه سيتم تعويض الشجرة التي تمت إزالتها في إطار برنامج إعادة التشجير بغراسة شجرة من النوع ذاته. وزارة الشؤون الثقافية تؤكد حرصها على تسوية جميع الوضعيات التعاقدية بما في ذلك وضعية المنشطين المتعاقدين بنظام الحصة الواحدة وفقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. والوزارة تبين في إجابة عن سؤال للنائب بالبرلمان نور الهدى الباسطي أن مسار التسوية يقتضي ضرورة صدور نصوص ترتيبية في الغرض بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. عالميا وكالة رويترز للأنباء تقول إن أسعار النفط ارتفعت اليوم الاثنين مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المراحل النهائية من الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.39 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.77 دولارا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط أمال بأن إيران وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان يمر من خلاله خمس نفط العالم قبل الحرب. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في ولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، البداية بالنجم النادي الساحلي واللي يضمن رسميا المشاركة في البطولة، وهذا كل بعد الهبة التاريخية لجمهور ليتوان مختلف شرائح. ونحكيه على الأحباء، نحكيه على الملعبية السابقين، نحكيه على مسؤولين سابقين، رجال أعمال، شركات، وكلهم البارح والساعات اللي فاتوا الأيامات اللي فاتوا ساهموا بشكل مباشر باش النجم النادي الساحلي سكر ملف النزاعات. تقريبا نحكيه على 18 ملف أغلقوا رسميا، وبالتالي النجم النادي الساحلي يضمن المشاركة في البطولة. وأيضا الإدارة الليتوانية تعدت لغلق ملفات أخرى، والنجم كما قلنا أهم معلومة هم أخبار كونه ليتوانيا باش يكون موجود في البطولة. كريم العكروت رئيس الهيئة التسيير الليتوانية يعلق على ما قام به جمهور النجم الساحلي.
6: فرحان برشا برشا برشا باللعبة التاريخية نتاعكم وبرهنتوا الجميع انتوما جمهور من ذهب جمهور ما نجمش نخلي الجمعية وكيك سوا لي كونديسيون احنا كان عندنا ثقة فيكم وعرفناكم انتوما مش تخليوا الجمعية الحمد لله وصلنا اليوم بس كان بس كل اون با افور ليسونس ان شاء الله الايام القادمة باش نخلصوا الجوارات تواصلوا مع المحامين اون با افور الكوتوس نتاعنا بالتربي واللي توا تكون رابط المحترف الأولى كما تعرفوا قبل واش نكون نحكي بكل صراحة قبل ما كانش فما قوانين الفيفا وقوانين الكافي اللي تجبر الأندية باش تخلص اللاعبين نتاعها قبل ما كانش فما صرامه هذه وهيك علاش معناها الناس كان ما خلصش جوارات وهو يقعد دوسيت في الجورات البيانات كلها راهي من 2019 2020 2021 اللطقه التاريخيه هذه ما كان عندنا حتى شكل باش نوصلها معناها متفقين احنا عرفنا الجمهوري طوال يحب الغصات بس ساعات يحب اخر وقت يعرف يوصل للاخر وبعد يعمل هي الهبه نتاعو مسنسين بيه واحنا ما كان عندنا حتى شكل بارابور احنا عشنا كل ثقه وكان عندنا امل كبير وثقه كبيره فيكم وثقه هذه مازالت متواصله وخذ تربي الباز نتاع الجمهوري طوال يكون اكتيف يجي يكبر يوم بعد يوم ان شاء الله يا ربي الاهداف مازالت قدام ونوصل كل ما بعضنا والهدف نتاعنا توا عندنا دوسيات اخرين يلزمنا نكملهم ما يلزمناش نوصلوا العام الجاي نفس السيتياسيون هذه يلزم اللحظه هذه نخدموا باش الصيف الجاي ما نعيشوش اللي عشناه المره هذه
5: في النادي الافريقي اليوم تكون العوده للتمانين وباش تعرف التحاق حمزه الخضراوي اللي كان مصاب وباش يكون موجود مع المجموعه كيف كيف المجموعه باش تعرف انضمام المهاجم الجديد للنادي الافريقي الكاميروني تاديوس نكينغ مقابل غياب حسام بن علي اللي تعرض للاصابه في المباراه الوديه الاخيره ضد اتحاد كرتاج. نتائج المقابلات الوديه اللي تلعبت البارح فوز السي اس اس على سان بيدرو 1-0 بونتو محمد صالح المهذبي النجم الساحلي فاز 2-0 على الاولمبي البيجي هدف منهم لسانديو هدف اخر للاعب يقوم باختبار في الاتوال كيف كيف تقدم ساقيه الدير فاز 1-0 على منتخب اقل من 21 عام لحضر العبله بالبحر الابيض المتوسط بونتو ساقيه الدير مركز زياد العلوي الملعب التونسي وشباب لوزاد تعادل 1-1 هدف بونتو استاد مركز رفائيل الرياحي ونادي حمد الف خسر 2 بلاش قدام شبيبة القبيل. نادي الشمال القطري كما كان منتظر اعلن بصفه رسميه عن انتدابه لمحمد علي برمضان بعقد لمده 3 مواسم قادم من النادي الاهلي المصري. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم بنت
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك.

0: الستة للأحداش كل يوم معكم في أحلى صباح على مزيكا فمتة وثمانية وخمستاش دقيقة باش نخرجوا وفاصل صغير ومن بعد نرجعوا مع بوان روت مع نطخ كونسلتان مراد جوفيني خلي خذ فكر على كياساتنا في بداية الأسبوع جنرال يقولك أول الجمعة يبدأ فما شوية أمبوتياج بوشون برشا ناس تخلي قضيتها بعد الويكاند لنهار الاثنين طبعا شوية نكتشفوا تفاصيل هذه الكل سنيوز دا لبون دو جور مع إياد الدهماني دقيقة حظ شوية آخر وبرشا متابعات وأكتواليتي للحداش معكم في أحلى صباح نخرجوا فاصل ونرجعوا مع بوان روت.
1: انت صباحك

0: ADN. Fatal, la beauté révélée.
1: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: فهد فلتشلا وتفرهد
1: من غير مقدمة. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: يبدأ سباحك

سيف سنيم مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في أود 1993 نينتندو أخذت قرار غير مستقبل ألعاب الفيديو. واحدة من أكبر الشركات المختصة في الرسوميات سيليكون جرافيكس أو SGI في النهار هذا أعلنت على شراكة مع شركة ثلاثية الأبعاد وقتها. الهدف كان واضح، تقديم جيل جديد من الألعاب برسوميات وتقنية أقوى من أي شيء موجود في السوق. الشركة هذه كانت من أهم الخطوات اللي مهدت لولادة نينتندو 64، الكونسول اللي خلت ملايين اللاعبين يكتشفوا عالم 3D الحقيقي مع ألعاب أسطورية كما سوبر ماريو 64 و The Legend of Zelda أوكارينا of Time. قرار واحد أما تأثيره مازال حاضر حتى اليوم في عالم الجيمينج. عطينيكم جديد وتوا بجنودوكم بالمفيد تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: شيلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغود
1: وقيت هذه كل يوم لو بوين روت avec notre consultant مولاد الجويني. نعملوا طلع على كياساتنا طرقاتنا وخاصه في بدايه الاسبوع وين الحركيه تزيد شويه القضيات الناس الكل ماذا بها سورتو مع سيونسيونك تقضي قضيتها الصباح. صباح النور مراد, نهارك زين,
2: نهارك مبروك لينزا توتيتيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على مزيكا.
1: يعيشك, تحيه لك مراد. بدايه الاسبوع شنو ارصدنا اليوم على طرقاتنا وكياساتنا؟
2: ما في شك ليندا, انطلاقة الأسبوع طبعا مش تكون حركية فيها كثافة في عديد الطرقات على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. من اللحظة حركة فيها كثافة مرورية وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل شارع حبيب بورقيبة, سينون جيزو قدم شوية القدام على مستوى شارع المغرب العربي ونلقى الحركية فيها الكثافة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد, كذلك على مستوى الشرقية اثنين, سينون على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 انطلاقا من النحلي لحظة حركية فيها كثافة تتواصل الحركة هذه إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي. أيوة. ونلقاه الانفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة ساحة باستور ومنع عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جنبي كيف ذات اللحظة حركية فيها كثافة مرورية ما هيش الكثافة الكبيرة ولكن تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك التفات شارع الحرية سينو على مستوى شارع طيب الهيري ونلقاه ذات كذلك الحركة توا عادية ولكن نتوقعه من حين إلى آخر باش تكون الحركة فيها كثافة مرورية. نقطة في نفس البحر على مستوى شارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام واحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون ونلقاه الحركة كذلك فيها كثافة المرورية الحركة زادت كيف اللحظة على مستوى شارع افتتاح سعد الله واحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة وبعد ساحة القصبة على مستوى باب سيدي قاسم واحنا ماشيين إلى الوردية على مستوى ساحة 13 أوت ونلقاه زاد كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس المحور على مستوى شارع الإطراد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج عبر الطريق الوطنية كذلك رقم واحد على مستوى الزلاج بدا شوية ثم ثم الإطراد هذيك لأن التياس واحنا ماشيين إلى بن عروس في فترة في يزدوز كهرباء معناه يولي يهز كهرباء واحدة فبالتالي باش نلقاو شوية اكتظاظ ردوا بنا شوية نخليه مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى اتمكننا من ردة الفعل عند الاكتظاظ. شارع جمال عبد الناصر شارع المجلسين باب الزيرة كذلك على مستوى باب جديد باب النارة ونلقاو زاد كذلك الحركة توا عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تكثف الحركة. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت ردوا بنا على رواحنا ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق اللي معنا اليوم سواء مترجلين ولا سواء درجات نارية وبطبيعة الحال ردوا بنا زاد كذلك على مستوى مخالفة الأفراد في السرعة لأن في بعض الأحيان احنا نعرف متوى السرعة اللي في داخل مواطن العمران معناها 70 كيلومتر في الساعة خارج مواطن العمران معناها السرعة محددة ب 90 كذلك على مستوى الطرقات السيارة السرعة محددة ب 110 كيلومتر في الساعة نلتزموا بالقوانين هذه نلتزموا كذلك بسرعة ما ننساوش وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ردوا بنا على وليدتنا الصغار زاد كذلك يديركوا معنا ما نركبهمش من قدام نحطوهم في الشاز نتاعهم ونربطوا لهم السنتور وإن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي التاريخ ونجم كان كبير إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
1: أكيد يعطيك الصحة مراد, نشكرك برشا ومهم ديما نختموا الفقرة معاك ببعض النصائح للسلامة المرورية. هما يظهروا حاجة بديهية ساعات وبنال ولكن برشا ناس للأسف مش قاعدة تحترم فيها ولذا نردوا بالنا طريق سلامة للناس الكل وإن شاء الله تعديوا عطلة إمنا وصيف فيه كان إن شاء الله الحاجات الإيجابية ليكم لعائلتكم في الكونجيات في الديبلاسمون تاعكم في بحوراتكم ومرة أخرى طريق سلامة لكل مستعملي طريق كان هذايا لو بوان روت.
0: شالي ليكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: اكتواليتي اخبار لو بو مارشي دقيقه حظ صندوق عجب وباش فقرات استنى فيكم المنهوني حتى ال11 في احلى صباح. نحكيو شويه خير على لي سول زيد كيف نحكيو على الجسم الاخضر اللي ظهر في سماء تونس واللي اثار تساؤلات العديد من المواطنين لنا صور لنا فيديو لنا زيد برشا تحاليل اللي معناها بعدت بينا ساعات لبعيد بعد شويه نزيدو ناكدو ما قالت جمعيه علوم الفلك انه حاجه عاديه وانه مش كيما برشا ناس خموا في اوفني وفي حاجات طائره لكن فما تفسير للشيء اللي رينا بعد شويه تنمشيو ناخذوا اكثر تفاصيل في الاثناء باش نواصلوا معكم في احلى صباح. نخرجوا فاصل صغير والتحق بينا ايه الدهماني في لو بوين دو جور اليوم يحكي على صابة الحبوب وتحديات القطاع.
1: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح فيزيتي بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوة لاشانس أبارتين العشر مسمى تعليل في هابي اور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرينجنون. هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرينجنون يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق اللي يكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أشورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان et Mosaïque FM.

0: لبوان مع اياد الدهماني.
1: اياد صباح النور، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ليك والمستمعين الكل. شحوالك اياد؟
2: صباح النور ليندا، تحيه للمستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
1: يعطيك الصحه. موضوع اليوم باش تحكي لنا على عصابه الحبوب وتحديات القطاع بيان سور في تونس.
2: فوالا اليوم باش نحكيو على عصابة الحبوب برشا. انا حتى يمكن المستمعين يقول لك بون موضوع يهم ليزكسبير، الناس الفلاحه اتسترا، ولكن في الحقيقه الموضوع ابعد من هكا برشا. نحكيو على موضوع يهم الامن الغذائي التونسي. اذا خلينا ننطلقوا من اندوني اللي يمكن برشا ما يعرفوهاش. في العالم تونس ترتيبها قديش في استهلاك الحبوب برابيتون في العام؟
1: باه قديش؟
2: لولا
1: لولا
2: لولا في العالم في استهلاك
1: صادم هالترتيب
2: برابيتون. نمشي معاك اكثر، هما حتى كي يحسبوا بالكالوري. دونك ملي شيفر اللي لقيتهم واللي معناتها انتربيل واللي تخلينا نفهموا الكيستيون تاع علاقتنا بالحبوب، هي نعرفك تبارك الله عليك معناتها عندك المعطيات. انا دولت قديش يستحق من كالوري في النهار
1: راجل ولا مرأة؟ سي
2: لا موين
1: 2800 500 3000 ماكس.
2: التونسي حسب عدد كبير من التقارير معناتها 1600 كالوري برجور يجيو من الحبوب فقط. يجيو من الحبوب فقط. اي داير باش نسبو ماهيش جوست اون دوني تونسية. كي نشوفوا المغرب العربي نلقاو تقريبا الجزائر والمغرب ما همش بعاد علينا في الكلاسمو. هذايا يخلي انه راو كي نزرو الحبوب راو مانيش نحكيو على حاجة كومبليمونتير في حياتنا ونجمو نعوضوها. سي كلكو شوز دو سنترال. باهي لهنا يقعد السؤال، اذا احنا نستهلكو معناتها كميات كما هكا من الحبوب، هل انه ننتجو ما يكفي والا لا؟ في الحقيقة أو سنان، أنا باش ننطلق من رقم إيجابي أنه سنان توقعوا أنه صابة الحبوب باش تكون في حدود 20 مليون قنطار نتاع حبوب اللي باش يتم إنتاجها. بعد فما فرق بين الإنتاج والتجميع، تو نرجعوا نحكيوا عليه بعد في المشاكل اللي تخص القطاع، واللي معناتها 20 مليون قنطار. باش نفهموا علاش الرقم هذا إيجابي سنان، كي نرجعوا العام معناتها سيزون 22-23 2022-2023 ما عملنا كان 5.4 مليون
1: كبير برش.
2: إيكار كبير برش. باهي لهنا برشا ناس يقول لك تعدينا من 5 إلى 20 دونك
1: العام صعبة.
2: العام صعبة والحمد لله وربي وصل بسالم، ولكن هل انه ولا عنا اكتفاء ذاتي؟ في الحقيقة لا. في الحقيقة احنا بلاد وقت يبدا العام صعبة انتاجنا ما يكفي تقريبا كان 60%. دونك يبدا العام صعبة نستوردوا، خلينا نقولوا شطر الحاجيات نتاعنا، ناخذوا وين مويان على 5 سنين. يبدا العام صعبة نستوردوا شطر الحاجيات نتاعنا، الور كي يبدا العام ماهوش صعبة سي لا كاتاستروف. اي داير هذا ينعكس على الماليه العموميه نتاع البيت. نعرفوا احنا اسونسيلمون الاستيراد نتاعنا يكون من اوكرانيا وروسيا كم بغزار، ومالوغزمان في العامين هذوما الحرب صارت غاديكا أديت الارتفاع، راهو صار ارتفاع مهول في بداية الحرب وقت اللي كان ما فماش تصدير بالكل متاع حبوب وعشناه بشكل كبير. ونذكر تويسا بعد الفيلم اكزاكتمان دونك يبي أنا باكت مونديال وإحنا زادة تأثرنا به. دونك هذا تأثير. وهنا زادة يلزم نفرق، وإحنا كي نحكي حبوب اسونسيلمون خلي نحكي على أكثر ثلاثة أنواع اللي احنا معناتها ننجوهم ونستهلكوهم الزوز، اللي هما القمح الليل، القمح الصلب، والشعير. به هنا برشا ناس معناتها خلي نبسطوها المسألة أكثر ما يمكن. كي نقولوا القمح الليل نحكيو على الفارينة. داير احنا في معناتها اللي الميليو أغريكول سهلة، هو كي يقولوا قمح نحكيو على القمح الصلب، كي يقولوا فارينة نحكيو على القمح الليل. دونك القمح الليل الفارينه يعملوا بها الخبز والجاتو والبيتزا والباتيسري وغيره، والقمح الصلب هو اللي نعملوا به الكسكسي، نعملوا به السمين، نعملوا به المكرونه ليبات. دونك لهنا احنا في تونس القمح الصلب انت والعام، علاش؟ على خاطر احنا تقريبا 90% من الانتاج نتاعنا معناتها الارقام انه معناتها ننجو رقم حصل. الفرينة نستوردوا ديما في حدود 90% من الحاجيات نتاعنا. به لهنا السؤال علاش؟ فما زوز اسباب. اولا القمح الصلب اغلى، السوم نتاعو في العالم الكور مونديال نتاعو اغلى. دونك احنا يساعدنا ننجو الحاجه الغاليه باش سينو باش نستوردوها هي. دونك فيك الفرينة ارخص نستوردو القمح اللين، نستوردوش القمح الصلب. هذا جانب. جانب ثاني هو جانب مناخي. القمح اللين يحتاج اكثر ماء. دونك ما ينجحش عنا. هذاك علاش نمشيو للقمح الصلب اللي هو معناتها يتم انتاجه. به اذا خلينا المعطيات هذه كما هي، اليوم السؤال هل انه احنا قراب من انه نوصلوا لاكتفاء ذاتي؟ في الحقيقه صعيب ياسر لبرشا اسباب. اول الاسباب هذه انه عندنا مشاكل في معناتها التجميع نتاع الصابة. مثلا راهو الارقام تشوفها هذه ارقام رسميه تقريبا مانيش بعد ام وين على انه تقريبا ما يتم التجميع وهو 50% فقط من البرودكسيون. قول لي ال 50% يمشيوا لا برشا مشاكل. فما اولا ما يخليوه الفلاحه لرواحهم، هذا جانب. فما زاد ان بارتي يخليوها الفلاحه باش يزرعوا بها. فما بارتي اللي تضيع في الترونسبور، تبدا الكاميون ماهوش مغطي اتسيترا اي اون بار هنا زاد دو 10-15% اللي مربوط بالنقل وبظروف التجميع كالتجميع انترميديير قبل ما يوصل للمطاحن وغيره. دونك ديجا عندنا مشكل. المشكل الثاني معناش ليه حل كبير اللي هو مشكل الماء. اليوم راهو يكفي انه نشوفوا لا رونتابيليتي معناتها المردوديه بالهكتار. في تونس معناتها نوصلوا للتوب في احسن المناطق نلقاو احنا في 30 قنطار للهكتار. سامحني كي تقارن بلاد كيما فرنسا تلقاها الدوبل، واحنا لموين راهو مش 30 لموين الي بلوتو قريبا من 15 ومن 10 ماهيش 50. دونك عندنا المشكل
1: نتاع الماء،
2: كيف نتاع الماء، المشكل نتاع الضعف الكبير نتاع الاراضي السقويه اللي فيها ري تكميلي للحبوب. ولهنا برشا ناس يقول لك راهو تونس يلزم تراجع الرؤيه نتاعها. فما بلان دو سيكتور اللي هما ياخذوا في الماء واللي احيانا احنا نصدروهم. يقول لك راهو سروفيان كانك تصدر في الماء نتاعك. دونك فما انواع نتاع غلال وغيرها اتسيترا اللي يقولك الماء هذاك كان يمشي للحبوب راهو تنجم تحسن من الديبوندونس نتاعك. احنا اوروزمون اليوم انا باش نحاول نربط بالكلام حكيناه كنت تذكرك حكينا على المؤسسات العموميه انه الديون نتاع ديوان الحبوب تقريبا 5500 مليار. منين جايين؟ جايين من انه احنا قسم كبير من الحبوب نستوردوا فيها، نستوردوا فيها بالاسعار العالميه. ولكن المواد الغذائية اللي معمولة من الحبوب كسوة ليبات ولا الفرين مدعمة. دونك هنا لكيس دو كومبنساسيون مش ديما معناتها صندوق الدعم يعطي كالديفيرونس بكلها لديوان الحبوب. دونك ديوان الحبوب يضطر باش انه يدين باش يغطي هذاك. بيسور على المستوى السوق الداخلية يمكن ما يطرحش مشكل كبير، ولكن المشكل الأساسي بالنسبة لنا هو المشكل متاع العملة الصعبة. اي دايور روزمان والحمد لله انه سنوات الصعبة متاع زيت الزيتونة خلاونا ان كومبانس. يعني كان نعملوا ان شيما بيسور الواقع مش هذاك، علاقتنا الغذائية بالعالم كان نعملوا المقايضة احنا قاعدين نعطيو فيهم في الزيت باش يعطيونا القمح.
1: ولكن الاليمونتاسيون لي با سين، زيت الزيتونه اكثر فايده من الخبز ومن العجين.
2: هذا ديجا يطرح التحدي نتاع مساله العادات الغذائيه اللي ما تتغيرش
1: بالكومباني
2: ولا واللي هي تقعد برشا باش تغير العادات الغذائيه. صارت تم الاعلان دنيير ما خرج حتى ديكري نتاع انه باش نمشيو للخبز بالنخاله اللي هو
1: مش لازم الخبز يخلينا زيت الزيتونه.
2: علاش الفكره نتاع الخبز نتاع النخاله مهمه؟ اولا لانه راهو نخلي نحكيو على القشره نتاع الحبوب. هاك القشره هذيك فيها دي فيبر دونك غذائيا سي بروفي اللي هي خير. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه احنا اليوم عندنا مشكل نتاع فويت نتاع الدعم نتاع الحبوب نتاعنا اللي هو اللي معناتها الفرينه المدعمه تمشي في استعمالات ماهيش هي الموجه. معناتها اليوم فرينه مدعمه اللي سوبوزي تمشي للباجيت والخبز نلقاوها في الجاتو نلقاوها في البيتزا نلقاوها في حاجات اخرى. دونك هو لهناش يقول لك يقول لك كيف تولي الفرينه المدعمه بالنخاع ما عادش نجم تعمل بها جاتو ما عادش نجم تعمل بها حاجات اخرى ولو كونترول سا بيرمي دو انه النقص من هذاك. دونك عندنا تحدي كبير في ما التنقيس نتاع الاستهلاك نتاعنا لانه فما جانب التبذير فما جانب اخر راهو
1: صار سنوات ولا
2: ليه صارت سنوات انه صارت حاجه تعرف انت الحاجه كي تدعمها وتولي ما عادش عندها نفس القيمه عند الناس. وصلت بيريود الفلاح كي خمم يلقى روحه انه كي يشري خبز حاضر كعلف للحيوانات نتاعو يتكلف ارخص برشا من اللي يشري علف حيواني ويمكن حتى الكاليتي معناتها ماهيش بعيده على بعضها. دونك لهنا دخلنا في منطق اخر اللي ادى لتاثير مالي. يقعد جانب اخر يمكن ان من الحاجات اللي ساهمت في تحسين الانتاج السنه هو انه زاد تم الترفيع في السوم اللي يشري به ديوان الحبوب من الفلاحين خاطر راهو جات بيريود اللي الاسوام كانت طايحه برشا اللي خلى برشا عزوف اللي برشا ما عادش يزرع لي سيريال دونك نقصت لا برودكسيون. كي تم الترفيع زاد هذايا عنده امباكت مهم. نقطه اخيره اللي زاد يلزم نخمو فيها من الحاجات اللي تطرح مشاكل في الزراعات هذه هي خلينا نقولوا انه احنا الاراضي صغيره معناتها الفلاح لاموين عنده اقل اكثر من 60% من الفلاح اللي يزرع حبوب في تونس عنده اقل من 10 هكتارات في حين كي تاخذ امريكا وزالونتور بتاع 200 هكتار لأم موين. بيان سور مش كيما فلاح عنده 200 هكتار اللي ينجم ياخذ التمويلات اللي هو ينجم يعمل ان انفستيسمون يرونتابيليز هكا الة الحصاد ويرونتابيليز التراكتور ويرونتابيليز الانفستيسمون والاستثمار اللي باش يعملوا. دونك كيما يبدا فلاح عنده 3 هكتار 4 هكتار 5 هكتار دونك هذا زاد يلزم نخمو كيفاش هل معناتها التقسيم اللي معناتها نعرفوا اللي بالوراثه تتقسم الارض عديد من المرات اللي نوصلوا الى وضعيات انه ساعات تصبح انكسبلواتابل وتخرج من مجال الانتاج.
1: دونك هذه زاد حمايته من الهيريتاج كيفاش
2: ما نعرفش انه فما دول راهي تمنع ان سوي اقل نتاع تقسيم
1: نتاع قسمه واحد يقبل
2: فوالا يلزم واحد يقبل على الاخرين ما تقسمش اقل. دونك يلزم تفكير في الحاجات من نوع هذايا ولكن الأكيد أنه ما يلزمش نتعاملوا مع مسألة الحبوب أنه مسألة رقم نشوفون نتعداو سي سنترال في الأمن الغذائي متاعنا.
1: مهم برشا الموضوع اللي حكيت عليه اليوم إياد ومهم زادا نخدموا على الاليمونتاسيون سين للشعب التونسي. حتى تصدمت كي قلت لي احنا رقم واحد في الاستهلاك هذا دليل.
2: انا اللي يصدمني 1600 كالوري
1: سي نورم معناها اكثر من شطر البزوان جورناليي نتاع الشخص. دونك لي زابيتود زاد اليمونتير لازمهم يتبدلوا يتحسنوا ولكن الماكله سين سا كوتشي اوسي تكلف غالية هذه تنحكيو عليه مرة أخرى ونسميوها بين المطرقة والسنتين الموضوع متاعنا. نشكرك برشا إياد يعطيك الصحة. كان هذايا لو بوان دو جور صامت الحبوب وتحديات القطاع. اللي حاب يتفاعل مع محتوى الروبريك متاع إياد تنجم تلقاو على الباج فيسبوك متاعنا أوفيسيال موزايك فام وكل يوم موضوع جديد في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد دهماني.

0: سويفر في أحلى صباح برشا مواضيع هتسلو بينا مجموعة من المواطنين التوينسة عندهم أكثر من 100 عائلة تقريب سيارتهم محتجزة في ميناء حلق الويد رغم اللي دفعوا الفلوس اللي عليهم الكل الشركة الشحن أمورهم واضحة عندهم الفاكتور متاحهم ولكن عدوا من تقريب 25 جويلية لليوم ما نجموش يخرجوا كرهبهم يحبوا يوصلوا صوتهم شوي خير نسمعهم مع بعضنا في أحلى صباح نحكي على السولد السولد متاع الموسم الصيفي سولد الصيفي بأكثر تفاصيله في أحلى صباح صندوق عجب دقيقة حظ برشا دي روبريك وأكتواليتين تابعوها من تول 11 في أحلى صباح راجعين بعد الفصل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الممتازة بداية أسبوع موفقة الجمعة هذه راهي تبشر بالفرص الزينة فما مصالحة فما زيد الأخبار الممتازة خلي ديما قلوبكم مفتوحة للفرحة يا أبراج واستغلوا زيد الأيامات هذه باش تعيشوا لحظات ممتازة. أول أخبارنا للحمل بداية الأسبوع جايبة طاقة قوية وفرصة جديدة باش تنطلق بثقة الثور الاستقرار يرافق كل أيامات الأولى من الأسبوع هذا تبشرك بالأخبار اللي تفرح وزيدة فما تحسن في الأجواء الجوزاء أسبوعك يبدأ بنشاط حيوية فما اتصالات مهمة تنجم زيدة تفتح لك أبواب جديدة السرطان راحة نفسية كيف كيف زيدة أمورك تمشي نحو الأفضل مع الدعم زيدة الدعم باش يكون من الأحباب والأصحاب وانت يا برج الأسد بداية موفقة خلينا نقوله والحظ حاضر معاك في الخدمة العذراء تعبك باش يبدأ يعطي ثمار والأسبوع هذا ينطلق بخطوات ثابتة وإنجازات تكبر مع الوقت الميزان أجواء إيجابية فما تفاهم بداية الأسبوع زيدة كلها أخبار ممتازة والعقرب قراراتك تكون موفقة الحمد لله يا عقرب فما فرصة زيدة باش تتجاوز عارق القديمة وتنطلق من جديد القوس راهو الحظ يرافقك في السفر واللقاءات وبداية الأسبوع بالنسبة ليك فيها كان الأخبار اللي ترفع المعنويات الجدي الاستقرار ونجاح هو عنوان أسبوعك ركز على أهدافك راهي نتيجة باش تكون مشجع والدلو الحمد لله راهو برج الدلو ديما أفكار جديدة الحماس كبير بداية الأسبوع مناسبة باش تبدأ مشروع وإلا زادة فما خطوة باش تبدأ فيها ونكملوا مع برج الحوت فما انفراجات فما أجواء ممتازة مع فرصة ممتازة زادة على الصعيد الشخصي والمهني.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
6: يقول لك وعطيني وي
4: أكثر أخبار
5: مصادر مطلع لي مزيك
4: أكثر تحليل
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
4: أكثر حكايات
8: قال لي لا بأش يمكنك اقتراض بعض الأموال
4: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
9: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn exist you can't resist
2: انت سباحك

0: حاجب رجعين مع بقية الأكتواليتي الأخبار وباش نحكي على السولد الصيفي في تونس اللي بدأ نهار الجمعة 7 أوت 2026. باش نرجعوا على تفاصيل السولد وقداش يمتد وقداش نسب متاع التخفيضات، ولكن زيدا باش حاولوا نحكيوا على مقارنة بالمواسم الفارتة، النجاح زعما الموسم هذا اسكو فما أقبال دو بلوز أن بلوس على السولد متاع الصيف ولا ليش فماش إجراءات جديدة تدابير تم اتخاذها جستمون باش يكون فما أكثر حركية وانتعاشة للتجار وفايدة للي كونسوماتور. إذا كل نحكيوا فيه بعد أخبار التسعة على موزايك أفهم.
1: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح فيزيتي.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفريدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم سيدة تكلمنا على 71 124 124.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel ce team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix. جامي لا كاليتي.
4: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسپونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو. Les prix tout doux.
5: Vite le bac ou mes étudiants l'orientation. L'université centrale organise une journée porte ouverte nahar 12 août mettez à la matlatha fil business school fi Mohamed el Khamis. Bich tetarraf ala 6 écoles mtaha: école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bich telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles. Win tnajem tamel une visite fil les locaux de l'université centrale et li bich twafadlek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 796 779. Université centrale, ton ambition, ton avenir.

0: ADN. Fatal, la beauté révélée.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. اليوم الاثنين العاشر من أوت وآخر أجل أمام المترشحين المقبولين أوليا في منظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني لإيداع ملفات ترشحهم. في هذا السياق وزارة التربية تؤكد أن الملفات تقدم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة بولاية سوسة بما يتيح للكتاب العامين لمختلف البلديات رفع تقارير يومية حول التدخلات المنجزة وتوثيقها. وتمكن التطبيقة من إصدار تقارير يومية وشهرية وتوفير مؤشرات إحصائية بشأن نسق التدخلات بما يساعد على تحسين المتابعة الميدانية وتعديل برامج العمل عند الاقتضاء وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لولاية سوسة. نسبة تقدم إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بحزوة وتمغزة من ولاية توزر تبلغ حوالي 70% بكلفة تناهز 16 مليون دينار وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة. وبرمجت الوزارة في إطار المشروع مشاريع إضافية سيتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة، كما تتواصل عمليات صيانة وجهر شبكات الري والتجفيف باعتمادات سنوية تتراوح بين 800 ألف ومليون دينار بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بالجهة. عالميا، الولايات المتحدة تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنت كام بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. إصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمال قطاع غزة وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف والطوارئ في القطاع. تأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد المقاومة من سلاحها بالكامل. غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة وسط روسيا تؤدي إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين في أحد أكثر الهجمات الأوكرانية دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم الناس الكل. شوي خير نوصلوا صوت مجموعة من التوينسة مواطنين اللي سيارتهم تاعهم محتجزة في مناي حلق الواد, والسبب تنفهموا أكثر بتفاصيله بعد شوية. ولكن بعد ما قاموا بالإجراءات وخلصوا المعاليم والشحن صار مع شركة الشحن, شنو الإشكال اللي في الأثناء خليهم يتعطلوا من تقريبا نهار 25 جوليا لليوم ما نجموش يتحصلوا على السيارات تاعهم؟ كل التفاصيل تنفهموها بعد شوية مع حمزة, واحد من مواطنين التوينسة هذوما اللي صار لهم هالإشكال هذية. شوي خلينا نحكي على السولد الصيفي في تونس اللي انطلق نهار الجمعة 7 أوت 2026. مقارنة بالمواسم الفارطة, شنو اللي تبدل السنة, شنو اللي تزيد, هل فما إجراءات جديدة باش تزيد أكثر حركة وإقبال على موسم السولد؟ هذوما كل أسبوع معنا شوي خلينا, ولكن قبل موعد صندوق عجب وأصواتكم على 71 113 ألف, ورجعينا
1: صندوق عجب.
2: ثم مثل اللي يقول مصائب وقوم عند قوم فوائد, وفما واحد آخر شعبي تونسي يقول لك عندك شيء ولا نزيدك. لما للسنان قصد الماء لقفت بفرصة هذه شركات المياه المعلبة باش تغيب ثم ترجع بأسعار أعلى بتعلة أنه ماكينات ضرت نقص عن الزو. مثل آخر يقول لك التونسي للتونسي رحمة, صحيح بالحق هذية, أما لاحظوا خاصة كيف التونسي الثاني فيها فايدة فيه من مشمشو. صار مسكين المواطن التونسي تعصر حتى ما عاد فيه شيء حتى نكتة, ثم يحضر روحه ويمصمص للدخول للإنعاش المالي في العودة المدرسية وعودة الأمطار الخارفية والفضايح متاع العادة. حسيلوا ربي يستر بلادنا.
3: أخير مزيك بالليل, حب نعمل نداء للمعهد الوطني للتراث ولا وزارة شؤون الثقافية بالليل تلهيه شوية بالمعالم الأثرية والآثار متاع تونس. معناها تلقى أنت معالم أثرية معناها فيها أوساخ ويصبوا في الزبلة فيها وكل شيء, وزيد معناها السور اللي هو معلم تاريخي ما موجود في حتى معناها بلد في العالم, كيما سور صفاقس وسوسة ورباط المنستير تلقاه معناها يقضيوا في حاجتهم عليه. إجا شوفوا أسوار صفاقس وسوسة قريب يتيحوا, فهمت؟ علاش ما تعملوش دي كاميرا دي سيرفيانس؟ علاش ما تعاقبوش اللي يعمل يقضي حاجته على السور؟
4: بالله نحب نقول كلمة للمسؤولين في الحمامات, عنا صواح يجيوا يخرجوا من الوطلة يخرجوا يتنزهوا ويجيوا يمشيوا على طريق بنواية بالكواد. معناها تصور أنت يا مسؤول إجا أقف وشوفهم كيفاش يمشيوا في الثنية, كله حفر, الحفرة معناها كبيرة برشا, الحفر كبيرة برشا ومستلسر ولا وراء بعض الطريق ولا معاش ينجم يعدي. بالله وصلوا صوتي يرحم وديكم وشكرا.
3: أخير مزايد بالله نحب نحكي في موضوع, هنا نمشي للإدارات لاحظت في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنه معناها غياب موظفين من ناحية شنوة, إنه معناها يخرج أي إنسان على التقاعد ولا يقوموا بنقلة يجيبوا في بلاست ويحطوا معناها عون نظافة ولا عون حراسة مشترك ولا اللي هو, فهمت؟ يجي يلقى معناها عون نظافة ولا عون حراسة يعود في موظف.
1: صندوق عجب, انت سباحك باحلى سباح.
5: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
6: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
5: النقاش به في حصة إذاعية.
6: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
7: يقول لك اعطيني وين
5: كامل. أكثر أخبار
6: مصادر مطلع لي مزيك.
5: أكثر تحت

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Globus

0: 19 دقيقة في أحلى الصباح، مرحبا بكم. انطلاق موسم السولد الصيفي كان نهار جمعة، جمعة 7 أوت 2026، دونك الويكند هذا اللي تعدى نهاية الأسبوع اللي فات. نحكي على موسم التخفيضات الصيفية اللي باش يتواصل عن جديد 6 أسابيع، ناخذ كالعادة الخطوط العريضة، ولكن اللي يهمنا زادا هو مقارنة مع المواسم الفارتة. هل فما جاءت جديدة؟ هل إنه الإقبال زادا كيف كيف سنوات الأخرى ماشي ويرتفع، وإلا سجلنا معناها استابيليتي في إقبال الحرفاء التوانسة على موسم السولد مقارنة بسنوات بعيدة؟ زادا كيف كيف فما إجراءات جديدة؟ هل فما إمكانية التمديد في السولد هذايا؟ كل النقاط باش نحكيو فيهم في أحلى صباح مع سي محسن بن سيسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة. نهارك زين سي محسن، مرحبا بك.
1: صباح الخير ليك، صباح الخير للسادة السيدات المستمعين، كل مرحبا بك.
0: يعيشك يا سيدي. هات نبداو حطوا الموضوع في الإطار وتعطينا نسب التخفيضات والفترات اللي فيها باش يكون إن شاء الله الموسم هذايا متاع التخفيضات الصيفية.
1: فعلا كما ذكرت سيادتك، قلت بكونه انطلق يوم 7 أوت من سنة 2026 هذه التخفيضات الصيفية السنة هذا، يمتد إلى مدة 6 أسابيع. تعرف هو ما عنده قانون خاص بالتخفيضات هذه اللي هو عدد 40 سنة 1998.
0: أيوة.
1: كما ذكرنا عديد المرات.
0: أي.
1: التخفيضات هذه ما تكونش نسبة تاع التخفيضات أقل من 20% فما فوق، يعني معناها كل تاجر ملزوم عليه باش يرجعي
0: من 20%
1: واحنا طالعين من 20%، ولازمو يذكر في كل قطعة اللي باش يحطها في السولد نتاعو يحط عليها السعر القديم، يحط عليها الرميس قداش عبا ولا 30 ولا 40، وبعد يحط السعر الجديد
0: باهي برشا.
1: هذا القانون ايش يقول له معناه واحد كذا. بالمناسبه هذه احنا راهو مازالت المكاتب الادارات الجهويه تقبل في المطالب الانخراط بالنسبه للتجار. انا هذه دعوه للتجار باش نساهموا لو ماكسيموم بوسيبل باش كما قلتها قبل يكون عندنا عرس يكون واحد ويكون المواطن التونسي وما يستغل الفرصه هذه. تعرف اللي سيتك السنة احنا سيزون تبدا متاع الصيف ديما في تونس تبدا مخر شويه. علاش تبدا مخر؟ اللي كونوا عنا أولادنا اللي عديوا في الامتحانات والعديوا السيزيام ويعدي الباك ويعديوا، يعني كانت العائلات كلها مشغولة بالامتحانات تاع أولاده، وربي ينجح كل واحد وربي إن شاء الله يسهل كل تلميذ إن شاء الله، حتى اللي مثلا تعدي إن شاء الله عام جاي يكون من
0: إن شاء الله. أيوة.
1: وباش ينطلقوا العباد باش يدخلوا في الاقتناء الملابس الصيفية السنة جاتنا سيف بحاجة استثنائية، سيف اللي هو سيف حار جدا جدا جدا، وصلنا تعرف 47 و 48 و 49،
0: أعلى من المعدلات العادية.
1: أعلى من المعدلات، خليت هذيك هزادة فما نوعا ما من عزوف متاع الناس اللي ما جاتش واقتنات الكوليكسيون. لكن شو نقولوا توا انطلق الموسم الصيفي ومرحبا بالناس كل وعلى ذمتهم.
0: باي سي محسن، خلينا نعملوا هكا كومباراتيف بين السنوات الفارتة بالنسبة لمواسم السولد الصيفي والأعوام سبقت. هل إنه فما عوامل تخلي إنه بعض يقولك ما فماش إقبال كيما العادة، ما نعرفش قدرة شرائية، ما نعرفش الأسوام ماهيش متويل، ما شنو الأسباب ربما التخ تخفيضات قاعدة تصير خارج معناها ودي غوميز بلوتو خارج معناها السول، شنو الحاجة اللي تخلي العوامل اللي تخلي يمكن هالإقبال يتراجع؟ بخليف كنت تذكر فيها أنت شوية سخانة الامتحانات وكل، وخاصة شنو الإجراءات اللي خذيتوها باش يكون فما أكثر دعم وإقبال للحرفاء وهكيكا تنتعش معناها تجار تبيع والحريف يلقى بنافخ.
1: شوف جويت رونيت معاك. أنا تو عندي قديش من عام نقول وعملت قديش من مرة مطلب سأل لدى وزارة التجارة وجلزنا عديد المرات في مخص الموضوع هذا وخاصة القانون عدد 40.
0: أيوة.
1: لأنه هذا عدد 40 قانون في القرن الماضي. اليوم تطورت الأمور ما عادش كما قبل.
0: أي.
1: اليوم نشوف ونقاو الفونتوندين اللي قاعد
0: على طول العام.
1: على طول العام. نشوفوا فما بعد استهتار من التجار اللي بكونوا على طول العام عنده ين بروموسيون.
0: صحيح.
1: اللي بروموسيون هذية اللي أنا نقولها مع ما كامل الأسف اللي رأي ما هيش نزيها مع كل كامل احتراماتي لبعض التجار اللي يتعاملوا بها. لذي شيء وقت اللي قلت أنا إيجا نقعوا القانون هذا ونخدموا على قانون جديد بالنسبة للتنقيح ونخدموا واحد كذا راهو اللي مصلحت باش ما نقولكش مش مصلحة التاجر، لا المصلحة التاجر، لأنه فما التجار اللي قاعدة تقوم بالمساهمة الجبائية والاجتماعية متاحة وتخلص فيها في عملها وتخلص في الضوء وتخلص في كراه ويستدفيت. فما بالك اللي توا نشوفه نحلوا لفيسبوك نلقاو عنا البيع للواحد راي والقانون اللي سمعنا به باش يخرج مع مجلس النواب الشعب اللي هو مخرج بالنسبة للبيع للبيع باللي بال الالكتروني معناه بيع بال
0: باش ينظموه اكثر يعني
1: باش ينظم اكثر التو مازال مخرج
0: اي ولكن شنو اقترحتوا انتم معناه في تحيين للقانون 40 عدد 40 العام 98 شنو اللي
1: شرحنا مثلا انت فما تدخل محل تجاري في اي وقت معناها تلقى وقت بريود تلقى يوم تختي سولدي يوم تختي نو سولدي سي توت افي نورمال
0: نوفيل كوليكسيون
1: بالقانون فوالا سي تو نوفيل كوليكسيون عنده ما يلزم ما ينجمش التاجر ليس له الحق باش يحط هذيك في السولد اذا ما عداش 90 يوم عنده بحسب الفاتوره نتاعو اذا ما عداش 90 يوم ينا با لو دروا باش يعدي فهمتني الو احنا قلنا مثلا نعطيك حاجه وحاجات هي تقلصوا من المدة هذيك في عود 90 يوم ردوها شهر هذه ترجع الفايدة كلك سواء للمواطن كلك سواء للتاجر فهمني هذه وقتها قلنا وجينا قلنا نشوفوا حكاية اللي بروموسيون هذه اللي هي على طول العام نكون قاعد نحط في بروموسيون موان 30 موان 40 جدو في البري وبعد نقول اوك عملت 40% لا نحيو هذه وباش نجمو نخليوها باش يكون عرس بيتم معنى الكلمة البريود هذه بالتعسيف لازم ولا مفر منه لازم تنقيح القانون عدد 40 سنة 98
0: من لقات هذوما الكل وتنظيم الفونت اون ليني ولي بروموسيون والكل جوستومون في اثناء انه يتنقح القانون ويتغير سي محسن بسيسي رئيس الوفد الوطني ملابس الجاهزه في الاثناء لازم باش معناها كل موسم حاول يكون ناجح على قدر الامكان فالسنة في الموسم هذايا سولد الصيف 2026 هل فما اجراءات جديده لتحفيز على الاقبال هل فما مثلا تحفيز التجار باش يقوموا بتخفيضات ما اكثر من 20% باش يخرجوا السلع نتاعهم شنو الحاجات اللي ربما خممتوا فيها
1: ما خديناش بروبريتورنيت ما خديناش اجراءات جديده قاعده الامور هي بيد معناها معنا حتى لكن لاحظنا اللي بكونوا سناب باريزومبل التجار ما بداش ب 20% بدات ب 30 و 40%
0: ديريكت
1: واللي برشا ناس لاحظوا هذه مش انا باش نقولها لك ولا ندافع على اي انسان
0: ايوا مي
1: سكي سيرتان سي كو برشا تجار بدأوا بالثلاثين وبالأربعين وبالخمسين في المية نظرا لأنه السنة كما كنت نقول اللي كونوا السنة السيزون جاتنا مخر معناها وقت اللي احنا البريود دو جويي البريود اللي قعدنا نستناو في الريزلتا متاع قرارنا واحد وكذا جات الموجة الحر الاستثنائية اللي جاتنا على السنة اللي خلات المواطن التونسي ما ينجمش حتى باش يمشي يعمل شوبينغ نتاعه ولا حاجه فهمني من السخانه اللي كانت موجوده
0: اي ان شاء الله اي تفضل
1: ان شاء الله تتحسن
0: فوالا هو الطقس ديجا تحسن واقتراب العوده زاد تخلي برشا يروحوا صيفه والكل فتكون فما حركه اكثر سي محسن ان شاء الله ماذا بينا ناخذوك في فتره لاحقه خلينا كان عندك بعض الارقام باش نعملوا مقارنه بين المواسم وذول القراءه هذه مهمه برشا تخلي معناها أكثر إجراءات تصير أكثر تغييرات في الإطار هذا باش ننجحوا موسم السولد الصيفي وكما زادا بلوتار موسم السولد الشتوي بما فيه فايدة للتاجر باش يخرج السلع ويبدل الستوك متاعه وكذلك الحريف اللي يلقى اون بون افير مشكور جدا سي محسن بسيسي رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة على التدخل معنا اليوم في أحلى صباح احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصلوا معكم مع بقية بقيت الأخبار لاكتواليتي وبقيت الفقرات متاعنا استناو شوية خير لو بون مارشي صندوق عجب لي فو دانيفرسير متاعكم وزاد متابعات للاكتواليتي.
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
4: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة ملا ملتقانة في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لامود لامود بور توس.
2: انت سباحك

0: نهاركم زين، 9:36 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين، احنا نحاولوا نكونوا قرب من التوانسة في تونس وحتى خارج تونس، نوصل لهم صوتهم، نكونوا قرب منهم في الحاجات اللي تفرح، ولكن زيادة وقت اللي يكون فما بعض الإشكاليات. وهوني حابين نعطيو الفرصة باش مجموعة من العائلة التونسية توصل صوتها في نداء عاجل، وهما يقولوا انهم كانوا ضحية تحيل واحتجاز لسياراتهم في مدينة حلق الويد. أكثر من 100 عائلة تونسية تنخذوا أكثر تفاصيل قداش من سيارة وشو اللي صار بالضبط بعد ما خلصوا فلوسهم والمستحقات الكل عبر شركة شحن ودفعوا المستحقات المالية المطلوبة باش يعديوا الكرهب متاحهم. معناها كانت عندهم سوربريز كبيرة أنه الكرهب متاحهم قعدوا محتجزين الغادي وتصدموا. دونك باش يفصلنا باسمه باسم المجموعة اللي معها الكل حمزة شو اللي صار بالضبط. دونك حمزة هو عامل بالخارج في قطر بالتحديد، 35 سنة، وهو من بين الناس اللي قام بشحن السيارة متاعه هذية وتفاجئ بالموضوع وبالحجز اللي صار في ميناء حلق الويد. يزيد يعطينا أكثر حيثيات على الموضوع. حمزة نارك زين، مرحبا بيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير جميعا.
0: يعيشك يا سيدي، تحية كبيرة ليك. حمزة، حطنا في إطار الموضوع شنو اللي صار بالضبط، قديش من سيارة، وهل كلكم معناها سيارات التوينسة مقيمين في قطر، ووقتش صارت الحكاية بالضبط؟
1: اللي صار انه احنا تقريبا فوق 100 شخص عائلة مقيمين بالخارج في دولة قطر تحديدا. تعرف انت يعني واحد يخدم برا وغربة وكذا، فهمتني ان طموحه انه مثلا باش يكون في بلاده انه كذا ويعمل دار، ومن ضمنهم يعني من ضمن هاي المتطلبات يعني تكون عنده سيارة.
0: اي اما فادي تار سيارة حمزة، هذية FCA ولا جيتوا بها فقط عطلة ولا شنو بالضبط؟
1: لا FCA FCA.
0: سيارة به ما معناها روحتوا بكرهبكم به؟
1: اي نعم اي نعم. انا واحد من الناس شريت سيارة وقمت بشحنها في قطر في شركة مولاها تونسي. دفعنا المستحقات شركة الشحن بالكامل وقمنا بالإجراءات الكاملة من تراخيص، من تغيير اللوحة من قطري إلى لوحة تصدير، من تأمين المركبة في الشحن، كل المستندات وكل خطوات عملناها. الحكاية دي تو تقريبا صار 4 شهور.
0: 4 شهور التالي من اللي قمتوا بالإجراءات.
1: نعم. شحنا المركبات طبعا عن طريق السعودية، لأنك عارفة انت الأوضاع اللي صاير في مضيق هرمز. كان الخط المتاح اللي هو عن طريق السعودية عن طريق البحر الأحمر. شحنا السيارات عن طريق السعودية، وأنا الشركة اللي في قطر كانت تتواصل مع الشركة السعودية، والشركة السعودية متواصلة عندها علاقة مع الشركة الأم اللي هي صاحبة الباخرة. طبعا احنا ما عندناش تواصل مع الشركة السعودية ولا الشركة اللي مالكة للباخرة.
0: معناها الفيزا في متاعكم انتم الرسمي هي الشركة اللي موليها تونسي اللي دفعتوا له المستحقات باش هو تواصل معه، هكا ولا؟
1: نعم الشركة رسمية في قطر وقائمة بأوراقها مستنداتها بمكتبها وكل موظفينها وكل شيء. دفعنا المبلغ كامل، استنينا المدة 4 شهور، ما لي إلا أنا ممكن من أسبوعين، وعطاني تراك نمبر باش نتبع الشحنة وكذا. فعلا يعني تبعت الشحنة،
0: معناها الإجراءات عند 4 شهور ولكن الشحنة خرجت عند جمعتين.
1: لا، هي خرجت من قطر إلى السعودية، ومن السعودية إلى تركيا، ومن تركيا إلى إيطاليا. ومن إيطاليا فيهم اللي هبطوا في بورت دنزرت اللي في دنزرت، وفيهم اللي في بورت حلق الويد، واللي في حلق الويد واللي في دنزرت كلهم باش يهزوهم يحطوهم في بورت رادس
0: محجوزين. معناها نعم. من وقت اللي خرجوا من قطر وعملوا هالرحلة الطويلة هذه وخلطوا لتونس تقريبا قديش من وقتش خرجوا وقتش خلطوا لهون؟
1: ممكن ثلاثة شهور
0: وشوية. لداد معناه تقولنا خرجوا في ماي، خرجوا في جوان، خرجوا
1: والله شوف التاريخ بالضبط أنا ما نستحضر
0: حسب التقريب. أي بي
1: ما نستحضرش يعني الموضوع التواريخ هذه مشكلتي يعني أنا في التواريخ والأرقام ما نستحضرش.
0: أي باش نعرفوا معناها يعني وقتاش خلطوا لتونس، قداش عندهم محجوزين، وقتاش خلطوا لتونس؟
1: خلطوا لتونس ممكن من أسبوعين كافة.
0: باهي دونك وقت اللي مشيتوا تخرجوا في سياراتكم وقتها فقتوا بالإشكال الموجود؟
1: لا مش هكاك. بعد ما وصلت الشحنة لتونس السي أنا تواصلت مع صاحب الشركة معناتها نستنوا أنه السيارة سيارتي أنا من البورد مش حطها في المغازة،
0: أي
1: مش نستلمها من المغازة. اللي أنا قاعد نتواصل مع صاحب الشركة ما تليفونه مسكر، واتسابه مسكر، ما فهميش. توصلت مع موظف، اي نعم توصلت مع موظف يخدم معاه في المكتب، قال لي فلاني الفلاني راهو احنا بعد عنا نهارين نتواصلوا فيه ما فهمش وكذا. هنا ضربني الشك، مشيت انا للبورت حق الويب، رحت مشيت للديوانه، لقيت الموظف اللي يخدم في الديوانه وحكيت معاه الوضعيه اللي صايره معايا وعطيته رقم الشحن وكذا. شيك قال لي فعلا ان السياره موجوده لكن ما تنجمش تخرجها، ما عليه بلوك من الشركه الفلانيه.
0: بلوك
1: مشيت انا للشركه هذه اللي هي مقرها في بورت رادس، مشيت لهم قالوا له انه الشركه اللي في السعوديه هي اللي حاطه السياره في البلاك ليست لانها تطالب مستحقات.
0: معناه الاشكال صار من اللي في السعوديه، انتم تعاملتوا مع التونسي شركه تونسيه، هو يسدد معناها المعلوم للشركه السعوديه باش صارت هالبروسيدور هذه الكل، معناها الحجز صار من غادي اي
1: من السعودية. انه طلع انه السيد الشركة هذه اللي في قطر وما دفعتش المستحقات للشركة اللي في السعودية. اي نعم. وطبعا يعني من المفروض انت كشركة في السعودية ما تشحنش المركبات الا ما تكون ماخذة مستحقاتك.
0: ايوه بما ماخذة افانس ما خذتش البقية ولا نوع المفاهمة كيفاش.
1: اي نعم. والشركة اللي معك للباخرة معناتها ما انا مستبعد انها باش
0: تقوم بالسيرفيس هذاك من غير ما هي خالصه.
1: بالضبط. اي نعم. باه هي تو السياره موجوده في التراب هنا موجوده عندنا.
0: انت متاكد اللي الشركه السعوديه هي اللي مش خالصه؟ فما نقطه استفهام كما قلت انت باش وصلوا صار الشحن وخلطوا لتونس سيكو نورمالمون خالصين. اي
1: لأن الكلام أنا ماخذه من موظف في الشركة اللي في بورت رادس على كلام الموظف. اي نعم. السيارات موجود عندنا هنا في تونس. الإشكالية بين شركة في قطر وفي السعودية. أنا دفعت، أنا شتخلني يعني
0: أنت دفعت أنا المعلوم.
1: نعم أنا دفعت المستندات مش أنا بركة يعني.
0: هل إنه عندكم رد رسمي سي محمد؟ معناها عندكم رد رسمي، ورقة وثيقة تدل اللي أنتم ممنوعين وما تنجموش تهزوا سياراتكم، وفيها تفسير واضح للشيء اللي صار، ولا كله شفوي معناها؟
1: لا من ناحية المستندات بتاع المركبات والمعاليم ان اللي دفعناها للمستحقات لشركة الشحن المستندات هذه كلها موجودة.
0: لا مش نحكي على ذلك، نحكي على ما بعد. اي ما بعد الحجز.
1: الشيء الوحيد اللي ما هو موجود عنا الوثيقة تدل انها المركبة محجوزة.
0: ما عندكمش حاجة تدل ان المركبة محجوزة؟
1: اي نعم.
0: اي خاطروا ما توا معناها موجودين في تونس وما نعرفش شنو الاجراءات. حاولنا نتصلوا احنا باش نحاولوا ان نتصلوا ونزيدوا نفتحوا الباب ونواجهوا الدعوة باش نفسروا لنا اكثر في بورت رادس شنو البروسيس المعمول به، هل فما اتفاقيات معاملات، هل ممكن حجزهم هوني او شركة في السعودية به. خلينا لخصوا سي محمد توا تقريبا قداش من كهرباء انت قلت لي 100 100 سيارة ولا 100 شخص؟
1: أكثر,
0: ولا
1: أكثر أكثر أكثر من
0: أكثر كلهم جايين من قطر. هل أنه أنت حكيت قبيل على حكاية مذيق قرمز قلت صار في إشكال ومسكر الكرهبة عملته الكرهبة متاعكم عملوا رحلة من السعودية قلت من قطر سعودية تركيا إيطاليا ما ينجمش يكون أثنية كتوالت معاليم أكثر وليت فماش حاجة فسركمش حاجة في الإطار هذا؟
1: هو اقتصاد المعاليم الشحن قبل فيل مبيق هرمز كان تقريبا بريال قطري يعني 10 دينار تونسي باش يكون المبلغ تقريبا في قرابة من 3000 ل 4000 ريال قطري
0: وبالشحن هذه
1: توا المعاليم زادت صارت بين 8 و 9000 ريال قطري احنا دفعنا الرسوم اللي هي بين 8 و 9000 ريال
0: معناها هكا دفعتوا محسوب دوبل معناها
1: بالضبط والمستندات الدفع كلها موجوده يعني وثائق رسميه مش
0: اي واضح به سي حمزه اخر نقطه اليوم شنو الاجابه الرسميه اللي عندكم هل انه فما بروسيدور لازم تعملوها قضيه لازم ترفعوها شنو لازم تعملوا بالضبط وشنو الميساج اللي تحب توصلوا ولشكون بور ديبلوكي السيتواسيون هذيا باش انتم دافعين فلوس كم أموركم واضحة كرهبكم وصلت شنو المساج تحب توصله لشكون؟
1: والله ما أختي فاضة أنا من يفضل إنه يعني الشركات اللي هم بينهم المنازعات اللي هي بين الشركة القطرية اللي مولاها تونسي والشركة السعودية ما يدخلوش الناس هذوما في مشاكلهم يعني ما في يعني الشركة السعودية إذا هي طالب الشركة القطرية في مبالغ مادية فيها تمشي ترفع قضية على الشركة احنا يعني احنا كعملاء وكذا ما عندناش دخل احنا دافعين فلوس ما يصيرش زاد نمشي ندفعوا مرتين هاي واحد اثنين المركبات التو هي موجود على تراب تونس الجمهورية صح ولا هكا ولا
0: اي
1: من المفروض انه يعني المشاكل صايرة برا الحدود اللي علاش يطبقوا علينا احنا في القوانين اللي هنا احنا دافعين وكل شيء كيفاش تجي شركة سعودية
0: جستمون كي طرحت السؤال هذايا في بورد رادس الاجابه شنو كانت مع العلم انه الاشكال بين الشركه السعوديه والقطريه معناها التونسي الشركه اللي مالكها في قطر قطريه تتسمى
1: اي نعم نقولوا لنا تو المركبه ان مولاها الشركه السعوديه مش صاحبها الاساسي كيفاش تجي هذي؟
0: اي معناها توجهت مع بعضكم المحامي فهمتوا شنو البروسيدور علاش في بورت رادس فما الحجز هذايا صار؟
1: كيفاش؟
0: قلت لك من الناحيه القانونيه هل شفتوا استشاره؟ هل كلمتوا محامي؟ هل بورت رادس فسروا لكم علاش الحجز صار هنا في تونس؟
1: احنا ما كلمناش المحامي لكن احنا تواصلنا مع الموظف تبع قسم يسموه قسم القانوني او شؤون
0: القانونيه
1: من هكا فالشركه قال ان المركبات هذوما يعني المالك للمركبات هذه الشركه اللي شاحنه السيارات اي نعم كامور قانونيه لكن السيارات هي توا في تونس والشركة هذه يعني في السعودية
0: أي ولكن إذا كان في البروسيدور هي اللي يكون مالكة للسيارات لحد ما يتوفى الإجراءات يظهر لي إشكال كبير هوني حمزة خممتوشي وإذا نختم به معك السؤال وإن شاء الله معناه كان فما شكون من أهل الذكر من ناس نجم تعاون يتصلوا بنا حمزة ونعود نخدم على لونتين ولا نحطوك من كونتاكت باش ساسو دي بلوك هالسيتواسيون هذي والإشكال متاع أكثر من 100 شخص معناها من في قطر من توينس عايشين غادي اخر نقطه يا حمزه معناها الشيء اللي عشتوه فما امور قانونيه وبروسيدور اوراق هذيك المعمول به للاسف ولكن علاش ما خممتوش زاد انتم ترفعوا قضيه ضد الشخص هذي تلموا بعضكم الكل تبارك الله قريبا 100 شخص وتقدموا قضيه في الغرض
1: لا هو في قطر السلطات القطريه اخذت الاجراءات واحتفظوا بالموظفين اللي يخدموا في شركة، لكن في شخص واحد معني بالأمر بالزلم يعني ما تمش القبض عليه في قطر. لكن نرجع ونقول أختي الكريمة يعني الدولة يعني الناس كيف وكيف يفهموا يعني يجوا هم مثلا الجهات المعنية تقول لك احنا ما نجوش نعطيك السيارة لان الشركة الفلانية عندها مستحقات. انت كشخص تجي وتطلع على المستندات وتشوف اللي احنا دفعنا يعني على سبيل المثال يعني مثلا احنا بنقوله البلاي بال. البلاي بال هي تحفظ المستحقات بين المشتري والبايع هكا ولا اكيد انه هنا زاد في تونس ثم حاجه شركه او جهات معنيه او سلطات تحفظ الحقوق الطرفين اللي هو كأنا على سبيل
0: المثال علاش
1: تونس والشركه اللي شيخنا يجي يقول لي تعال يا محمد حمزه اعطيني اثباتاتك اللي انت دفعت
0: بالضبط. هذاك علاش محمد حمزه لازم كيما فما البروسيدور صايره في قطر باراليلمون في تونس المجموعه الكلكم لازمكم تمشيوا في الاطار هذا. كان فما امكانيه باش ديبلوكيو الوضعيه وتاخذوا اكثر من 100 سياره نتاعكم المحتجزه في ميناء حلق الواد، وفي الاثناء كما قلنا احنا وصل لكم صوتكم كان فما اي جهه معناها تنجم تعاون العملنا بالخارج هذوما اللي جاوا من قطر وجابوا كراههم محجوزين في حلق الواد ينجموا يتصلوا بنا. فما ربما حلول اخرى، فما مداخلات نجموا نقبلوهم معنا بالتليفون سواء من مينرادس من ناس في اطار هذايا او شركه شحن عندها فكره على الموضوع. مرحبا بكم على 71113000. فتحنا لك الخط يا حمزه باش حكيت باسمك وباسم اكثر من 100 شخص هذوما اللي عملنا بالخارج في قطر، وان شاء الله في اقرب وقت تحل المشكله ولنا عوده متابعه للموضوع. شكر كبير ليك. شخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصل معكم في احلى سباحه.
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3-11 أوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك كفم.
2: انت سباحك

0: الصباح على موزيك فام. نرجو على فيديو تم تداوله البارح على شبكات التواصل الاجتماعي، توري مجموعة من الناس حطوا كرابهم في الباركينج في بحر الشفار في صفاقس، رجعوا يلقاو البلار الكل متاع الكراهب مكسر. شنو اللي صار؟ هل تعرضوا للسرقة؟ هل انه الباركينج فيه عساس ما فيهش؟ بالحق معنى هذه صارت لما حالة هي في غير صفاقس وغير البحر، ولكن قاعد فينومين نراو فيه في برشا بلايص، في برشا حوم، في برشا انهجة لاحظناه يتعدي ويمشيوا النهج الكل اللي فيه الكراهب يكسروا البلار ويحاولوا يقوموا بسرقات. مرسلنا في الجهة باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع، بما أنه الحقيقة حبينا نفهموا ساعة صحيح من الغالط في اللي صار الكل. فتحي بوجنيح مرحبا بيك معنا على موزيك فم.
1: مرحبا بك ليندا، صباح الفل والياسمين ليك انت وكل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: تحيه ليك فتحي. كان تلخص لنا هل الفيديو اللي تم تداولها هذه صحيحه جديده متاع صيف سنيه؟
1: هي الفيديو صحيحه وجديده، نحكيوا على امس. امس نهار احد، تعرف انه كونجي بالنسبه لتقريبا في صفاقس تقريبا، ولا حتى على مستوى تونس كامله، تعرف نهار الاحد هو يوم، وفي صفاقس البلاد العربي برك هي اللي تريح بالسنين. دونك امس الناس الموظفين وخدامه والناس الكل حيسمى منهم اللي حبوا يتفردوا، حبوا يمشوا يعملوا عومه في الشفار، المنطقه اللي هذه يعني في طرف نتاع الشفار، في الاكستريم نتاع الشفار من ناحيه المحرس، باركي يعني هي مساحه نتاع موجوده غادي يخلو فيها الكراهب. لكن مالوريزمون الكراهب هذه تعرضت للتكسير. تقريبا العدد نتاع الكراهب الحقيقه متفاوت من الروايه الاخرى، لكن اكيد ماهمش سياره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه حتى خمسه، فما شكون يحكيو حتى فوق العشره كراهب تعرضوا للتكسير في توقيت بين السبعه والثمانيه نتاع الصباح نتاع يوم امس لحد كما قلت لك في هذه النقطه هذه اللي هي خلاو فيها الكراهب نتاعهم ومشيو باش يتفردوا باش يعملوا غطسه باش يعملوا عومه. لكن كيف رجعوا الكراهب نتاعهم يا ليندا يلقاو التكسير. اكثر من هكا يا ليندا، التكسير نلقاوه كيف كنشوف انت حتى انت تثبت في الفيديو الكل مشيره لينين، يعني مشيره اللي بجنب مش نتاع شوفير اللي بجنبه
0: اللي فيه
1: اكزاكتومون شنو اللي فيها؟ فيها هيك الكفر نتاع الكرب هكا ولا لا؟
0: اي بوتاغون
1: اي تشوف زاد في التصاور محلولين. دونك هذا اللي يرجح برشا اكيد انه التحقيقات الامنيه اللي جاري واللي ماشي بجرى بيان سور مركز الامن للحرس الوطني بنقطه شفار اكيد هو يقوم بالابحاث هذه تاو الكل وباش نتعرفوا. لكن الصوره كيف نشوفوا انه التكسير من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين نتاع السياره من قدام وين سما الكفر، ونشوفوا زاد الكفر محلولين ترجح فرضيه نتاع السرقه، رغم اللي ربما ثم شكون حب يحكي حتى على اساس انه السنا ما ثماش لي باركينغ وكل حاجه كانوا العاده قبل موجودين لي باركينغ في بلايص في تونس كل في شطوط، توا في السفر ما ثماش لي باركينغ، ما ثماش الناس اللي تعسى على لي باركينغ. دونك
0: ما ثماش عساسه
1: لا ما ثماش لا سير، تعرف هذه مش كان في شط السفر في مختلف الشطوط، يعني مشكله لي باركينغ طرحت اشكاليات قبل في علاقه بالمصطفين السنا لي باركينغ كلهم محلولين، لكن هذه أنا موجودة في الطرف الإكستريميتي بتاع الشفار من ناحية معتمدية المحرز، والتوقيت زاد كيف كيف بكري بين السبعة وثمانية بتاع الصباح في هيك التوقيت هكايا، ما سماش برشا العباد لأنه العباد تبدأ جنرال مو تجي حتى نهار لحد من التسعة فوق التسعة متاع الصباح، استغلوا التايمينج هكا ومشيوا الكراهب، الكراهب تشوفها زادة حالتها باهية معتها لكن التكسير معتها ربما يقول لك سماش حاجة في الكوفر ولا حاجة
0: في الكوفر ولا بوتاغون ولا حاجة
1: اي ما نتفقش الحجز، لكن هيك هو تقريبا الصورة هكا كيف تشوفوا الكل كراهب ما سماش التكسير كرهبة من تالي ما سمعتش
0: كله ظاهر معناها في نيه السرقه نتاع
1: اكيد لكن تحقيقات جاري واكيد النوعيه هذه بالمجد ما تمثلش تونس وبالمجد معناتها يلزم التحرك الحازم مع الاشكال هذه اللي تضر في العباد وتضر كيف كيف في صوره تونس كيف نشوفوا اللي ريزو سوسيو يحكيوا عليها
0: بالزبط.
1: اكيد اللي خايبه صورتنا
0: بالضبط. نشكرك برشا فتحي مجمع اخبار العشره مع زميلتنا غفر العاكرمي، ولكن خذينا اهم المعطيات معاك. ماذا بينا دي باركينغ اميناجي وعلى للبلدية تكون يقف عليهم مش باركينج عشوائي بالعصا، ولكن لا فرطة ولا تفريد زادة ما نخليوش كمعنية كرهب العبيد هكا يسير ولا دي كاميرات سورفيانس ولا حل من الحلول. بعد أخبار العشرة مع زميلتنا غفر العاكرمي نرجع نوصلوا معكم في ساعتنا الجاية من فوق من أحلى صباح.
2: انت صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
3: يا حلو.
4: بمناسبة
3: إعادة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك FM.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم الاثنين بشكل متزامن بمختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتستهدف المبادرة النساء والفتيات في مختلف الجهات، وتنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتتضمن المبادرة إحداث فضاءات متخصصة توفر خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وفق ما أوردته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم السنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد، بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع تنمية بقطاع الصناعات التقليدية. يشار إلى أنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. وزارة الداخلية تعلن على موقعها الرسمي أن وحدات الحماية المدنية نفذت خلال نهاية الأسبوع أكثر من 1000 تدخل، منها 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، مع تنفيذ 397 تدخلا لإطفاء الحرائق. عالميا، إيران تصف اليوم الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات بشأن مسائل فنية. وتهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما أنها تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة فيها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: point marché.
1: لو بون مارشي لقيت هذا في احلى صباح العشره 11 دقيقه كالعاده كل مره نمشيو لبلاصه جديده باش نعملوا طلع على بورصه اسعار الخضره الغله اللحوم والغلال بصفه عامه. دونك اليوم اثنين معروفه نهار اثنين ديما اكثر نهار المارشي تلقاه بلوز موان فارغ شويه فماش بعض السلع, ولكن كمان حابين نمشيو للمارشي سنترال اليوم مع زميلنا غسل العيادي اللي موجود على عين مكان وعمل هالجوله وهنا قاعدين نتابعوا دايور بالفيديو لايف على الباج متاعنا فيسبوك الدورة اللي قمنا فيها في مارشي سنترال. غسل مرحبا بيك.
2: مرحبا ليندا ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة موزيك فام. كما قلت أنت نحن عملنا دورة من الويكاند زادة مش كان اليوم أكيد ليندا عملنا دورة متاعنا فين نبدأ بالخضار فين لقينا المعدنوس على دينار, القناوية على 3 دينارات, البطاطا 2500, الطماطم دينار و200, الفلفل 3600, البصل دينار و200, الفجل دينار و500, اللوبيا الخضراء 12 دينار واللوبيا الحمراء

0: دورتنا ليندا الحم المفروم القنيه ب 41 دينار، المرقيز 30 دينار، كيلو العلوش ب 60 دينار، الهرقم البقري ب 15 دينار، ونختموا باللحوم البيضاء فين لقينا اسكالوب على 18 دينار و 50، الدجاج 8500، والكبده الدجاج ب 13 دينار، والفخذ الداند ب 10 دينارات و 9 ميل.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك غسان، كنت معنا من المارشي سنترال، فكر على الأسعار من الويكاند اليوم وبالذات نهار الاثنين اللي بون نعرفوا شوية تنقص السلع، ولكن احنا كل يوم نمشي الولاية جديدة المارشي جديد ونعملوا جولة ودورة ونمدوكم أهم الأسعار في لو بوان مارشي.

0: 10:14 في حلا الصباح بعد شوية باش نجو نحكي على موضوع تم تداوله هاليمات الاخرانيين خاصة بعد ما الاتحاد الوطني المرأة التونسية في تال الاحتفال بذكرى 70 لصدر مجلس الحب الشخصية وحنا على أبواب الاحتفال زادة بعيد المرأة نبهوا من ظاهرة يروها اللي تنجم تضر بالمجتمع وبالتنشئة متاع الأطفال اللي هما في علاقة بالزواج الشفاهي أو العرفي، الزواج الغير قانوني والعقد الغير قانوني. شنو الامباكت تبعات هذا الكل على الافراد وعلى المجتمع؟ هل فما اطفال اللي يولدوا قاعدين من الزيجات هذوما؟ شنو مصيرهم؟ شنو مستقبلهم؟ والعديد من النقاط خلينا نفهموا علاش اليوم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يحذر من نوع هذا من الزيجات. باش ياخذوا معنا بعد شويه بالتليفون راضيه الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، نفهموا معها اكثر ونعملوا قراءه في الظاهره ذي المجتمعيه في احلى صباح بعد الفاصل. رجعينا
1: انت صباحك احلى صباح احلى صباح تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكل من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Ma tfaltouche فرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
4: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. Moins 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
1: انت صباحك

0: من جديد مرحبا بكم في حلقة صباح 10:21. مرحبا بكل مستمعينا. نرجع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي على هامش الاحتفال بالذكرى 70 إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وكذلك بيانتو الاحتفال بعيد المرأة. دونك كان نظم لقاء في مقر المركزي في العاصمة تحت عنوان قراءة في عقود الزواج ما بعد 2011، وكان رجع على العديد من أنواع الزيجات كما الزواج الشفاهي، زواج عرفي تنفهم شنو الفرق بيناتهم، اللي ربما ما همش وفق القانون التونسي واللي تنص عليه القانون التونسي والدولة المدنية التونسية. شنو هالعقود هذه، قيمتها قانونيا، هل فما أطفال قاعدين يتولدوا من الزيجات هذوما، شنو مصيرهم، شنو بالضبط الامباكت وتبعات النوعية هذه من الزيجات على المجتمع، على الأفراد وعلى المجتمع ككل. هذا باش نحاولوا نفهموه أكثر مع ضيفتنا راضية الجربي، رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. مدام راضية مرحبا بك وتحية لك.
1: وبيك ومرحبا بكل مستمعيك، وشكرا على إعادة طرح مثل هذا الموضوع الهام والهام جدا في ذكرى للأسف في ذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. يعني الموضوع ما زال أعتقد يحتاج إلى شجاعة كبيرة باش نناقشوه في برشا برشا معناها بوكو دو كالم، ما لقيتش برشا
0: معناها
1: برشا جدية، معناها مش بالتسبب وال
0: بالضبط. وعلى ذكر هذية بربي خلينا نحلو قاوس، خاطر احنا وين نحكيو على اي مواضيع مجتمعي هكا ولا تتجبد كلمة المجال الحوالي الشخصية اللي برشا ناس من بقراوها ويعرفوش فيها تكون فما هالانيموزيتي وهالكلام وهالكومنتير المال بلاسي. بربي مش هذا الهدف، الهدف راه قاعدين نقشوا في قضايا مجتمعية لفائدة الافراد الصغيرات المجتمع ككل. بهذا قوس ونسكروا،
1: هذا قوس ونسكروا
0: ونمشي ونصلب الموضوع
1: بمتعني هنو قطعات زيادة. هذا قوس ثاني
0: اللي
1: رانا نترخوا في مواضيع عندها تداعيات على الأسرة وعلى الأطفال، وفما مواضيع رانا كي نترخوها معناها رانا أونتير للسينيال دالارم فما حاجة كي سباس المجتمع، فما خايفين لتصبح ظاهرة.
0: بالضبط. وباش نعملوا قراءة معاك احنا ساعة قبل ما تفسر لنا شنو تبعات هذا على الأفراد، على المجتمع، على الأطفال، على تفكك الأسرة. خلينا نفهم معاك الأنواع الفارق بين الشفاهي والعرفي والواحد مقارنة بكل ما هو اليوم مدني معناه
1: موجود. دونك اللي موجود عند العامة خارج إطار مجلة الأحوال الشخصية أو خارج إطار القانوني والتشريعي البحث هو ما يصلحوا عليه في تونس يقولوا له زواج عرفي. هو في الحقيقة الزواج العرفي بالمفهوم العامي التونسي هو الزواج الشفاهي اللي ما فيهوش ورقة. هذاك يقول لك معرس عرفي، معرس على العرف الجالي، تذكروها الكلمة هذه قبل معناها مصطلح كان يستعملوه هكا بالكلمة. والعرفي في المشرق هو زواج مكتوب لأنهم يعرفوا المشارقة كونه أيضا كما ما يعرفوا التوانسة، ما يظهر التوانسة نساو لأنه جات مجلة الأحوال الشخصية نساو التأصيل عقد الزواج في التشريع الثاني نساوه، أنه هو معناها يزم يكون عقد كتابي. وذلك علاش في المشرق حتى كي عندهم التعدد عندهم الزواج بثانية هو زواج مكتوب ولكنه غير مدرج أو غير مسجل بالإدارة الخاصة بالمحكمة. هم عندهم معناها بدائرة الأحوال بالحالة دائرة الحالة المدنية في المحكمة. دونك يقعد الزواج هيك ما بينها وبين ورقة لأن ربي والتشريع يقول لازم كتابا مكتوبا بينكم، هون يكتبوه الكتاب باش يضمنوا على الأقل النسب وإلا الميراث. وذلك علاش تشوفوا حتى في الأفلام والمسلسلات بعد ما توفى يطلع عنده عائلة وجوج معه يحبوا يورثوا معهم، هذايا ما يسميوه هم عرفي. اللي عنا احنا مش هذايا العرفي، وعنا زواج آخر اللي هو زادة مستحدث أو جانا وافد كيف ما جاتنا هالأفكار الوافدة هذه الكل بعد الثورة. جاء معها زادة فكر آخر اللي هو الحلال، معناها الناس تعمل الفاتحة في الجامعة أو مع الإمام وعادة في الجامعة.
0: الحلال كينا جاء من أوروبا الحلال. الكلمة
1: من أي جاء من أوروبا نديروا الحلال. دونك نديروا الحلال كم العلاقات ربما الجنسية لا الغير معناها تحت طائلة العقد زواج في أوروبا مسموح بها ممكن. احنا هكا ليه ما نعملوش علاقات كونكوبيناج؟ اما هاي نديروا الحلال والناس كل دير في الحلال على روحها.
0: معناها التسميات فقط.
1: تسميات يعطيه شرعية او يعطيه قدسية للرباط هذاك اللي هو يعرفوه غير قانوني وغير شرعي وكل. يعطيوهم في اسم حلال واسم ديني باش يعطيه قدسية باش يضفيه عليه طابع الشرعية باش تقبلوا المجتمع وتقبلوا الأسرة اللي حتى كما تحب الشيء هالأنواع من الزيجات هذية يقولوا ليه درنا الحلال
0: وقدم قبيلة. قلت الفرق بين العرف الشرقي والعرف العرفي متاعنا فما فرق هما كتابي وإحنا شفوي.
1: اي اي احنا زده ساعة لساعة ولت واحد يقول لك ليه نكتب لي ورقة معنى كتب لي ورقة كتب خطي يعني بالفرنساوي أنك سوسان بريفي كتب خطي هو الكتب اللي كتبوه هما للزوز
0: وهو ما عندهش قيمة قانونية
1: وما عنده حتى قيمة الويش يعملوا فيه الكتب في تونس حسب رأي اللي يسمعوا فينا على خاطر المسائل هذه الوافدة بعد 2011 تداعياتها ما جابوا صغار صغارهم تو عمرهم 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين
0: معنى اليوم فما أطفال قاعدة تولد في الأطر هذه
1: دونك فاقوا الناس اللي مقتنعة بالشيء ذي كونه وقت اللي يقول لها أربوار أنا مش بيني وبينك معناها هي فاتحة مفتوحة وهذا حلال مفتوح أربوار مشيت على روحي ولا طلقها ثلاثا ولا يقول لها برا قاعدة في دربوك وخد غاز هي كالظهار شو مش تعمل لهم دونك ولا تحلت مشكلة الأبناء النسب اللي ولاو يعمل في قضايا
0: الدين ولا
1: قبل نقول لكم توا باش نحكي لك حالات اللي عنا في الاتحاد فما شكون سجلت ابنها من الزواج هذايا الحلال بزوجها اللي هي مطلقته
0: كيفاش
1: مطلقة خاطر لازم تمشي تعمل له وتسجله في
0: معناها سجلته باسم طليقها برجل
1: باسم طليقها ونفس الشيء عندنا زاده اللي هو مشى قيده باسم زوجته القديمه دونك هذايا توا اليوم واليوم عندنا حالات اليوم عندهم صارت لهم جمع حالات اللي يجيونا مش عارفين كويك كيفاش يعطيو الجنسية ولا الـ للأطفال التوانسة مولودين الأم تونسية من أب غير تونسي لأنه الزواج عرفي الزواج عرفي بالمفهوم هذا شي فيه كيفاش باش يعملوا توا تعاركوا هما في المغرب ولا تعاركوا في فرنسا كيفاش باش يعملوا توا كيفاش باش يقيدوه مشكلة كيفاش فما عنا اليوم في الاتحاد اللي هز الصغيرات ومشي هرب ودي جابتي لي زميلتي محامي باش تستشيرني وكيفاش نتعاون انا وياها هز الصغار ومشى وهما زواجها مش مقيد في تونس وهما زوج تونس لكن متزوجوا حلال خارج تونس وخارج تونس مسجلين الاولاد بالجنسيه بموجب معناها الولاده في على التراب الدوله هذيك لكن ما عندهمش ناسيوناليتي تونسيان جاي هوني هز الصغيرات وخلاها
0: وباش نجم يكون عندهم عن طريق الدفتر العائلي ومضمون ولاده وباسبور لازم يكون فما عقد زواج
1: ما عندهمش جاوا لهنا دونك فيش يقول هو متزوج وهذيك زواجها ثاني على خلاف الصيغه القانونيه والصغار نو با ان سون با ديكلاري اون تونيزي دونك ان سون با تونيزيان وكيفاش باش تعمل معاهم وهي في تونس واش كانت في فرنسا وقصه
0: وكل ما هو معناها ضمان حقوق الصغار وحتى كل ما هو معمول به من واجبات ومسؤوليه من الطرف في الزواج بالانواع هذه من الزيجات مستحيل معناها
1: صعب معناها باش يعقد الامور على الصغيرات يعقد ياسر الامور على الصغار يخلي المراه عرضه العديد من انواع العنف اكثر من العنف اللي هو مسلط عليها اكتشف فيما بعد انها ضحيه كذبه كبيره وانه رغبتها في الزواج ولا اللي هو ولا اللي عداها عليها ولا اللي تحب انت ولا بنيه صغيره تم التغرير بها تلقى روحها من بعد عندها صغير وهي تدور به في المحاكم وإلا دارهم معناها مساكن
0: عنيفة سؤال العائلات هل مساهمة في النوعية هذه من الزيجات وإلا بسرق على عائلاتهم والديهم
1: والله إيش نقول لك معناها وقت اللي تطبع أنت مع زواج العرف وقت اللي تعتبروا أنه حلال وقت اللي تعتبروا أنه هذاك هو الشرع شنو يقول وتغالط في الناس وتعطين في معلومات غالطة على الدين وتحلل اللي حرمه ربي وتحرم اللي هو حلال وتعطي تفسيرك الخاص للزواج وغيره بيان سور العائله كما اي انسان معناتها نجم تكبير تاثر عليه وقت اللي واحد يقول لك يا لور كان عطاها تريحه يا لور كانت تردت وغدو يقول لك ايه يا لور هذا مو شارع ربي عرفتك
0: رجلت ما فهم السؤال مهم الهوني برشا يطرحوه معناها سهلة الحكاية توا اليوم مع معناها إمكانية وجود عقد وسيتواسيون واضحة للصغار اللي باش يجيبوهم في إطار قانوني بأوراقهم باسبورهم مضمونهم يسوفي زوج شهود وتكتب الصداق نتاعك للي كوبلويت اللي ما يحبوش تكاليف باهظة وما يحبوش يصعبوا على روحهم الزواج علاش يمشيوا للحل هذاك وما يمشيوش للزواج يعني بعقد مدني واضح شنو علاش يلتجؤوا للزواج الشفهي ولا العرفي امور ماديه امور
1: ما نتصورش انهم هاربين على خاطر امور ماديه هو لما حاله انا سمعته من عند بعض الساده عدول الاشاد فما بعض الساده عدول الاشاد اللي انستغرامابل كما يقولوا هما معناه يقولوا يطلبوا اثمان باهظه اكثر من زملائهم لما ما نتصورش انه هذا ما نتصورش نتصور انه كان بالنسبه لهم داخله في المساله الدينيه في القدسيه معناه احنا ما بزوان احنا عنا ربي شرع عنا وهذا في تصورهم واحنا نعملوا في الحلال دونك مش لازم معناها ما نتصورش انهم اللي امورهم واضحه واختاروا عن قناعه هاربين من حاجه اما العكس نتاع سؤالك فما ناس تعرف هذا كله ممنوع وتعرف اللي هو باسيبل دو بين بينال ان سي دي سويت اي بورتون يقدموا عليه هذوكم العباد لازم نتسائلوا لماذا
0: شنو هو الريسك قانونيا من النوعية هذه
1: يدخل السجن هو الزواج بتاني وعقب عليه أقل شيء سنة سجن اللي يبرم عقد زواج هو بيده محر عقد الزواج معناه عنده ظروف تجديد إذا يبرم عقد زواج هو ما ثبتش أو يعرف أنه هذاك عنده ارتباط بزوجة تانية وحتى ولو كان معناها بلاده والراجل مثلا بلاده تسمح بالزواج بتاني ويجي يبرم المحر العقد يبرم عقد الزواج ممنوع دونك هذوما الكل يتعداو معناها بالنسبه للعدول ولا مامور ضابطه الحاله المدنيه عندهم ظرف تجديد واقل شيء سنه سجن وبالنسبه للازواج ايضا يعاقب عليهم القانون بما في ذلك الزوج اللي في بلاده يسمح له القانون باكثر من زوجه لانه هو في على معنى قانون تونسي وشريك له دونك الناس معاش يخافوا الناس يتبعوا معاش يهمهم معناها فما ناس نحب نقول لك حاجه اخرى فما ناس تحب انه يكتبوا لها امراه عقد زواج عليه علاش علاش ما باش بطاقه التعريف يتكشف عليها امراه باش مرته ما راهيش راجل هو عمل عقد وديني ومقتنع لكن هو فقط هالمسائل المدنيه غير مقتنع به وذاك علاش يجيب امراه ما يقلقوش باش جوسكي يكتب الكتب باش ما يكونش محل تتبعات ويجيب امراه معناها انت تقول او تقدمي وهذا يلوج على عدو المراه ليه هو على خاطر غايات اخرى كيما ناس اخرين يقول لك عدو المراه ما تكتبليش مش مقتنع ايه. في مقبل القاضي امراه ما تحكمليش ومحاميه امراه ما تنجمش تدافع عليا
0: معناها هوني دخلنا في يعني دي اختيارات خليني نقول اللي تمشي الى ما ابعد العقد فقط
1: هوني سؤال اعمق من هذا يعني مش اختيارات هذه ايه. تترجم انه فما حاجه قاعده تصير من 2011 قاعده تتغلغل في مجتمعنا مش قاعدين نعالجوا فيها
0: جوست نحبوا اوموزور احنا الحاجه هذه تو كي نحكي على الظهر كما هكا وانتم اثرتوها ولا زواج شفهي وزواج عرفي وكل تبعات ذلك على العائله الاسره والاطفال وغيره تقريبا معناتها اعطينا حجم نحكيه على فينومين سوسيال محصور في عدد معين والا تكاثر في صفوف اكثر شباب الكهول الاوساط الاعمار معناها خلينا عندكم شي هكا فكره ولا قد
1: انا فكره خاطر فما ناس تسال فيا عندكم احصائيات معناها فماش واحد يجي تقول انت الدور على التوينس انت متزوج عرفي اما نقول لك وقت اللي اثرناه هذا بعد الثوره كنا راهو اتونسيون راهو متزوج عرفي مو سبونا زاد وقت قالوا ما فماش من بعد كنا راهو فما جهاد نكاح مو سبونا قالوا مين تكون فيه رئيس الاتحاد بعد اتضح انا ما راجعين من سوريا افواجا توا نفس الشيء ما عنيش الاحصائيات لكن نحب ناكد ونزيد ناكد انه المساله موجوده وفي ارتفاع كان تقبل معناها نقاش مجتمعي تحل بعد الثورة على التعدد وعلى الدين وعلى أسلمة تونس وغيره وتزلقت فيها الحكاية دي ولات عادية اليوم بعد ما مشيت خلينا نقول لك الحقبة اللي تغاط عليها أسلمة تونس مشيت بهتت لكنها في صفوف الشباب كما في صفوف العديد من الأوساط الشعبية وغيرها. معناها قاعدة تحت معش ناقشوها علنا، لكن هي موجودة واقعا، ولينا هاكا نعالجوا فيها بإسناد اللقب، ولا نعالجوا فيها وقت اللي تصير عنا كوارث اللي متعلقة بهالنسب ومتعلقة بالإرث ومتعلقة بالمسائل اللي هي عندها ارتباط خاصة بالأطفال.
0: آخر نقطة مدام رضا جربي، أسئلة حد وطني المرأة التونسية اللي هوني كما قلت أنت المساج هو في في في قراءة لكل متابعات هذا كل على الأفراد على المجتمع على التفكك اللي هو قلت فما بنت صغار اللي تتغر ومن بعد تلقى روحها صغير سنين من غير حتى أدنى حقوق، من غير أوراق، من غير لقب، من غير باسبور، من غير هذه. شنو المساج اللي توجهه اليوم للجون للشباب للعائلات اللي في إطار معناه أنهم يحميوا نفسهم ديجا خاطر العقد المدني فيه واجبات فيه مسؤوليات اللي يتنصل منها البعض داير يتنصل منها
1: راهو الزواج ماهيش الحفلة والسيريموني، راهو الزواج مؤسسة. وهذا زاد الكلام نحب نوجهه للزملاء والأخوة اللي مش عاجبهم الحال من السادة عضو الإشاد، راكم إنما تؤسسون مش تبرمون عقود، إنما أيضا تؤسسون إلى مجتمع. دونك تلي تذكر ببنود مجلة الأحوال الفصل 23 وخيار الشرط وتذكرهم بالواجبات المحمولة عليهم، إنما تحملهم مسؤولية اللي هي تبني في أسرة وراهو بعد الحفلة راهو فما واجبات وفما قدسية العلاقة الزوجية، من قدسية الارتباط، من قدسية الأطفال وأثارها اللي هما أطفال وتعاطف ومحبة ومودة وغيرها. راهو ما يشي سيريموني تدخل فيها أنت تولي أنت تعرف فيها الشيخة والحفلة هذية واللبسة والفولكلور والروح ونسكلهم بعد واللي يقولوا واو أنا ما تبليش مش نقسم معاه وفلسي وفلوسه هذية محمول على الراجل الأخر يقول محمول على المرأة وتتفكك الأسرة لأنه مش عارفين حتى على شنو قادمي. اثنين المساج حب نقوله للعائلات التونسية، ما يضحكوش عليكم، راهو لازم تحرى على ولدك وين، وراو تنجم تروح بنتك هي متزوجة بواحد كما ولدك يروح عندك هو عاقد قران مع امرأة. راهو ربي سبحانه وتعاليمنا الإسلامية راهي كلها موجودة في مجلة الأحوال الشخصية، راهي مجلة الأحوال الشخصية مسألة التمكين المرأة واعطائها مكانة عملت قبل ما تصدر مجلة الأحوال الشخصية مقبل الاستقلال اللي هو مراجعة القانون المدني في 3 أوت اعتقد معناها ذكروا به السادة الخبراء في الندوة نتاعنا، ومن بعد خداته مجلة الأحوال الشخصية. وراي مجلة الأحوال الشخصية ما هيش كفر وما هيش معناها ضد الدين، وإنما هي نقل لمسائل دينية إذا هم يحبوا القدسي والديني. راهو ما تنجم تحمي بنتك ولا ولدك وتبنيه معناها لأولادكم الهناء والسعادة إلا في ظل عقد كتابي واضح وعلني وصريح. وراهو العلنية مش تحت الحيط ومش بديروا الحليل، راهو العلنية باك العباد الكل اللي تسمعوا الناس الكل اللي تعرف مشهورا علنا قدام الناس كل، مش يراهو باللي في داركم وتحت الحيط. دونك وفيقوا بالنسبه للمثقفين برشا برشا زايدين علينا فقط، راهو بربي مش ونطرحوا موضوع تقول شك ما طرحتوش لك، راهي كل المواضيع هامه، كل المواضيع تستدعي اننا نتطرقوا لها، وكل المواضيع اذا هي تشكل خطر لازمنا الكلنا نحطوا ايدينا فيها لانه ندافعوا على مجتمع وعلى بلاد، ما احناش ندافعوا على قطاعات ولا على فئات.
0: واضح جدا. نشكرك مدام رضا جريبي رئيس الاتحاد الوطني المرأة التونسية على التدخل وتوضيح النقاط هذوما الكل. هي ظاهرة مجتمعية من بين الظواهر الأخرى للبعض يرى أنه في إطار مسؤوليات واجبات الطرفي الزواج مهم يكون فما عقد يكفلو القانون باش وقت اللي يصير لقدر الله إشكال الصغار يكونوا موجودين يتولدوا بين الطرفين معاش فما تواصل ويصير انفصال، كل واحد يعرف حقوقه وواجباته بما فيه حماية للأفراد وكذلك للصغيرات هذوما اللي تولدوا في الأطر هذية. مشكورة على التدخل معنا، نشوفوا فصل صغير ونرجع نواصل معكم الأحلى سباح حتى الـ 11.
2: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيك فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3 11 أوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا، وموزايك كفام.
2: انت سباحك

0: رجعنا معكم في أحلى صباح العشرة و44 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل يتابعوا فينا في أحلى صباح. كل يوم عنا متابعة على الأخبار الأكتواليتي وساعات مالوغزمون الديفي ديفير اللي كيما اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت حاجة تبهت شوية. قلنا على الطريقة البوليسية صار براكاج لسائق تاكسي، تم اختطاف معناها السيارة متاعه، ربطوه حطوه في المال متاع السيارة التاكسي وهربوا بالتاكسي، مشاو قاموا بها بعملية سطو براكاج الماسك بمصرف في قلب مدينة الحمامات، وهذايا مع ماضي ساعتين متاع القايلة. وقتها تحرينا من الموضوع، خذينا كل تفاصيله مع مراسلتنا في الجهة. المهم كي تم تداول الخبر معناها واحد ساعتي شك يقول زعما اللي صار الكل صار هكا وبالطريقة هذية وعلى الطريقة البوليسية، ولاذوا بالفرار. وللأسف صاحب مكتب الصرف تعرض لثلاثة طعنات، منهم طعنة في وجهه، وتمنين له الشفاء العاجل. حمد لله عليه سائق التاكسي لقاوه مكتف في المال وهما عملوا عملية السطو ولاذوا بالفرار. دونك عودة على الموضوع خاطر احنا كنا تابعناه، موزيكا فام علمت انه تم القاء القبض على العنصر الرئيسي الضالع في عملية سرقة مكتب صرف العملة البيرو تشانج في جهة الحمامات. مع العلم انه على حسب شهود العيان هما زوز أشخاص، دونك العنصر الرئيسي تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مرتكب الجريمة من ذوي سوابق العدلية. وما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الأطراف إن كانوا فما أكثر من طرف، واللي تنجم تكون بطبيعة متورطة معاه، وكذلك حيثيات وملابسات الجريمة. الأكيد أنه باش مدوكم أول بأول بكل التفاصيل، بما أنه عملية إلقاء القبض على إذا كان عنصر أو عناصر أخرى ما زالت متواصلة، نكتفي ب النقطة هذه أنه تم إلقاء القبض على العنصر الرئيسي في علاقة بالعملية البركاج هذه اللي صار في البيرو تشانج في حمامات الأسبوع اللي فات. دونك هوني الأمن مازال مواصل مجهوداته باش يكملوا بقية المدخلين. وهوني الحقيقة كما قلنا حاجة على الطريقة البوليسية ياسر بهتت الناس، ولكن الحمد لله أنه ديما التحرك السريع على كاميرات المراقبة والناس كيف كيف كان موجودين نجموا يعاونوا كشهود عيان، نجموا يخلي والأمور تقدم أكثر. احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مع صندوق أعجاب وأصواتكم في أحلى صباح معكم للأحداش.
1: انت صباحك بأحلى صباح. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس مزيكا فم
1: انت سباحك

0: صندوق عجب ربي راني ريت العجب. جيت نخلص في الباتين ده ساعي انا عملت روتار الله غالب عندي شكون مريض تعب وتلهيت ونسيت في افريل. جيت نخلص فيهم مديت لهم 400 دينار قالوا لي لا تزيدينا 250. قلت لهم علاش؟ قالوا لي عندك خطيه خاطرك انت وخرت شهرين ونص. عليه شهرين ونص 250 حرام ولا حليل هذا؟ علاش العام كامل ب 400 دينار وكي نوخر انا شهرين ولا حتى 3 شهور نخلص 250؟ عليه ما يعذروش بالانسان، ما يقولوش انسان بالكش عنده مرض عنده حاجه باش يقل معناتها ما جاش في الوقت نتاعو. وانا عمري ما تخالفت مع عمري ديما نخلص قبل حتى الوقت نتاعي معناتها قبل اجل نتاع الخلاص نتاع الباتين ده نمشي نخلص. مره جيت روتار 250 علاش؟ عليه وانا راجلي بالاكسجين معناتها كلي هزيته للريانة ولا هي بيم ورقت في السبيطار انا غالب نسيت.
1: صباح الخير صباح الورد والإشتة صباحة يا صندوق عجب رينا العجب راء أغلى الأسعار المواد الغذائية ياسر غالية ياسر غالي. شد باش ناخذ شديت شوية عنب باش ناخذ شوية عنب 6000 العنب هذا معقولة يا رسول الله؟ مش غالبين على شوية غلة؟ عليه هكا عليه الأسعار وكل شيء مثل المواد الغذائية غالية كل شيء غالي عليه عليه هكا عليه.
2: تعطي فينا في الميتيوم تاع البلاج يا ما احنا لقينا وين نعومو ايجا براف ولديك عمل طل على قليبيا وبالاخص حمام الغزاز والزهرة اذا تلقى 10 متر للمواطن باش يعوم ايجا حسبني لانه جماعة اللي مالكين ومالكين جماعة اللي فرسون ما يخليه حتى حد معناتها يستعمل البحر الا كان ما يتعدى على طريق موم هذا مسماسرة جدد متاع البحر متاع تونس.
3: بالله عليكم طوى ما نلقاوش ما يتباع عادي نمشي ونشريه من عند الحماسة اللي هو موجود عندهم ما شاء الله 6000 5800 6600 طوى معقول واحد يمشي يشري السيكامير 6000 يا ربي مش حجزتوا الماء وينه اللي حجزوه وينه ما هوش في السوق وينه ما فهمتش يا ولدي قسم على ربي وكهو الحماسة عندهم الماء الأماكن العامة ما فيهش الماء برا فارك سنتي يشري 6000 ولا غالب وكهو صبر وكهو صبر لي يا ربي.
4: ريت واحد تو ساعات يخرج بالكرهبة يشوف التسيب اللي موجود في تونس شيء غريب. تو احنا قرينا وقرينا حتى صغارنا قريناهم الرصيف للمترجلي حاجة واضحة كاين شمس تويك احنا اصبحنا الرصيف للسيارات والمترجل يزوي يهبط اللوطة واذا كما لقاش صفة بتاع بوتورات قدامه فهمت كيفاش صفة ما كانش يدوبل على البوتورات ويمشي في وسط كياس في قلب كياس يخي تو شكون ليه بالحكايه هذوما مانيش فاهمه انا. صندوق عجب.

وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم. صباحنا بدي من الستة ومتواصل حتى للأحداش كل يوم خمسة سوية على اللايف على المباشر من الأخبار الأكتواليتي المتابعات الفقرات اللي تعودتوا بهم والربح بيان سور ومواعيد أخبار سبور كل شيء تلقاوها معنا موجود لمدة خمسة ساعات من البث المباشر على موزايكا فيم كل صبحية. نرفقكم في الكياس ريق سلامة للناس الكل اللي في كونجي, ناس اللي تخدم, ناس اللي في تونس يسمونا خارج تونس, الكل نسلم عليكم برشا. تابعوا بقية برامجنا على موزايكا فيم. ميرسي الفريق الكل في أحلى صباح. رفيق سعدين في الإخراج الرقمي, نصر دين بوترعة, غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي, وإلف استقبال تليفوناتكم في الميكرو لين درحالي. قولكم في لمن تلقوا غدوة من 6 للأحداش في صبحية جديدة مع بعضنا. أحلى صباح, محتوى الحصة كامل تعودوا تلقاوه على الباج فيسبوك أوفيسيال موزايكا فيم.

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: آه يا حلو.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوحدات الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على العنصر الرئيسي الضالع في عملية سرقة مكتب لصرف العملة بجهة الحمامات، وتبين أن المشتبه فيه من ذوي السوابق العدلية، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في الجريمة مع تحديد ملابساتها كاملة. يذكر أن مكتب صرف عملة بالحمامات تعرض للاقتحام من قبل شخص مجهول باستعمال سلاح أبيض قبل الاستيلاء على مبلغ مالي مهم والفرار على متن سيارة أجرة تم افتكاكها من صاحبها بعد تعنيفه ووضعه بالصندوق الخلفي للسيارة. الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية خلال نهاية الأسبوع تسفر عن القيام ب1090 عملية إزالة فورية لنقاط تمركز عشوائية، وفق ما فادت به وزارة الداخلية على موقعها الرسمي هذا اليوم. وفي المجال الصحي، أسفرت الحملات عن تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. عالميا، وكالة أنباء الإمارات تقول اليوم إن مجلس الأمن السبراني التابع لحكومة البلاد أحبط هجمات سبرانية أسفرت أو استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. السلطات في إندونيسيا تضبط 1.3 طن من الكيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر عمليات من هذا النوع في البلاد. ويستخدم الكيتامين أساسا بوصفه مخدرا سريع المفعول، لكنه بات واسع الاستعمال لأغراض ترويجية، ويخضع توزيعه لرقابة وقواعد مشددة في إندونيسيا. الجيش التايواني يجري اليوم محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي على جزر بينغو بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. تأتي هذه الخطوة في إطار مناورات هانغ كوانغ السنوية التي تستمر 10 أيام، وتهدف إلى تدريب القوات التايوانية على سيناريوهات مواجهة أي محاولة من الصين للسيطرة على الجزيرة بالقوة، خاصة أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس موزايك فام.

0: Music hits.
1: Mathias Bourin. Mathias Bourin. كل عارفين من 11 نصف نهار مع رميلة مدوة على موزيك فم.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم، على عينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذه موزايك فام، وهذا موعدكم الصيفي مع دياسبورا، الموعد اللي يجدد كل أسبوع نهار الاثنين مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نواكبوا نشاطاتهم ونحاولوا نتعرفوا على تساؤلاتهم ومشاغلهم. تحية للكيب الكل معايا، صالح الشرقي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. واليوم كيف ما كل اثنين في دياسبورا، البداية تكون مع نوفوتي دياسبورا مع البيات، من بعد ده يكون الموعد مع أعرف حقك، موعد المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي. اليوم باش نتحدث على الشخص اللي كيجي باش يشري عقار، التوسي المقيم بالخارج وقت اللي يجي باش يشري عقار، شنو ما الأشياء اللي ياخذهم بعين الاعتبار باش يحمي حقوقه وقت شراء العقار، ولكن أيضا وقت عملية التسجيل. لو كان عندكم أي سؤال فيما يخص الموضوع هذايا، على ذمتكم 23 315 ألف، على ذمتكم الواتساب، كان تحبوا تقدمون أي تساؤل من التساؤلات متاعكم باش تعرفوا أكثر عملية حماية الشخص التونسي المقيم بالخارج كيفاش يحمي روحه وقت اللي باش يشري العقار هذا وقت اللي باش يسجلوا. زيدا سينون زيدا الموعد يتجدد مع توينسا في العالم. اليوم نمشيوا لسويسرا مع ضيفنا سليم الغربي اللي هو عضو الغرفة التجارية التونسية السويسرية، مختص في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية وخاصة القسطرة القلبية. تنفهموا أكثر على الاختصاص متاعه، على الدراسة، اختيار الهجرة لسويسرا، العيشة في سويسرا. زادة ونسلموا بالطبيعة على التوينسا المقيم بالخارج الكل وفي سويسرا زادة. هذا الكل بعد شوية في دياسبورا اللي متواصلة حتى للنص نهار، تبدأ من توا حتى للنص نهار.

0: ديسبورا على موزايكا في مازال مواصلين معكم حتى النص النهار, وهذه نوفوتة ديسبورا.
1: ديسبورا مع أميرة مدوة.
2: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
1: ديسبورا نوفوتة.
0: هذه نوفوتة ديسبورا اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين في ديسبورا, وكل مرة مع بيات نحاول نتعرفوا أكثر على المنتوجات متاع البيات. اليوم معنا سي عماد الجويني مدير فرع بيات البحيرة. سي عماد مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك أمين أختي, مرحبا بسيدة المستمعين المزيكة فام, ومرحبا بكافة
0: توانسة
3: المقيمين بالخارج كبار وصغار.
0: يعطيك صحة يا سيدي, تحية ليك, تحية للبيات. اليوم خلي يظهر لي أهم حاجة بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج هي أنهم يبعثوا الفلوس التونس والتحويلات المالية هذية, ورغم أنه لي بزوان ولا الاحتياجات متاعهم تختلف توانسة هذا ما؟
3: وي لي بزوان متاعهم ولا الاحتياجات متاعهم تختلف. حكينا قبل على التحويلات من الخارج, اليوم باش نحكيو على التحويلات اللي هما بوغ ساتيسفير دي بوزوان بيرسونيل اي ساتيسفير دي بوزوان باتريمونيو. شو معناتها؟ معناتها التحويل مش مجرد تحويل باش تكون فلوس, معناتها اون ريزيرف دارجون وتقف الغادي. هو ليبارني نتاع تي ار او سي اون ريزيرف بوغ ان بروجي, والبروجي هذايا فما بليزيور بروجي. ينجم التحويل نتاعو يحول التونسي التحويلات نتاعو بوغ ساتيسفير دو بزوان دوردر فاميليال باغ اكزومبل, باش يعاون العائله بوه امه اخته اللي هو كذا واحد. والتحويلات تنجم تكون زادة كيف كيف باش يعمل اون اكيزيسيون ايموبيليير,
0: باش يشري دار,
3: باش يشري دار, باش يشري تيران, باش يكمل يبني ولا يبني
0: يصلح دار العائله,
3: باش يعمل اميناجمون, باش يصلح دار العائله. ينجم زادة التحويل كيف كيف يحول باش يحضر الروتريت نتاعو, ايه خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج في الخليج اللي الروتريت متاعهم براتيكمون تبدا ما فماش, دونك ينجموا يحضروها من تو. وميم طون زادا ينجم يحضر بوغ دي انفستيسمون اللي هو ينجم يكون عنده مشاريع يكون كذا. دونك احنا كبيات موجودين بوغ لاكومباني و بوغ دوني لو بون كونساي في pour l'assister في لي بروجي نتاعو.
0: باش تعاونوه على اي بروجي يحب يعمله, جاي باش يبعث فلوس باش يصلح الدار باش يعاون العائله.
3: هو وقت اللي يبعث وعنده بروجي معين احنا باش ننصحوه شنو اللي يعمل بالضبط وكيفاش يعمل بالضبط. بالنسبه للتحويلات ما ننساوش اللي عندنا بيات فرنسا اللي هي تسهل برشا

0: حسابات نتاعو شنو عنده شنو ما عندوش كي تري تري امبورطونت وتخول له في نفس الوقت باش يكون باش يقوم تحويلات زاده كيف كيف دونك سي تري امبورطون
1: انه تسهلوا عليهم العمليه هذه علما وانه راهي المساهمه نتاع التوانسة ولا البعثين نتاع الفلوس هذا نتاع المواطنين التوانسة بالخارج يعاون برشا في الدوره الاقتصاديه وتقريبا كيف
0: هذا هذا اللي كنت باش نحكي عليه هو اتجاه اللي بالنسبه للتوانسة المقيمين بالخارج التحويلات متاعهم ساهم في الاقتصاد متاعنا بدرجة أولى في الأربع سنين الأخرانين كيفها كيف السياحة بالضبط. دونك الرول متاع التونسي المقيم في الخارج وقت اللي قاعد يقوم بالتحويلات هذوما قاعد يعاون ديجا برشا في الاقتصاد التونسي
1: صحيح.
0: فيما يخص الدوفيز خاصة فيما يخص
1: مصدر باهي للدوفيز للدولة التونسية. التواصل مع البيات كيف نعرفوا عندها فروعها عندها الواتساب فما طرق مختلفة باش تتواصل مع البيات
0: باهي باش نحكيه على التواصل مع البيات وباش نحكيه زادة كي باش يبعث هو فلوسه شنو لي سوليسيون شنو ينجم يكون عنده باش وين يبعث وكيفاش يبعث
1: باهي برش.
0: بالنسبة لي بروجي جبدنا عليهم احنا قلنا لي بروجي هذو ما ينجم يكون بروجي بيرسونيل كيف ما قلنا ينجم يكون معناتها البزوان معناتها باتريمونيو دونك في التحويلات هذو ما فما بانابلوي كبيرة ياسر نتاع الحسابات اللي نجم يحل. أول حاجة ننصحوا احنا المقيم بالخارج وقت اللي يجينا ديما ننصحوا باش يحل كونت بالدوفيز ومعاه كونت بالدينار. علاش؟ باش كيحول هو لي زيكونومي نتاعو اون دوفيز يقعدوا له في الكونت اون دوفيز داكور ما ننساوش اللي ديما الدوفيز عندها قيمتها بارابور للدينار. ثانيا ننصحوه يحول جوست شنو اللي يلزمه للدينار في مصاريفه ولا في اللي يخصه هو معناتها انه معناتها دو فير لا كونفيرسيون كو لو نيسيسير بور سي بيزوين في الكونت الدينار داكور. هذاك الوين ننصحوه احنا اوتوماتيكمون باش يحل كونت دوفيز ومع كونت دينار باش تبدا لا جيستيون فلويد تبدا سهله وعنده عليها
1: يعطيك عليه الصحة هو وعلى
0: وزيد فوق هذاك الكل كي يبدا عنده المايبيات يبدا قاعد يتبع حينيا يتبع شنو اللي قاعد يصير
1: في الكونت
0: نتاعو وكيفاش مشيت وفي التحويلات وقت اللي حكينا بار اكزومبل باش يبعث لعائلته ولا اللي هو وقت اللي تبدا العائله هي بيد حساباتها بيات التحويلات حينيه في وقتها تتعدى ويشوفها في وقتها كيفاش اللي هي تعدي
1: نحات من الكونت ومشيت
0: دونك عنده الامكانيه باش يحل كونت الادخار اللي هو الادخار الكلاسيك سكون ابل كونت ايبارني بريفويونس وعنده الامكانيه باش يحل البلان ايبارني ريزيدونس هذايا وقت اللي يبدا عنده هو مشروع باش بور لاكيزيسيون ليبارني ريزيدونس الفيناليتي نتاعها باش ياخذ من بعد قرض سكني avec un taux très avantageux d'accord يعطيك الصحه ودي كونديسيون بريفيرونسييل ومنه يحضر فيه الفاز نتاعو نتاع لوتو فينانسمون يبدا ديجا حضره فما زاد لي بلاسمون اللي احنا بالدارجه نقولوا لهم لي كونت بلوكي لي كونت بلوكي في دينار كونفرتيبل او ديفيز عنده ان افونتاج انورم اللي هو الريتينيو على سورس اللي هي دو لورد دو 20% ما نحيوهالوش دونك هو سي دو بروت بور نت بالنسبه لي بلاسمون نتاعو هذوما في لي كونت بلوكي بيان سور حسب المده وحسب المبلغ وحسب كذا واحد فهمت فما زاد كيف الادخار للروتريت الادخار للروتريت يحضر معناتها الادخار طويله المدى يحضرها باش يحضر الروتريت نتاعو ويحضر الرتور نتاعو وقت اللي باش يرجع لتونس داكور وفي هذه كلها نرجع كيف ما قلت انت قلنا معناتها بالنسبه لنا احنا عندنا لي كونسيي نتاع 203 فرع اللي هما مع ليكيب تونسنا مع بيات فرونس زاده كيف كيف على ذمه حرفانا باش ينصحوهم شنو اللي يجاوب الطلب نتاعهم هما شنو اللي حاشتهم شنو البروجي نتاعهم معناتها يعطيهم لو برودوي لو بلوز ادابتي في ليبارن وفي البلاسمون وعلى ذمتهم معناتها بالنسبه اللي كانوا دو كومونيكاسيون عندنا اللي كانوا عندنا ما ينجموا يكلمونا على طريق الايميل يبعثون على طريق الايميل يكلمونا على الواتساب يكلمونا على التليفون على الويب على السنتر دو ريلاسيون كليون
1: معلومة ديما موجودة
0: وحنا على ذمتهم كسوسوا
1: ويوجوهم زيادة
0: بيان سور وموجودين باش نعطيهم الجهة.

0: الثواب والرياكتيفيتي تكون موجودة كسوة كليونات بيات ولا مش بيات
1: خبيان.
0: على ذمتهم بيات ولا مش بيات
1: خبيان. واضح جدا. يعطيك صحة يا سيدي.
0: شكرا أمين أختي ويعطيك الصحة.
1: شكرا لك يا عميد الجويني مدير فرع بيات البحيرة. كانت هذه نوفوتي دياسبورا.
0: عايش دياسبورا نوفوتي.
2: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
3: دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: 지아스포라. 마음이 담은 도와.
1: 아르프 하크릭. 아르프 하크릭.
2: هذا معاد المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي. مرحبا بك صباح النور.
3: أمينة شر نهاركم مبروك سيد المستمعين كالعادة اللي في تونس متواجدين واللي خارج تونس مرحبا بكم.
2: يعطيك الصحة يا سيدي. شكرا ليك. احنا خلينا نذكر بربي المستمعين اللي 23 315 ألف على ذمتكم، 513 ألف على ذمتكم. الواتساب كان عندكم أي تساؤل بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج باش تفهم وقت اللي تحب تشري أرض ولا دار في تونس، عقار بصفة عامة، كيفاش تحمي نفسك وقت اللي تشري العقار هذا، شنو الأشياء اللي يزمك تتأكد منها يزمك تعرفها، وخاصة زيدا وقت التسجيل. دونك كان عندكم أي تساؤلات في الموضوع هذا على ذمتكم 23 513 ألف، 23 513 ألف نمر الواتساب، على الواتساب بعثونا كان عندكم أي تساؤلات في الموضوع هذا. أستاذ علي الخريبي ضيفنا واللي قدمنا الغبريك هذه كل أسبوع، من شنو يخذ حذره التونسي المقيم بالخارج كي يجيب يشري أرض ولا دار في تونس؟
3: واضح. نحن كنا حكينا في في في بساج سابق على التسجيل بالمعلوم القار والامتيازات الجبائية اللي نجم يتمتع بهم الغير مقيم بالبلاد التونسي المقيم بالخارج. دونك نحن نعرفوا لو فامو تابلو اللي في اللوفر لي سيت كوموندمون، نحن اليوم باش نعطيو لي وي كوموندمون اللي هما اللي اي شخص غير مقيم بالبلاد التونسية وحتى كان مقيم من المستحسن انه يستفاد منهم. دونك اول شيء هو لا فيريفيكاسيون تاع تيتر دو بروبريتي. داكور، اول شيء نطالبوا به هو شهاده الملكيه، يعني سي لو سيرتيفيكا دو بروبريتي. التيتر بلو هو الرسم العقاري، نطلبوا اك شهاده الملكيه تكون بطبيعه الحال جديده، ما تفوتش 3 اشهر الاجل نتاعها، باش نعرفوا اسكو العقار هذايا فيه اشكال، اسكو فيه رهنيه، اسكو فيه ديشارج، فيه دي ليتيج اون كور، سو كون ابل لا بروبريتي كونستي، يعني كونتيستي. داكور، دونك اسكو الورثاء متوافق، نسالوا نثبتوا اسكو متفاهمين الكل انهم مش يبيعوا والا ماهمش متفاهمين، على خاطر نعرفوا في العمليات العقاريه هذيا كي يبدا واحد مش قابل العمليه تقف. واضح. هذا اول شيء نطلبوا شهاده الملكيه. ثاني حاجه لاكومبانيمون جوريديك، يعني هنا ماذا بيه الشخص اذا باش يعمل وعد بالبيع من الاول والا باش يعمل اك ديفينيتيف من الاول. بطبيعه الحال اي انديسبونسابلمون ماذا بيه يتعدى بخيان المحامين والا عودوا يعني الاشهاد في تحرير العقد هذاك ومنها يثبت له فك الوضعيه العقاريه نتاع العقار. واضح. يعني دو ا زد، هذه النقطه الثانيه. واضح. الفلوس يعني هنا نحن كي نعملوا ان كومبرومي مع الفوندور ماذا بينا ما نعطيوش فلوس تحت الحيط، يعني ماذا بينا لا تخسابيليتي متاع الفلوس، يعني اذا كان هو فيغمون باش يصير من برا يعني يبعث له ديريكتومون من البنك نتاعو لبرا وللبنك نتاعو في تونس، اذا كان بطبيعه الحال باش يتمتع بك الواحد بالمية يبعث الفلايسات الكونت اون ديفيز نتاعو ولا الكونت اون دينار كونفرتيبل ويعمل الفيرمون نتاعو للبائع. واضح. هذا لو ثالثيام بوين، التوكيل. وما ادراك ما التوكيل؟ واضح. الكلنا نعرفوا في لابراتيك مينا اللي ساعات تم شكون يبدا عنده عقار يبدا مكلف به شكون عامل له توكيل، والا زاد في الجهه الاخرى نحن نوكلوا شكون باش يشري في بلاصتنا وباش يوقع في بلاصتنا بحكم لا ديستانس. بربي ماذا بينا التوكيل يكون محدد للعمليه العقاريه هذيك برك. ايديالمون يلفو ايفيتي لي بروكوراسيون جينيرال، خاطر ما نعرفوش المعني بالامر اللي يعطيناه التوكيل شنو ينجم يعمل به. واضح. دونك يلفو ليميتي لا بروكوراسيون اي يلفو بيان بريسيزي لوبجي اللي هي مثلا اذا كان الشاري يحط اني وكلت فلان الفلاني لاتمام الاجراءات القانونيه والجبائيه لعمليه البيع نتاع العقار لفلان الفلاني. واضح. ولا اذا كان نحن باش نشريو عقار ومشينا هزنا سمسار والا هاجتنا ان اجونسي موبيليير وحطونا اون كونتاكت افيك لو فوندور، يعني اللي مش لو فوندور بيدو، يعني مع سيد عنده توكيل
2: بيه.
3: لا، لازمنا نثبته. راهو صارت عمليه تحيل في انه ساعات يكون مول العقار متوفي والسيد هذاك مازال يستعمل في التوكيل. واضح؟ بزيل يستعمل في التوكيل. يعني ونحن نعرفه اللي التوكيل يولي باطل بوفاة الموكل. وانت جوريست أمينة وتعرف أكثر مني بريفاتيست. فهمت؟ واضح؟ دونك هنا ثبتوا ماذا بينا نحكيه مع مولى المول، وإديالمو ماذا بينا نشوفوه شخصيا. والتوكيل يكون مسجل ويكون منظم. دونك هذايا سي أن بوان تري تري امبورتون باش نحنا بوغ إيفيتي يعني توت أوبيراسيون ديسكروكري نتاع تخيل. واضح؟
2: باهي.
3: التراسابيليتي دي فون، ونحن بعثنا ماذا به الشخص يتوقع اللي غدوه جبائيا ينجم يقولوا له مثلا يبعثوا له، فهمت؟ اذا كان هو ما عملش حتى ديكلاراسيون فيسكال، لكن نحن نعرفوا توا اللي الشخص مش يشري عقار، ماذا به يعني يكون مصرح بك الكاز اللي قلنا عليها، المداخيل متاتيه من الخارج غير خاضعه للضريبه. واضح ولا نثبتوا في الكونفورميتي نتاع البيان. اسكو هذايا عنده ستاتيو اغريكول والا اوربان؟ ساعات عباد تشري والا الوزير. يعني لا فوكاسيون تاع البيان ماذا بينا زيد نثبتوا فيه. ساعات يسخير روح ولا
2: عد للسكنه
3: يعني أربا ولا فلاحه يعني ولا حاجه للسكنه والا الفلاحه والا الترفيهيه. واضح؟ خاطر ساعات العقارات لا فوكاسيون لازمنا نعرفوها. ماذا بينا نخرجوا الكيت شار زيد نشوفوا الكوس ونشوفوا الكوف. الكوس والكوف أمينة هذوما سي لي زانديس اللي قداش نجموا نبني. ساعات يقول لك مثلا عندك ان تيران 400 متر كاري، ويقول لك والله اي 400 متر كاري راك باش تبني 400. جد عليه راه العبد يسخير روحه العبد كي باش يشري ان تيران 400 متر كاري
2: باش ينجم يبني الكل 400 متر مربع الكل
3: يبني. انا مانيش سبيسيال، مانيش سبيسياليست في الـ في الـ في, الـ في, الـ في القانون المعماري ولا، لكن الكوس والكوف فهمني الكوفيسيون دوكوباسيون دو سول نثبتوا قداش نجموا نطلعوا قداش نجموا نبني.
2: عندك الحق في كاف ولا عندك الحق في كراج ولا ليش
3: نمشيو للبلديه ونخرجوا اك لو فامو كاي تشارج داكور. دونك نشوفوا زاد ان اوتر بوين نثبتوا في الزبله والخروبه حاشاكم. فهمت تماشي اسكو خالصين ساعات
2: ما فما شهاده البراء ولا ليه كي يمد لك شهاده البراء تفهم اللي هو نورمالمون مخلص
3: الزبله عنده هو من الاول ينجم يقول لك مخلص ويقول لك اوكي مريكل بطون نجيب لك. ساعات تلقى عنده ديدات بالملايين بعديك يوحل. فهمت تلقى عنده ديدات بالملايين اما ايديالمون لا سيتوياسيون فيسكال ما فيها بس نثبتوا فيه.
2: باش نثبتوا في السيتوياسيون فيسكال
3: ناخذوا
2: الوراق القباضه
3: البلديه. القباضه البلديه نحن بطبيعتنا المعني بالامر مولى العقار باش نطلبوا منه شهاده الملكيه اللي هو يملك بطبيعتها نمر بطاقه التعريف نتاعو موجوده غاديك. نحن كي نمشيو بك بطاقه التعريف كان بطبيعته هو يخلص كل عام. دونك ليستوريك نتاعو موجود نثبتوا السيتوياسيون نتاعو شنو وين وصلت. واضح لو 8 بوين دونك اللي هو il faut bien encadrer la promesse de vente. وهذايا سي ان تو سي سي سي ان بوين تري تري امبورطون. باهي نحن ساعات عنا سواء كان تونسية مقيمة البرة وإلا تونسي مقيم البرة مش ياخو معرس بأجنبية ولا معرس بأجنبي. واضح أمينة؟ وهما هنا غير مقيمين بالبلاد التونسية وبش يعملوا ويحبوا يتمتعوا بك الواحد بالمئة. واضح؟ به ونعرفوا نحن أنه أجنبي مش يملك في تونس لازمه يتحصل على رخصة الوالي. واضح ولا ميزا بار كلكو زيكسيبسيون مع خيالنا الليبيه والجزائريين. هنا باش نذكروا بربي اللي لي زالجيريان كي سون ريزيدون تونيزي راو هنا يشريو بدون رخصه والي. واضح وخيالنا الجزائريه اللي خارج تونس كي باش يشريو لازم البيان يتجاوز 300,000 دينار. يعني ثم دي كونديسيون لا نقولوا مع شخص من فرنسا مثلا. واضح مراه اجنبيه ماخذه مقيم غير مقيمه معرسه باجنبي من فرنسا عنده باش يكتبوا مع بعضهم يعني باش يشريوا بنظام الاشتراك في الملكيه هو باش ياخذ رخصه والي. هنا نقول لهم il faut bien encadrer la promesse de vente ونعملوا لو كلوز سسبونسيف. ماذا بينا يعني نحكيوا مع نيغوسيو مع البايع ونقولوا راه كان ما تحصلناش على رخصه الوالي لسبب من الاسباب خاطر فيها بحث امني وفيها اجراءات معينه راه بربي باش ترجع لنا الفلوس. واضح هنا يعني نعملوها بالكلوز سسبونسيف هذيا ما تحصلناش عليها ترجع لنا فليساتنا ولا يتفاهموا على ان تو دو رومبورسمون. واضح ولا وراي لا بروميس نسجلوها ب 30 دينار الصفحه كي تبدا فيها
2: شرط البيع
3: هي كي تبدا فيها قيد احتياط اللي هو رخصه الوالي وعد البيع تتسجل ب 30 دينار الصفحه يعني بالمعلوم القار. واضح اميره
2: واضح
3: هذايا سور لو بلان سور لو بلان جوريديك سور لو بلان فيسكال بربي
2: جبائيا وقت نمشي القباضه ما عاد
3: جبائيا
2: ما عادش على القانون
3: فوالا ثم دو بوين امبورطون هنا نقولوا شخص مثلا مش باش يتمتع بالمعلوم القار نتاعك الواحد بالمية على خاطر مثلا تلقاه بين تونس والبرة ومقيم في تونس على معنى الصرف وما تفرضش فيه الشروط لكن بين فرنسا وبين تونس مثلا فرنسا اخترنا هنا امينه بربي من لا فالور نتاع العقار ثم ناس تطيح في الفالور نتاع العقار عقار يسوى 500 يمشي قيده ب 300 فهمت يعني هنا نحكيوا على الريسك نتاع سو ايفالواسيون نتاع العقار هذاك راي الإدارة الجبائية هنا من حقها انها ترجع لك كي تفيق بانه العقار هذاك مسجل باقل من سوم والعملية ذي موجود منها برشا واضح تلقى عقار مريقل هو سومه مثلا 500 ولا 600 ألف دينار يمشي هو يقيده لك 250 ألف دينار واضح رأي الإدارة الجبائية هنا عندها الحق ترجع لك وعندها دروا دو ريبريز لادمينستراسيون عندها دروا دو ريبريز ترجع لك إذا كان ما يتعداوش الأربع سنين لابريسكريبسيون التقادم رأي نجم ترجع لك وتبعث لك دروا دو كوميونيكاسيون وتقول لك راك العقار هذا سجلته بأقل من سومه علاش نجم أنت تكون راو عقار يسوى 500 وأنت شريته ب 300 لكن فيه اون فيس فيه عيب في نيش عارف انا في بلاصه فيها ماني مش مريقلة فيه
2: رينوفاسيون كاشي جينيرالمون يبدا تفيق بهم مخ بعد
3: يقول مش مخ هو قال لك انا اخويا هو يسوى 500 انا باش نبيعه 350 راهو مثلا مانيش عارف يحل عليك بتوار
2: مثلا
3: راهو مثلا لون بلاسمون نتاعو فهمت راهو يا اخويا
2: اي ما يظهر وقت اللي تستعمل العقار اكثر من اللي
3: ساعات تشوف في صدار انا كي نسكن مقابل بتوار عندي روايح وكل هنا قلت باش نفستي فيه تاو نعمل بدوبل مانيش عارف انا فيتراج ونعمل
2: دي ديفيزور
3: اي تاو نتصرف موجود بالاركيتكتور تاو لي راهو هنا اذا كان عندك لي زانديس هذوكم حذر روحك فهمت دونك اذا كان العقار يكون مريقل ماذا بيك بسومو واضح اميره اي لو ريسبي دي ديلي دونجستريمون اذا كان انت سجلت العقار عندك اك 60 يوم باش تمشي تسجل بور ايفيتي لي بيناليتي دو روتار دونك هنا تربح الفلوس يعني عندك لسوا امشي سجل واضح سينون كان باش تقعد ساعات ينجموا يجيو لي زامنيستي فيس يعني لي زامنيستي فيسكال كيما توا
2: العفو
3: الجبائي كيما توا لامنيستي اللي تعدى تتمتع وتخلص كان البرانسيبال سون بيناليتي واضح هنا
2: ماذا بيه واحد ديما خالص امور واضحه
3: ماذا بيه ديما خالص
2: يجي يشري عقار يثبت يسال زاد على المعلومه القانونيه يمشي للمحامي
3: يفو بيان يفو اتر بيان انكادري فوالا سواء نوتير سواء خيانه لساده نوجه لهم تحيه
2: واضح جدا يعطيك الصحه استاذ
3: يعيشك امينه
2: شكرا لك استاذ علي الخريبي اللي كل اسبوع في دياسبورا يقدم لنا المعلومه القانونيه اللي تنجم تساعد التوانسه العايشين في الخارج شكرا لك استاذ وتحيه للتوانسه الكل احنا مازال مواصلين في دياسبورا حتى نص نهار راجعين مرحبا بكم
1: أعرف حقك أعرف حقك
0: جاسبورا مع أميرة مدوّة.

0: جاسبورا مع أميرة مدوة.
1: توينسها بالعالم هي مسافحة للتوينس اللي عايشين في الخارج، وكل مرة نسافروا مع واحد من ضيوفنا أو ضيفتنا للبلاد اللي عايش فيها، نتعرفوا على الكورسوس متاعه، كيفاش اختار الهجرة، كيفاش عايش في المنطقة هذه. اليوم باش نمشيو لسويسرا مع سيد سليم الغربي، هو تونسي مقيم بسويسرا، انجينيور مهندس مختص في التكنولوجيا الطبية. سي سليم مرحبا بيك.
2: عايشك وبيك.
1: عايشك يا سيدي، نورتنا. في نفس الوقت انت ناشط في الغرفة التجارية التونسية السويسرية. يتقبل نعرفه شوية هكا قرايتك في تونس حتى للباك هكا ولا ليه؟
2: نعم.
1: ومن بعد اخترت تمشي لسويسرا، خذيت باك سيونس.
2: اي
1: علاش سويسرا؟
2: والله سويسرا خاطر معناها هي جديدة، نحن مساسين تونسي يمشوا لفرنسا يمشوا لألمانيا، لكن سويسرا معناها بينا نسمع عليها، عندها في التكنولوجيا معروفة معناها، ودونك ثم عقدة معهد نموذجي هو إيكول بوليتكنيك، دونك سمعت عليها وحاولت معناها باش معناتها نحاول
1: لوزان
2: في سويسرا، دونك تقيت فيها وعندهم يعني كورسوس معناها
1: باهي
2: في الميدان نتاعنا نتاع التكنولوجيا، دونك حبيت هذيك نتبعه.
1: وكي مشيت لسويسرا وبديت تقرا تجربة مشخص كي يمشي البلاد جديدة، حتى منطقة جديدة داخل البلاد ويكتشف عالم آخر مختلفة. سويسرا على أوروبا عندها حاجات خاصة بها،
2: عندها خاصيات هي خاطرها بلاد صغيرة، هي مش كيما نحن مسنسين بألمانيا وفرنسا. سويسرا هي بلاد صغيرة، دونك يعني
1: مشعة
2: ومعناها هما بصفة عامة معناها لي سويس معروفين منظمين برشا، معناتها منظمين في القوانين متاعهم، في النمط متاع العيش متاعهم، معناتها منظمين أكثر من دول المجاورة. إذا دونك شفت هذيك الفرق.
1: أول حاجة ظهر لك التنظيم،
2: يعني
1: شنو الحاجة اللي ما تنسهيش فيما يخص التنظيم دجا؟
2: مثلا توا معناها كيما قلت، حتى في حياتك الخاصه، حتى في دارك، حتى في اي حاجه معناها في معناها يلزمك تكون ياسر منظم معناها في المعاملات نتاعك، معناها في كل شيء، معناتها هما ياسر يحترموا النظام معناها في الاوقات، في الخدمه، في كل شيء. دونك هذاك هو تعلمنا.
1: حتى مره ما جيتك هكا تساؤل قلت ايش قاعد نعمل هون، ياسر منظمه البلاد هذه باش تعبني بالنظام.
2: صحيح، هو نتساءل ومن بعد تستانس معناها
1: تعيش
2: تعود كيما اي مواطن يعيش البرة، يظل يستانس في البلاد يعيش فيها بعد سنين مرور سنين.
1: دونك اختصاص التكنولوجيا الطبية كيفاش اخترته؟
2: هو ملول ما اخترتوش، انا ملول ما كنتش في بالي باش نمشي في التكنولوجيا الطبية بصفة خاصة، كنت باش نعمل يعني ميدان اخر. ومن بعد هما حلوا وقتها في الالفينيات، بدات ذي شعبة جديدة هي التكنولوجيا الطبية، دونك لانجينيوري بيوميديكال، بداو يحكيوا عليها برشا في الفترة هذيك. دونك انا معناها قلت عجبتني، وخاصة في العائلة عندي معناها في ميدان الطب وفي ميدان الصيدلة وكل، دونك قلت علاش ما نعملش هكا بين بين المهندسة وبين الطب، دونك لقيت هذيك انه يكون مزيج باهي معناها بين هذوما.
1: دونك واساسا تعمل القسطرة يعني تنتجوا المواد الطبية هكا ولا لا؟
2: تو في الوقت الحالي نحن تو عندنا شركة مصدرة كليا لأوروبا تصنع القسطرة
1: في تونس،
2: في المنطقة الصناعية المغيرة اللي هي معروفة اللي فيها ديجا نتاع الطيران، ونحن دونك نعملوا في التكنولوجيا الطبية هذه دو بوينت. هو كيما المخابر نتاع الصيدلة معناها كوم لابوراتوار فارماسيوتيك، نفس الميدان، لكن يصنعوا الأجهزة الطبية من نوع القسطرة هذه. القسطرات يستعملوهم في القلب، يستعملوهم في المخ، يستعملوهم في المعدة، يعني في كل معناتها القسطرات هذه معناتها تسمى من التكنولوجيا العالية الطبية. وهذه كيما تقول أنت معناها اختصاص جبناه، نوع من اختصاص جديد معناتها أنه في ميدان دقيق معناها ومش موجود في بصفة عامة معناها في إفريقيا ولا في العالم العربي، معناها أنه نصنعوا تكنولوجيا من نوع هذايا معناها.
1: باهي برشا. دونك النشاط بين تونس وسويسرا.
2: نعم.
1: وهيت نفهموا شوية هكا النشاط متاع الغرفة التجارية التونسية السويسرية، شنو احتياجاتكم زادة، وقلت لي ايه شنو صغيرة خاطر فمش برشا هكا توينسا على ما يبدو في سويسرا.
2: اي هما توينسا بحكم أنه بلاد صغيرة، دونك الجالية بتكون فيها صغيرة معناها نقولوا ابو بري في 10,000، اكثر شويه من 10,000 مواطن مقيم في سويسرا. دونك الغرفة بيدها تأسست معناها بعد الثورة معناها في تونس، معناتها عندها نشاط، لكن مش كما النشاط كما الغرف الكبرى اللي نعرفوها ألمانيا وفرنسا وكل
1: فيوليجاليا
2: أكثر. دونك نحن معناها قاعدين نحاولوا نطوروا في النشاط هذايا بمرور السنين ونكبروا باش نحسنوا العلاقات ونحاولوا زيد نجلبوا الجاليا متاعنا أكثر لهذا الميادين، مش كان عندها يجيوا في العطلة لكن ينجموا يستثمروا كما أنا جيتني فرصة بأني استثمرت في تونس، علاش ليه؟ كسوا معناتها الجاليا متاعنا اللي البرة ولا حتى السويسريين اللي يحبوا يستثمروا في تونس، وزاد حتى التوانسة اللي يحبوا مثلا يصدروا في سويسرا، علاش ليه؟ دونك نحاولوا نحن نخلقوا هذا الميدان، معناها أنه تنجم تكون معاملات بين
1: لقيتوا سهولة في هذا ولا فهم شوية إشكاليات؟ شنو الإشكاليات اللي تطرحها؟ شنو الأشياء الجيدة في الموضوع هذا؟ فلقيتوا سويسريين معناها مقبلين مثلا على الاستثمار في تونس؟
2: هو صحيح ماهيش عندها علاقة معناها بالغرفة ولا بتونس، هو صار تونس ما تعرف من الثورة صاروا برشا أحداث أنه جات يعني فترات وين أنه بصفة عامة مش كان في سويسرا لكن في الدول الكل، نحن جينا خطر في التأسيس متاحة بعد الثورة وصاروا معناها ما تعرف اللي صار في
1: العشر سنوات
2: مظهر الأمني صحيح، معناها هذه دير من حتى من الأسئلة أنا وقتها يسألوني حتى معناها شركاء ولا حتى مثلا حرفي يقول شنو الوضع الامني في تونس، معناتها نحن نحاول نتحدثوا على
1: باش يكونوا متاكدين من مناخ الاستثمار،
2: هذا هو اكثر
1: يكون عنده فيزيبيليتي
2: صحيح
1: رؤيه يعني واضحه،
2: دونك هذاك هو يلوجوا على الاستقرار وهذا عادي معناها كمستثمر اجنبي
1: أكيد.
2: اول حاجه يشوف هو الاستقرار يعني دونك، لكن بصفه بالنسبه لتونس وكغرفه نحن معناتها النشاط نتاعنا لقينا الحق القبول حتى مع الغرف الاخرين رحبوا بينا ونتعاملوا مع بعضنا وقاعدين ننظموا تو وقاعدين نكبروا في الانشطه، وكما قلت لك بكري بنحاولوا نعملوا زيادة خليه في جنيف باش نعملوا معناها باش نزيدوا نقربوا اكثر معناها لسويسرا، دونك هذا ان شاء الله العام الجاي في 2027 باش نخلقوا اون اونتين يعني خليها في جنيف نتاع الغرفه، ومعناتها قاعدين معناتها نكبروا بشويه بشويه رغم صغر الغرفه لكن قاعدين نكبروا بشويه بشويه
1: برشا. شنو تحب تقول للتوانسه المقيمين في سويسرا اللي يسمعوا فيك توا كان يحبوا يتصلوا بيكم؟ نعرفش
2: مرحبا بكم، كان عندكم اسئله خاطر توا كيما انا نشوف روحي 6 7 سنين وقت اللي حبيت نستثمر راهم عندهم اسئله ما يعرفوش كيفاش انه يعني شنو يسمهم يعملوا كيفاش يعني شكون يسالوا، دونك نحن نجموا نقدموا هذايا يعني المعلومات الكل المعلومات نوجهوهم وكل شيء، دونك هذا كل موجود. بالطبيعه نحن ماذا بينا انه يكون اكثر استثمار انه التوانسه معناها ينجموا يكونوا قادمين على انه خاطر ثم يكون عندهم شويه معناها يخموا كل شيء، دونك نحن ما تنجموا نوجهوهم ونعطيهم النصايح اللازمه بهم معناها. دونك
1: كيفاش يتصلوا بكم؟ عندكم باش فيسبوك؟
2: عندنا باش فيسبوك، عندنا سيت ويب زيادة، عندنا باج فيسبوك، عندنا كل شيء معلومات موجودة الإيميل، دونك ينجموا يتصلوا بينا.
1: الغرفة التونسية السويسرية هكا
2: شامبر دو كوميرس اي دانستري تونيزو سويس يعني هي التوالي
1: هذه على فيسبوك وفيها هي القاون ونمر التليفون
2: يلقاو فيش يتصلوا بينا.
1: باهي تخي بيان. كان عندهم أي تساؤل فيما يخص الاستثمار في تونس ولا فيما يخص أي موضوع آخر فيما يخص
2: بالطبيعة نحن موجودين
1: الجانب الاقتصادي تونسي سويسري؟
2: تونسي سويسري.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، نورتنا سي سليم، شكرا لك. السي سليم الغربي هو تونسي مقيم في سويسرا ومهندس مختص في التكنولوجيا الطبية. نشكرك برشا على حضورك معنا، ومن خلالك نحييو التوانسة الكل اللي عايشين في سويسرا. احنا مزنا واصلين معكم في دياسبورا على موزايكا فيهم حتى نص النهار. مرحبا بكم توانسة بالعالم.

0: جاسبورا مع أميرة من دوا.
1: Take my breath. سمعتوا The Weeknd على مزيكا فهم. تحية لكم نسكر في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متانة. تحية كبيرة للي كبيركم اللي كنت معايا في دياسبورا من 11 حتى النص النهار. صالح الشرقي في الإخراج, عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي, وسلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. والموعد يجدد بعد شوية مع إكيب ميدي ماج. احنا نتقابل نهار الاثنين الجاي إن شاء الله. في الأمان وبالسلامة.

0: في كورنيش على موزيكا فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
2: وين عاشك الدنيا؟
3: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical Oshek Denia de

0: mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسپونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من لي زاجونس هذو لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس ميلا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يؤكد تراجع عدد الحرائق في مزارع الحبوب هذا العام مقارنة بسنوات ماضية، مشددا على أن مساحات الزراعة الكبرى التي تضررت جراء الحرائق التي شهدتها عدة مناطق وغابات لم تفقد نهائيا، وأنه بالإمكان إعادتها إلى الدورة الاقتصادية عبر حرثها وإعادة زراعتها. وبوبكري يوضح أنه يستحسن في إطار التداول الزراعي أن تتم زراعة هذه المساحات الكبرى بقوليات أو كولزا مع إمكانية إعادة زراعتها حبوب.
1: سجلنا نقص كبير في الحرائق في مزارع الحبوب أثناء، يبقى المساحات اللي حرقت في مخص زراعة الكبرى هي بطبيعتها آلين تعود للدورة الاقتصادية متاحة، تتحرث وتتزرع في وقت تزرع حبوب أو تتزرع بقوليات في مسائل التداول الزراعي، وربما هذا حاجة عادية جدا وخيانة الفلاح يعرفوها، ولكن أحسن حاجة وأنه تكون تتزرع بقوليات سواء جلبانة سواء فول سواء قرفالة سواء كولزا باش ترتاح الأرض شوي، تكون عندها جدوى أكثر للعام البعد، أفضل من يكون نزرعها حبوب على حبوب بطبيعة باش يعطيها نفس مرتاحة العادية. أما فماش حتى إشكالية في التداول الزراعي، عنده دور كبير ياسر في الدورة الاقتصادية أولا، وفي كذلك في الرندمان في الإنتاج والإنتاجية في خصوص الحبوب بصفة عامة سواء قمح دين أو شعير أو قمح صل. نقول ربي يخلف على خيانة الفلاحة اللي أصيبوا هذه السنة بالحرائق القضية، ولكن ما ضاع شيء، تقعد ديما في الدورة العادية متاع الحرث والزراعة، بس مش حتى إشكالية في الموضوع.
0: وحدة الحماية المدنية تقوم في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من أوت الجاري ب 1951 تدخلا، منها 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 397 تدخلا لإطفاء الحرائق، و 315 تدخلا في غير حوادث المرور، و 44 تدخلا في الشواطئ. في أخبار العالم، برنامج كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي يفيد بأن غرب أوروبا شهد أكثر فترة شهري جوان وجويليا حرارة على الإطلاق، حيث أدى الطقس الحار والجفاف إلى تأجيج حرائق غابات هائلة في أنحاء المنطقة ووفاة الآلاف. الشرطة الهندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين الشبان الذين كانوا متجهين اليوم الاثنين إلى مبنى المجلس التشريعي لولاية جهاركانت في شرق البلاد للاعتراض على ما يزعم أنها مخالفات في اختبارات للوظائف المدنية في الولاية. أسعار الذهب ترتفع اليوم الاثنين بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة إلى تقليص توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكمل فريق ميدي ماج. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فم.
3: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزايك فم. شكرا لهبة وقسم الأخبار، كل ساعة يعطيكم آخر وأهم الأخبار. احنا في ساعتين هذو من اثنين حتى الجمعة، من نصف النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نرجعوا لكم الآخر وأهم الأخبار، نفسروا ونحلوا، نعطيكم الكواليس وكل الحكايات. سعيد جدا باش يكون معنا سيناجي زعيري. مرحبا بك سيناجي.
4: أهلا وسهلا سينوفر، مرحبا بك،
3: منورنا يا سيناجي. سيصلح حسك وحيش نحوي لك.
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بليكي بالكل نسال المزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا.
3: مرحبا مرحبا مرحبا، نستمتعوا معك في كورنيش بصراحة.
4: شكرا.
3: تعمل في حوارات مزيئة، نعجبني لطفي بندقة، خطر لطفي بندقة نعرفه كشخص، أما معناتها عنده هك هيك كواليس خفية وحكايات. في الإخراج بلاكي، إيش نحويلك بلاكي؟ مرحبا مرحبا أشويق. في الإخراج الرقمي مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم باش نعملوا دورة، الحاجة الإيجابية اللي باش نبدأ بها نسرقوا شوية حاجات إيجابية، إنه الطقس مستقر، معناتها للي خارج كونجي يساعدوا، ما يعني ما هيش باردة ولا ريح، وللي ما يخدم يساعدوا، ما هوش كشيلي وما هوش الحكايات. باش نحكيوا على الحملات، على الشرطة البيئية، على وزارة البيئة، هل نجحت عمليات قطع الواب على الأطفال؟ نعرفوا اللي العالم الكل بدأ سينيجي في قوانين. اليوم باش نمشي ونقيموا أول بلاد، أستراليا فشل القانون وظهروا صغار يعطيوا ديدات غالطين بوجهه يقول عمري 18 وهو عمره 16 وكذا، فشلت. وفما تقريبا 70% من اللي عمرهم أقل من 16 سنة مازالوا يستعملوا. دونك باش نرجعوا نقيموا هل هناك طريقة جديدة تنجم تحكي الحكاية هذه. باش نعملوا دورة على الحكايات في تونس، على قطعان الماء، على مواد غالية كما العنب اللي بين 10 و 20 دينار، معناتها الفيروس اللي يضرب هكا، الكلور ناقص في العالم وفي تونس، هل يهدد سلامة المياه؟ باش نسألوا الأسئلة هذه. عنا أنفو أنتوكس، عنا ما فاتك شيء، وعنا برشا أسئلة وبرشا حكايات باش نحكيوا عليها اليوم. الأسئلة سيناجي، يعني الثقافة العامة مهمة بصراحة. مثلا باش نسألوا من القاء الخير جليس في الزمان كتابه، المتنبي، أبو العلاء المعري، ولا واحد قص عليه الويفي؟
4: قص عليه الضوء كل ذي
3: قصان الضوء. باش نحكيه حتى بعد برشا نزول اليوم في تحقيق في تونس يبدو تتشكى من قطعان الضوء في بالك. ثم خروج متاع سياح وإلغاء سياح جايين، أعطاوا حتى أرقام على نزول قداش خسرت، معناتها سياح كانوا جايين بعد لك الجمعة جمعتين بطلوا ما جاوش لتونس نظرا لأنه فما إشكالية في قطعان الضوء وغيره. شكرا لكم قاعدين تبعثونا على 23513000 قلونا أهم المواضيع وضيع. باش نبداو بالسؤال الاول، كيفاش نجمو نمنعو، معناتها اللي اقل من 16 سنه كيفاش نجمو نطبقوها؟ وباش نعملو تقييم للعالم الكل. تراه نعملو طله في البدايه اخر الاخبار هذه دقيقه نيوز بلاكيه.
5: دقيقه نيوز.
4: طقس اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب، الحرارة تتراوح بين 32 و 36 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة بالداخل والجنوب. بالنسبة لأيام الجاية ما فماش موجة حر جديدة قوية متوقعة لكم البلاد، الحرارة تبقى مرتفعة مع تذبذب بين ارتفاع وانخفاض نسبي من نهار لنهار، وتوقعات حالية الأسبوع ما تشيرش لتدهور كبير أو موجة استثنائية. أسفرت الحملات اللي نفذتها وحدة الشرطة البلدية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت الجارية، أسفرت على القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وفق ما يفيد به وزارة الداخلية وعلى موقع الرسمي نهار الاثنين 10 أوت. وفي المجال الصحي أسفرت حملات عن تحرير 630 مخالفة صحية. وزارة البيئة تشدد على أنه العمل متواصل لاستكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي نائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن ما اعتبروا تعطل المشروع. مرصد التونسي للمياه يدعو في تقرير إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ للمياه وتحسين توزيع الموارد المائية، معتبرا أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة بالسيرة بالتزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية تم رصدها منذ بداية السنة. بلدية تونس توضح أن الشجرة التي تم تداول مقطع فيديو بشأن اقتلاعها من أحد أنهج وسط العاصمة كانت في حال جفاف ويبس متقدم، ما جعلها تشكل خطر محتمل على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق خاصة مع إمكانية سقوط أغصانها. وأكدت البلدية أنه تم اتخاذ قرار إزالتها بعد إدارة التدخلات الوقائية اللي تقوم بها المصالح البلدية، لافتا أنه سيتم تعويض الشجرة التي تم إزالتها في إطار برنامج إعادة التشجير بغراسة شجرة من نوع ذاته. توفيت أمس الأحد زوجة شهيد الوجه بعون الحماية المدنية رضوان الحاجي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من وفاة زوجها إثر حادث مرور أثناء عودته من مهمة لإخماد الحرائق. وكان رضوان الحاجي قد توفي رفقة زميله في حادث مروري بالطريق الوطني عدد 15 إثر عودتهما من مهمة ميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بجبل الكيف. تركت الطفلة في السادسة من عمرها، وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن الفقيدة لم تحتمل صدمة فقدان زوجها. نختم مع السلطات في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني سجل شكاوى عن تعرض قاصرين من الذين وصلوا خلال موجة عبور المهاجرين من المغرب في الأيام الماضية لاعتداءات جنسية، مع بلوغ مراكز الإيواء طاقة الاستيعابية القصوى وحرص ناشطي المجتمع المدني على توفير مأوى لمئات الأطفال المشردين في الشوارع. وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية نقلا عن مصادر صحية في سبتة، فقد تلقى 4 أطفال الرعاية الطبية نتيجة تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينما شهدت المحاكم 6 شكاوى على الأقل تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: شكرا شكرا صلاح. نجي زعيري، وزارة البيئة تشدد انه العمل متواصل به طب شو نقولك الجملة الطويلة، العمل متواصل لاستكمال الدراسات والاجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بالمشروع انجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية المشابهة بجزيرة تربة 50,000 طن من عام 2023. دونك فما جملة انت ديما تقولها في ملاحظاتك، يعني باش نتفاداو هذا اللغط، قل لي وقتش تبدا وقتش توفى. علاش يا اخي تتذكروا كل ما ندوروا وتذكروا وقت كانوا يكتبوا تونس شانتي الكبير، تلقى هكا المشروع شكون ينفذه، وقتش يبدا، قدش يدوم، وقتش يوفى. كنا نضحكوا عليهم، تو هما البلاكيت يضحكوا علينا. علاش ما فماش باهي انت بديتوا عام 2023، علاه ما قلتش وقتش يوفى؟ علاش نائب تقول له رانا مازلنا لم نستكمل؟ اش معناتها من 2023 اليوم؟ علاش قداش باش يدوم؟ حتى كي ردت الوزاره ما قالتش وقتش يوفى. لماذا هذا الغموض؟ معناتها يا اخي ما عادش يخدموا هكا الوزارات، متى يبدا متى ينتهي؟ ما عادش فما كاي معناتها
6: هما المعلومه وقتش يبدا، هذيك هي المعلومه الوحيده المعروفه.
3: اي نعم خاطر بدا
6: فوالا. وحتى هذه راهو فيها وعليها على خاطر
3: بدا فعلين ام لا،
6: فوالا خاطر احيانا يعني يقولوا راهو الدراسات جاهزه وكذا وسي، والمشروع سينطلق في مثلا الثلاثي الاول من سنه 2026، تتفاجئ انه الثلاثي يفوت وندخلوا في الثلاثي الثاني والمشروع مازال ما انطلقش. الإشكال في أنه ولات الإدارات التونسية والوزارات المعنية بالمشاريع هذه، خاصة نحكي على وزارة التجهيز، على وزارة البيئة، على وزارة الفلاحة، الوزارات المعنية بالاستثمارات المباشرة على أرض الميدان، ما عادش فما الصورة أصبحت غامضة، ما عادش فما وضوح اتصالي، ما تعرفش يعني المشروع، تسأل أحيانا ما تعرفش المشروع هل بدأ فعلا ولا مازال،
3: مش اتصالي يظل بينهم بيروحوا ما عندهمش معلومات.
6: وأحيانا ينوفل المشروع ينطلق ويتوقف مرة واثنين وثلاثة لأسباب ما تنجمش تعرفها، ما تقولش أصلا الجهة الممولة صاحبة المشروع ما تعطيش المعلومة. على يعني أنا زاد نطرح سؤال كبير يا أخي، مش تم أحداث خلية في رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشاريع المعطلة؟ أنا في بالي انطلقت الخلية هذه أو منصة أو ما نعرفش،
3: ربما شو محلها جدمو، ربما تعطلت كما المشاريع
6: تنجم تكون هي وكشوف كل شيء
3: هي معمولة لمراقبة المشاريع المعطلة ولكنها تعطلت. خطر أنا إشكاليتي في رد الوزارة لم يكن ردا مقنعا، واستعملوا فيها كاللغة وإن المشاريع المندمجة التي معتل نعرفهم كالجمال. أنا ساعات كما أنت دوفار تعبير كتابي ما عندكش معلومات تولي تقول فك العبارات الرنانة، ما قالوش رو بدأ رو عملنا رو ما عملنا، على الأقل يقولوا رنا وصلنا 60% مازالوا 40% عام

0: انت كي باش تحضر في جانف يقول باش نحضر في افريل واعطي الوقت.
1: هما شعملوا هما راهو ديما يلقاو الحل السهل اللي هو يعمل بلاغ او يعمل ما عادش انا ورقه يدوروها على الانترنت خاصه على الفيسبوك. الوزارات نتاعنا مغرمين برشا بالفيسبوك, يحطك شويه شوية كلمات بعض فقرات لكن عرفتك نتاع تعويم السمكة يستعمل شوية اللغة الأدبية وكذا والمستقبل وهذا المشروع. طيب احنا نحكيه على مشروع كبير, مشروع مهم, مشروع تثمين النفايات في تونس
0: يدخل حتى طاقة
1: يعطيك صحيح يدخل طاقة وفما عنده زد عندهم طاقة تشغيلية كبيرة
0: وينقص شوي من النفايات
1: وينقصنا ما التلوث البيئي نولي النفايات اللي هي معناها بأحجام كبيرة برشا على الأقل يعني توظف في إنتاج الطاقة.
0: والإشكالية أنه ما نعرفش هل فما مراقبة داخلية كما كانت أعلنت رئيس الحكومة ولا مازالت ما بديتش, خطر عندهم شهر ملي أعلنوا ربما ما زلت ما بديتش. بلدية تونس الشجرة اللي اقتلعوا ردت عليها يعطيهم الصحة, معناتها والناس احتجوا على حكاية الشجرة. السلطات في سبت الحكم الإسباني الشكاوي تحرش ضد قاصرين, معناتها ريت مأساة يظلي, معناتها أغلبهم رجعوا للمغرب, هما معناتها
1: الأغلبية العظمى
0: كان سبكتاكل يقال أن المغرب ساهمت فيه ورجعوا للمغرب. نحبوا زادة نترحموا على أي تفضل أي
1: اللي أثارت هل المخالفة هذه أو السلوك هذا الانحرافي أو الاعتداء على بعض المهاجرين هي بعض المنظمات الحقوقية وتعرف أنت الجانب هذا جانب حساس جدا, جانب يحرج الجانب الإسباني أكثر من لا يحرج الجانب المغربي. يعني نعتقد ده أنه فما ربما بعض الأيدي الخفية المغربية اللي تحرك في الدوسي هذا في محاولة
0: لإحراج
1: كردة فعل لإحراج الجانب الإسباني. ما تنساش اللي التنديد أيضا جاء من الكيان الصهيوني, التنديد جاء من بعض الدول الأوروبية اللي ندت وانتقدت حتى معنا إسبانيا, فما حتى دول هدت حتى بتجميد عضوية إسبانيا من الاتحاد الأوروبي. دونك الموضوع يؤخذ يعني ما يأخذش كما هو لكن يلزم في قراءة الخلفية.
0: معناتها أي بخلاف الخلفية ينجم يتكبر ويخلق موضوع وهمي لمزيد إحراج إسبانيا؟
1: ينجم
0: أو تكبير حكاية ينجم كل شيء.
1: إحنا الملف تاع المهاجرين مهاجري جنوب دول جنوب الصحراء تقال فيه برشا وتقالت حتى وترمت فيه معناه تهم تاع أنه الدولة ذي أصبحت تونس أصبحت دولة عنصرية وتقال فما كلام كبير وبعد تبين أنه الكلام ذاك الكل معناه كلام
0: تكبير
1: كلام غلط وكان محاولة للعب بالملف هذا. طبعا وراه بعض التمويلات وراه تمويلات مشبوهة وراها حتى معناها الأطراف اللي حابة تخدم الملف هذا.
0: سبحان الله, معناتها الخلفية أحيانا تغلب الخبر. نحبوا نترحموا زوجة شهيد الواجب عون حيمان مدني رضوان حاجي اللي توفيت جمعة بعد وفاة رجلها. يقولوا بالتاريخ الوطني عدد 15 كنا ترحمنا عليهم زوز وترك الطفلة في السادسة من عمرها لم تحتمل صدمة وفاة زوجها. ربي يرحمها وينعمها,
1: ربي يرحمها
0: ربي يرحم زوز شهداء الواجب.
1: وهذا معنى الوفاة نوفل أنه ربي يرحمهم الزوز عون الحماية المدنية اللي كان يؤدي في الواجب نتاعه واجبه المهني. زوجته التحقت به ربي يرحمها معناها في وقت قصيرة. فما شكون اللي علق, أنا شفته مشكون اللي علق قال معنى هذا معنى الوفاء, وفاء الزوجها لزوجها المتوفى.
0: ربي يرحمها وينعمها. نعملوا طلة صغيرة على الجرائد. في الجرائد قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23513000. مساج تنبيه ليانا سمحني نقراوه. يا نوفل ناهد كي عوضك ادروحوا بالباه يرد بالك على بلاستك يا خويا. فلا عندي ناهد وعندي سلاح يخوف فلا هني نفرح بهم ما كنوش مقهوة مع بعضنا الصباح وكذا مش بنصير فرحانين برشا. تحية ناهد اللي ماخو كونجي. تره باش نحكي وتوا على المنع منع الويب للأطفال دون 16 سنة. تحقيقات في جرائد نحكي في كوريا انترناسيونال حكيت على أهم الجرائد. نبدأ الأستراليا كانت التجربة الأولى في العالم 16 سنة. القانون أقر في 2024 ناجي ودخل التطبيق فعلا في 10 ديسمبر 2025. الحكومة

0: تقول للمراهق أنت ممنوع ثم تركته، بل منصات التواصل نفسها حملتها المسؤولية. معناته لهنا في تونس ما نجموش نعملوا كيكا، ولكن البلدان الكبيرة تفرض. دونك نحكي فيسبوك، انستغرام، سناب شات، تيك توك، يوتيوب، إكس، ثريدز، تويتش، كويك، في المقابل واتساب وروبلوكس ويوتيوب وكذا قعدوا به. روا عملوا خطايا للمنصة اللي ما تحترمش توصل 49 مليون دولار أسترالي، معناته فوق 100 مليار تونسية. ما عندها حاجة بشوية بشوية. بعد 6 أشهر يؤسفني أستراليا، أستراليا بعد 6 أشهر ما تبدل حتى شيء. الكلام هذا قالته جمعة فاتت نيويورك تايمز. أستراليا طبقت القانون، ولكن تقريبا المراهقين بين 12 وأقل من 16 سنة لم يطبقوا القانون. 86% من اللي عمرهم أقل من 16 سنة قالوا مازلنا ندخل. حاجة غريبة، علاش يستعملوا حساباتهم الشخصية؟ واجهوا نوع من التحقق من العمر، ولكن بسيطة. التصريح بالسن يكون غلط، عمره 14 يقايد عمره 18، وإرسال صورة سيلفي تنجم توري، لأنه سيلفي ساعات كي تسيلفي أنت عمرك 12 يقولك 14، ماهيش 100%. إذا كان الطفل يقول عمري 16% 16 سنة للمنصة، لا شيء يمكن يكذبه، لأنه الطفل ما عندوش بطاقة تعريف ولا بطاقة هوية. دونك 20% خمس الأطفال قالوا استعملنا حساب مزيف للوصول منصات، و 29% قالوا نستعملوا حساب أشخاص أخرين وندخلوا. دونك ماذا حدث؟ لم ينجح القانون. دونك المشكلة، هل نستطيع منع الحساب؟ فمش كنا بعثنا قال أستراليا عملت اللي عليها، ولكن الأطفال والعائلات ما طبقوش القانون. أي احنا نحكيه، هل هناك تطبيق فعلي؟ الوثائق المزيفة، الصور ديب فيك، الحسابات المزيفة، استخدام VPN لإخفاء أنه المستعمل موجود في أستراليا تولي كأنك في بلاد أخرى، الحسابات المرتبطة بناس أخرين فوق 16 سنة.
1: عملوا كيفنا قبل الثورة،
0: عملوا كيفنا قبل الثورة. فوالا، ماذا لو أخطأ الذكاء الاصطناعي؟ لهنا فما حدود للذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي يرحم والديك، ولكن فما حدود. دونك أستراليا عملت 16 سنة، كندا زاد 16 سنة، الولايات المتحدة مازالت النقاش 16 سنة، البرازيل زاد باش ينحي، ماليزيا ماشية، أندونيسيا ماشية، وأوروبا النرويج قالت 15 سنة، الدنمارك 15 سنة، فرنسا 15 سنة، إسبانيا 16 سنة، 14 سنة اليونان، تركيا 15 سنة، السويد، ألمانيا، بولندا، سلوفينيا. لكن مرة أخرى هذه الدول ناوية تطبق، ولكن حتى شيء ما يدل أنها نجحت في التطبيق. إشكالية رهيبة، كيف الحل؟ ترى نسمع صلاح، كيف الحل؟ هاك عملت قانون أسترالي، يعني باش شعب منضبط ديسيبليني متقدم، ولم يطبق الحكاية. صلاح ثم نيشي.
1: أول حاجة لفكرة المنع ساعة نهائيا على الأطفال، تكنيك ما نجم نقوله مستحيل تكون بيد البلاد في حد ذاتها. مثلا بلاد كيما أسترالي ما تجمش تطبق، خاطر الميتا الشركة اللي تملك فيسبوك
0: لا فرضت على الميتا تعمل قانون،
1: هي تفرض
0: عليهم،
1: هي تفرض ما تفرضش
0: بالخطايا زاد،
1: هي تفرض ما تفرضش، ما ديما تقنيا الحلول موجودة. معناها تبقى انت باش تمنع الطفل انه يكون عنده، معناها الطفل الصغير يكون عنده حساب على فيسبوك ولا على انستغرام. هو الهدف شنية في الاخر بالكل؟ الهدف مش المشكلة في فيسبوك، هذا فيسبوك رمو فيه البهي والخايب كيف ما تيك توك كيف ما
0: نظام التحقق من العمر مش بضروري يؤدي نتائج صحيحة. معناها فرنسا تو تدرس في الموضوع هذا، كيفاش تعمل نظام التحقق من عمر ويعطي العمر صحيح الواحد اقل من 16 سنة، لانه ما عندوش لا باسبور لا حتى شيء.
1: هو الحل الاكثر من ناجح تصور حسب رأينا مش المنع، وإنما أنه الانترنت نفسه لازم يولي أكثر أمانا للأطفال، في بلاست أنه مثلا يمشي يقول لك أنت وأنت تفرض على فيسبوك. أكثر مثال نحكي عليه هو الاتحاد الأوروبي اللي ديما ثم قضايا ويدعو ديما جوجل والشركة ميتا الحاجات معينة، لازم هما يولي فما فلتراج الحاجات العنيفة ما لازمش تكون موجودة. بالعكس الأكسيم تاع الطفل صغير ما لازمش يكون مخطر إلا في حالة الكونتينيو اللي موجود ولا اللي يتعرض له. هذا هو المشكل، ناخذ أبرز مثال اللي هو يوتيوب مثلا, يوتيوب كيدز, فما اللي موجود معناه بطبيعة ينجموا صغار يتفرجوا فيه ما غير فما حتى مشكلة.
0: كيف باش تفرض عليهم معناتها هو
1: المنع, المنع من الاخر المنع مش حل, ما نجمش يكون حل.
0: نحكيه حتى اذا كان هو معناتها جريدة فرنسية البارح كتبت اذا كان المنع السبب نتاعو الادمان, القلق, الاكتئاب, قلة النوم, ضعف التركيز, فانه كي تقول له ما تستعملش تيك توك قبل 16 سنة باش يتنحى هذا كل, يشوف اليوتيوب 5 ساعات, يلعب روبلوك 6 سوايع, يستعمل ديسكورد, يتفرج في ريلز متعبوه هو
1: جست جمله نوفل من الحلول زاد الناجعه اللي تنجم تكون موجوده في الدول وحتى في تونس. معناها ما فماش مواد في المدرسه اسمها التربيه الرقميه مثلا, تعلموا انت كي يتنمر عليك شخص كيفاش تتعامل معاه, كيفاش تعرف الخبر الصحيح والخبر الغلط, كيفاش تفرق بيناتهم, شنو تعمل اذا شخص غريب يبعث لك رساله ما انت ماكش تربي فيه. معناها بعض الاولياء اللي نقولها معناها هما اللي يعملوا في مجهوداتهم باش ينجم يعلم ولده ولا يعلم صغيره ينبه. اما زاد ما فماش تربيه رقميه في المدارس في العالم تقريبا, فماش الا قله قليله معناها ينجموا يعلموك كيفاش تتعامل مع الانترنت.
0: واضح
1: واللي هو حل ناجع ما يتكلفش برشا فلوس.
0: هو الحل البارح لو فيجارو اليوم في الملحق الاقتصادي قالت الحل لازم يكون ملول نصنع ويب متصالح مع الاطفال. هذه قداش عمرك ودخلوا الكنترول يبدو انه لا فائده منه. نجي زعيم كيفاش تنظر الموضوع؟
2: شوف هو اي قانون باش تصنعه اي دوله مهما كان يعني قوه القانون هذا والصياغه نتاعه والعقوبات اللي فيه والخطايا الماليه, فانك باش تواجه انه القوانين هذه باش تواجه الفشل. علاش؟ لانها تتعاطى مع كيانات, مع فضاءات رقمية ما عندهاش سيطر عليها باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تحتضن المنصات هذه, منصة فيسبوك, واتساب, تيك توك, معناها يرجع من الظرف في الصين. علاش؟ لأنه الفضاءات هذه مثلا فيسبوك أو حتى تيك توك أو أي أبليكاسيون أخرى راهي تتيح لك باش تتخفى باش تعمل هوية رقمية مزيفة. يعني انت كي باش تعمل كونت نوفل في الفيسبوك, هل فيسبوك يسألك يقول لك شبيك حطيت عمرك 30 وانت عمرك معناها 40؟
0: لا
2: ما يسألكش.
0: ما تحرر.
2: هل يتحرى الفيسبوك في الصورة متاعك يقول لك لا رأي الصورة دي ما يسود.
0: فما شكون يتحرى ويغلطوا.
2: دونك هنا الفضاء هذا يسمح لك بأنك باش تعمل حسابات مزيفة, حسابات فيك, حسابات نجم تحط فيها اللي تحب, تبدل عمرك, تبدل اسمك, تبدل حتى البلاد اللي تعيش فيها, تبدل الصورة متاعك, تبدل حتى ما وين يعني كل المعطيات الشخصية الصحيحة نجم تبدلها.
0: شنو الحل؟
2: الحل هو اللي مشيت فيه الصين اللي عملت ريزو انترنت خاص بها. ثم الحل نعتقد انه الحل في يجب يكون داخلي, يجي من الداخل. الحل في تحسيس العائلات انهم يراقبوا اكثر ابنائهم, راو علما انه كنت تشوف انت الارقام والاحصائيات قديش الصغير الطفل يقضي وقت في النهار, قديش يقضي وقت في السوشيال ميديا, يعني نسبه رهيبه جدا اغلب الوقت يعديوه في السوشيال ميديا. راهو بالحق حاجة كبيرة برشا, يعني حاجة صادمة, أرقام صادمة. النهار نقرأ في تقرير دولي على الوقت اللي ضيعوه الشباب في السوشيال ميديا, وقت كبير برشا. دونك الحل في أنه كل دولة تلقى حلول من الداخل. الحل يأتي من العائلة, الحل يأتي من أولياء الأبناء, هما اللي نجموا يراقبوا أبنائهم, يراقبوا حتى الوقت اللي عديوه. رأوا فما شكون اللي في برشا عائلات بالنسبة ليه ولده ولا بنته يشد التليفون بالنسبة ليه أكرتاح منه. أي يبدأ قاعد في بيته
0: حتى في قهوة يبدأوا قاعدين يمدوا تليفون ولدهم باش يرتاح,
2: وهو يبدأ في الدار يقول لك هو قاعد في بيته مسكرة لروحه, وشكون معاه التليفون. يقعد بالساعات في النهار وهو مع التليفون, ما يعرفش صغير ولده ولا بنته فش قاعد يكونسلتي. فانا مواقع يدخل كيفاش يتعامل مع منصات التواصل شبكات التواصل الاجتماعي، مع شكون قاعد يتحدث، قديش صارت جرائم تاع المتاجرة بالبشر وجرائم تاع معناها تاع تحرش جنسي تاع هذا كل، والأولياء يبدأوا آخر من يعلم.
0: معناتها فمحل فرنسي قاعدين يبنيوا فيه يقول لك نقصد شوية، ناخذ أستراليا معناتها بين انستغرام وتيك توك من 23-24% يطيح 21، ولكن الأطفال ما رجعوش للواقع، مواقع الألعاب زادت، معناتها ما عادش يدخل التيك توك ولا يدخل لسيت دو جو، معناتها الطفل ما رجعش للواقع. الحل زاد هو تنظيف المواقع هذه اللي هي الباز نتاعها هي الإثارة، هي الجنس، هي العريه، هي الفلوس، هي معناتها يعني الدراسة الفرنسية تقول اللي أصل المواقع هو استغلال ضعف البشر بأمور، واللي حتى ناس كبار يمشيوا ضحايا. معناتها ما نجموش نعملوا قانون المنع ونسين الباز كامله اللي هما تحسين المواقع. ان توكا
2: اشكال كبير،
0: التجربه الى حد الان اثبتت انها فاشله، ونحكي راهو على اوروبا واستراليا وغيره اللي نجموا يفرضوا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، يفرضوا عليهم التحقق ويفرضوا عليهم يعملوا قوانين. بلاد كي تونس ما تنجمش تفرض معناتها، ولكن البلدان الكبيرة تنجم تفرض. واضح. نمشيو فاصل وبعد نمشيو الموزايك 24، عندنا برشا حكايات باش نحكيو. خلينا نحكيو على مكة واتفاق مكة، حاجة مهمة برشا اللي عملتها السعودية. نرجع بعد الفاصل.
3: الو مالك سيف سنين، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني، تاخو انت جوية وانا خويا نوتا.
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، برشا انرجي وبرشا فازات.
5: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
6: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
7: من غير مقدمات، اشقى عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت، والتخفيضات توصل ل 20-30% وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماغازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: يا مرحبا، يا مرحبا معكم ميدي ماك. بعد شوي في ما فاتك شيء باش نحكيو على جريمة غريبة. مصر صبحت تحكي على مواطن تعارك مع راجل قتله هو ومرته زوز بناته، معناتها بطريقة غريبة وغريبة جدا من أجل خلاف مالي. نمشي وتوا الموزايك 24.
8: موزايك 24.
0: اتفاقية مكة في الويكاند جلبت الاهتمام، ناجي والناس كل حكيوا عليها. هي اتفاقية دفاعية ثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان، وقعت في مكة نهار الجمعة 7 اوت بحضور محمد بن سلمان، رجب طيب اردوغان التركي ورئيس الوزراء الباكستاني. الفكرة الأساسية، إذا تعرضت أي دولة من الدول الثلاثة لعدوان مسلح تعتبر الدول الأخرى أنها تعرضت لاعتداء وأن أمنها مهدد، وبالتالي تتعاون دفاعيا وتنسق للردع والدفاع المشترك، مش مناورة عسكرية أو تعاون عادي، هي محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية جديدة. السعودية عندها المال والطاقة والنفوذ، تركيا عندها جيش وصناعة دفاعية متطورة، وباكستان دولة نووية ولديها جيش كبير وخبرة عسكرية. إيران وإسرائيل كانوا حاضرين في الخلفية حتى لو لم يذكر اسميهما كعدو في الاتفاق. الاتفاق جاء في ظرف إقليمي شديد التوتر، يقرأ أساسا كرسالة ردع، أي تهديد كبير لأحد الدول الثلاثة لن يبقى بالضرورة شأنا منفردا. دونك السعودية وباكستان كانوا هما مرتبطين باتفاقية الدفاع، تركيا دخلت على الخط، مصر خارج الاتفاق مؤقتا. برشا يقولوا تنجم تدخل الاتفاق الثلاثي، شكل التحالفات الجديدة، هو ماهوش ناتو إسلامي بالمعنى القانوني حتى الآن، وهذه نقطة مهمة. لحظة، لا يعني الاتفاق هذا أنه كي يصير ضرب الأخرى تدخل للحرب آليا، لا، معناتها أي الجيش يمشي يجري، بل هو بمجرد وقوع هجوم تعمل تفاصيل تنفيذية وآليات اتخاذ قرار أنت والالتزام. اتفاق مكة، محاولة سعودية تركية باكستانية لبناء مثلث ردع جديد، سعودية تركيا وباكستان. شنو رأيك في الاتفاق هذا؟ السعودية اللي تتميز في السنوات الأخيرة بأنها مع الناس كل، ما عادش تابعة روسيا ولا تابعة أمريكا ولا، يعني قاعدة تعمل في كل المناورات والاتفاقيات اللازمة. اتفاق مكة حكيوا عليه كل الجرائد الكبرى في نهاية الأسبوع، الأمريكية الفرنسية الأوروبية، واعتبروه اتفاق جدي جدا. شنو رأيك سينيشي؟
2: هو الاتفاق عنده صبغة دفاعية مش صبغة هجومية، والاتفاق هذا يجمع بين الدول الثلاث، بين دولة عربية ودولة من قارة آسيا ودولة أخرى تعتبر يعني دولة يعني مرتبطة بأوروبا مش بمقتضى الاتفاق، لكن تركيا عضو في حلف الناتو. هو اتفاق ينص على أن أي هجوم مسلح يقع على أي دولة من الدول الثلاث هذه يعد هجوم عليها جميعا. تقريبا يتماهى مع الفصل الخامس من الاتفاق اللي تم توقيعه بين دول حلف الناتو، حلف الأطلسي، واللي تركيا عضو فيه. لكن الفصل هذا في اتفاق حلف الناتو فصل لم يستخدم تقريبا إلا مرة واحدة نذكر. اتفاق مكة يجي في ظرف
0: واضح أنه ضد إيران وإسرائيل،
2: يعني
0: إيران
2: بالأحرى إيران. والاتفاق يجي هو قل وندر أنه اتفاقات راه يتم توقيعها، اتفاقات تحالف دفاعي تجي في سياق حرب. اتفاق مكة يأتي في سياق الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والكيان الصهيوني ودول الخليج طبعا معنية بالحرب هذه، لأنه ثم يعني ضربات توجه إلى دول الخليج وخاصة السعودية من نهارين. ثم صواريخ، معناها تم ضرب إحدى محطات الكبيرة، محطات إنتاج الغاز التابعة لشركة أرامكو العملاقة. الاتفاق هذا سبقته اجتماعات تمهيدية، وهنا باش نحب نجاوب على السؤال علاش مصر خارج الاتفاق هذا. مصر لم تستبعد، علاش؟ لأنه الاجتماعات اللي صارت التمهيدية اللي جمعت وزراء خارجية الأربع دول، وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، صارت في مدينة الرياض في شهر مارس. مصر كانت حاضرة بقوة في المشاورات والترتيبات الأمنية لتوقيع الاتفاق هذا. ثم كان وزير خارجية المصري حاضر أيضا في الاجتماع الثاني والثالث اللي صار في إسلام أباد في باكستان. دونك مصر لم تستبعد، لكن في نهاية المطاف المفاجأة كانت أن التوقيع صار بين ثلاثة دول فقط، بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. هو مش تفكير، هو اختلاف الترتيبات الأمنية واختلاف التهديدات الأمنية لكل دولة. طبعا على سبيل المثال نوفل، المملكة العربية، يعني كي نطرح السؤال ما مصلحة كل دولة من الدول الثلاث هذية في من الاتفاق هذا. المملكة العربية السعودية طبعا تواجه تهديدات أمنية متواصلة من إيران بالأساس ومن أذرعها العسكرية، من اليمن من الحوثيين، وقاعد تشوف يعني تقريبا ما فماش أسبوع يتعدى إلا وضربات بالمسيرات وبالصواريخ القادمة من اليمن نحو المملكة العربية السعودية. و ثم تهديد أمني عسكري آخر من العراق، من الحشد الشعبي. والحشد الشعبي في المدة الأخيرة مع الاضطرابات اللي صارت ومع التصعيد الأمني العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تحرك، قاعد يتحرك الحشد الشعبي. وفما حتى من تقريبا من في الأيام الأخيرة معناها تم الكشف على شبكة على مخطط عسكري كبير لاستهداف أمن العراق واستهداف جيرانه. دونك السعودية التهديدات قادمة من إيران ومن العراق ومن اليمن. الاتفاق هذا، اتفاق مكة، يحمي المملكة العربية السعودية ويوفر لها غطاء أمني عسكري من قوتين عسكريتين. تركيا هي قوة عسكرية دفاعية صناعية ما نساوش اللي تركيا مختصة في التصنيع العسكري، وباكستان القوة العسكرية
0: النووية،
2: هي قوة نووية. طبعا الاتفاق هذا باش يوفر حماية للمملكة العربية السعودية،
0: مش اتفقوا باش يهبطوا بين تنديد مع بعضهم يعني،
2: لا لا لا،
0: ولكن مش زادة باش تصير ضربة باش يرجعوا ضرب أكيد. معناتها
2: شوف، هو هو هو الاتفاق يلزم كل دولة من الدول الثلاث أنها باش تتكتل باش تشكل قوة عسكرية لحماية للدفاع عن دولة من الدول الثلاثة.
0: انت تحكي علاش مصر، مصر ما عندهاش برشة تهديدات؟
2: مصر عندها تهديدات، لكن التهديدات وما الأمنية مختلفة. مصر عندها إشكال في مع حدودها مع غزة، حدودها مع سيناء، حدودها مع ليبيا، معنية أيضا بالحرب على السودان، ومعنية أيضا بما يحدث في البحر الأحمر وكذلك في باب المندب.
0: معناتها ولكن لا أظن أنه أحد قادر على ضرب مصر، حتى كالضربة اللي صارت يبدو أنه هفوة. معناتها
2: مصر اليوم
0: مصر ما هيش موجودة تحت تهديد الضرب.
2: مصر تمتلك اليوم رغم ما ننساوش اللي هو قوة كبيرة، أقوى الجيوش العسكرية، الجيوش المجهزة، ومصر أنفقت يعني حتى استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة لتجهيز الجيوش، واقتنات تقريبا اليوم مصر عندها قوة يعني سلاح جوي متطور جدا بعد العدد الكبير اللي اخذته من طائرات الرفال الجيل الجديد من المقاتلات. تركيا أيضا تحتكم على قوة عسكرية مهمة، وتركيا راو حتى التهديدات يعني اللي تواجهها تركيا مختلفة. ما تنساش تركيا راو عندها إشكال في من التهديدات من القادمة في حدودها مع سوريا، أيضا مع العراق، مع القوقاز، مع البحر الأحمر،
0: مع سوريا الجديدة.
2: الهند، تهديداتها أساسا
0: باكستان،
2: اللي هو من الهند وباكستان سمحني. عدو الاستراتيجي اللدود التاريخي لباكستان هو الهند. طبعا أنا أعتقد أنه بعد ما سمعت التصريح وزير الخارجية التركي أفيدان اللي قال أن الاتفاق قابل للتوسيع، ونعتقد أن مصر يعني على الخط في المفاوضات، نعتقد أنه مصر يمكن في الأيام القادمة باش تلتحق بالاتفاق هذا، لأنها مش يعني فقط معنية، لكن التزامها السياسي الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية، والتزامها أيضا وعلاقاتها الجيدة مع تركيا، يمكن باش تفتح الباب وتعجل بدخول مصر.
0: نسألك سؤال في الموضوع هذا سليح،
1: جوست معنية من آراء ليش مصر يقولوا ما هيش موجودة في الاتفاق، رغم اللي ما هيش ما سكرتش الباب جملة، لكن ثم حاجات مثلا اللي هي مصر عندها حسابات مختلفة تماما مع إسرائيل، عندها معاهدة سلام كامب ديفيد، دونك باش يدخلوا في التحالف هذا تنجم تولي مشكلة معناها بالاتفاق في المعاهدة هذه من عام 79. فما زاد المشكل أخطر زاد اللي هو عنده سنوات، اللي هو أثيوبيا اللي لهنا مصر حاليا فما قضية أمن قومي اكزاكتومون الحساسية. دخول مصر في تحالف دفاعي باش تكون حاجة معقدة، خاطر باش تولي وقتها مصر تنجم تحتاج في لحظة معينة لدعم عسكري أو سياسي في ملف أثيوبيا. تركيا باش تلقى روحها لازم تتدخل اللي في عركة اللي هي أساسا مش عركة علاقات مع
0: مصر، كان وحلت في أثيوبيا
1: فما زاد السودان، وفما زاد حاجة أخرى أنه مصر عبر التاريخ عندها عقيدة اللي هي التوازن وليس التحالف، يسحب مع الكل، عندها علاقات مع روسيا ومع أمريكا فرد وقت، ومع الصين ومع تركيا ومع السعودية، دونك ديما تزوج على كليبر.
0: أثيوبيا
1: ديما تتنسيها مرة في أي لحظة تصير مشكلة،
0: اللي واقف معها إسرائيل
2: طبعا.
0: ومصر إذا مش تلقى حل في أثيوبيا أكيد فمعتي باش تضرب معناتها، وقالها السيسي عنده 4-5 سنين به التحالف هذا.
2: أي سمعني نوفل بعدد باش نتفاعل مع سلاح، ما تنساش سلاح اللي راو مصر عندها اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي. وفي الاتفاق هذا اللي صار تقريبا من سنوات، مصر بمقتضى الاتفاق هذا مع دول الخليج ملزمة بالدفاع والتعاون عسكريا مع دول الخليج. دونك الاتفاق هذا يلزم مصر سياسيا وأخلاقيا أنها باش تقف مع دول الخليج في التهديدات الأمن العسكري.
0: كي نقولوا بعد صار عنف وما صارش رد فعل عسكري، ما تدرس حتى هما في اتفاق مكة قالوا راه مش ضرب، معناتها مش واحد يعتدى عليه طف يضرب طول، لا تدرس الموضوع. الاتفاق هذا ينجم يكون زاد رسالة لأمريكا، رانا نعملوا توازن وحدنا، رانا نجموا مع السعودية، راني كيما تتفقت مع روسيا، تتفقت مع أمريكا، مع باكستان، مع تركيا، مع السعودية راي توا في ثنية مصر ولا أكثر، ما عادش باستثناء دولة ولا ثنين ما عادش عندها أعداء.
1: وليت السبب الخفي بالنسبة لتركيا، بالنسبة لتركيا من الأسباب الخفية تحب تكون الجملة الشهيرة لاعب إقليمي مهم جدا مش لاقي حظه في الناتو خاطر ماهيش الأقوى، تقول لك أنا دونك نجم نخلق وحدي أنا دور أمني معناها إقليمي.
0: نجم يكون أمريكا
2: طبعا هو فهم يعني أمريكيا فهم اتفاق مكة على أنه بداية تخلص المملكة العربية السعودية وربما دول خليجية أخرى تخلي أو انسحاب من المظلة الأمنية الأمريكية
0: اللي في الأخر أمريكا تاخو في آلاف مليارات الدولارات والاعتداءات صارت على دول الخليج وأمريكا ما دفعتش عليهم. قطر تذكروا الاغتيالات اللي صارت في قطر وقطر في مفاوضات ومحماها حتى حد في الأخر ماذا أفعل بالحماية الأمريكية؟ ما أكيد رو دول الخليج قاعدة تقول هك هي.
2: طبعا هو التفكير هذا وجاء حتى على لسان وزراء خارجية السعودية، البحرين، الإمارات، قطر. وكان السؤال وقت اللي بدأت الضربات الصاروخية وبالمسيرات من إيران في اتجاه دول الخليج، أين القواعد العسكرية الأمريكية اللي تمول فيها دول الخليج؟ قطر مثلا في قاعدة العديديد معناها تقريبا الميزانية السنوية معناها آلاف المليارات تحط فيها معناها من الخزينة القطرية. وفي نهاية المطاف حتى الشعوب الخليجية تتسأل أين القوات العسكرية الأمريكية في الدفاع عن دول الخليج وهي معناها يعني سماءها تمطر بالصواريخ الإيرانية. السعودية تتعرض لهجومات من ثلاثة جهات مش من إيران فقط لكن من اليمن ومن الحشد الشعبي في العراق. دونك هذا يبدو لي أنه اتفاق مكة هو بداية الخروج تدريجيا وبصمت وغير معلن من تحت المظلة الأمنية الأمريكية. ما تنساش نوفل اللي في الأيام الأخيرة فما الولايات المتحدة قاعدة تسحب في قواتها وفي قواعدها من بعض النقاط القواعد العسكرية وخاصة حاملات الطائرات العملاقة قاعدة تنسحب في صمت وكأني بالولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تخفف من حضورها العسكري في المنطقة. هذا يتزامن مع التصريح اللي أدلى به والتصريح خطير جدا أدلى به رئيس هيئة الأركان العسكرية الأمريكية اللي قال اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعيش نفاذ مخزون الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى. وهذا يمكن يفسر تراجع ترامب عن الضربات اللي كان أعلن عليها. يعني شوف قداش مرة يعلن
0: بعد يقول نحن نفاوض وإيران تكذبوا
2: وبعد يقول يطلع يقول راو لا أجلنا الضربات وراو مش نمشيو في الاتفاق بطلب من إيران وبطلب من بعض الدول الأخرى. وبعد تخرج إيران يكذب يقول احنا ما طلبناش. هو شوف الفشل الذريع الأمريكي العسكري في إيران هو اللي خلى حتى دول الخليج اليوم تفكر في البحث عن شركاء وحلفاء آخرين. شكون ثم في المنطقة؟ ثم تركيا اللي هي قد تلعب في دور أمني وعسكري جيوستراتيجي مهم جدا وتركيا اليوم قوة عسكرية ضاربة. وفما باكستان، باكستان روى علاقاتها مع السعودية قديمة وتاريخية جدا بحكم أنهم أزوز دول إسلامية وبحكم أنه فما تعاون عسكري كبير. دونك الأيام القادمة قد معناها تأتي ربما بخطوات في من نوع أنه الولايات المتحدة الأمريكية نجم يعني وترامب عودنا بالقرارات المفاجئة ذي يلموا الحواج دونك ويغلق القواعد العسكرية في دول الخليج.
0: ما دخلوا في برشا فلوس، ما لا أعتقد هو ما الفلوس ما يفكرش فيها. أو دعوا نعطيكم مبالغ غدوة باش نحكيه في الانترناسيونال. اليوم نقرأ أرتيكل في جريدة فرنسية على بوتين اللي ولا متخبي من تهديدات، وصلت حتى خايف حتى على روحه متخبي لأنه برشا تهديدات. ولكن نرجع شوية لتونس سمحني سيناجي باش نحكيه. الناس كل تحكي على أسعار العنب. أنا قلت للأصدقاء أبعثون ميلات الأسعار العنب اللي وصلت سينيجي من 8 إلى 16 دينار. يعني الناس الكل ولات بنان في مخاخة، معناتها حاجة غريبة. تونس بلد منتج للعنب، ولكن يبدو أنه الفترة هذه ما هوش ناخذه في العنب متاعنا. الانتاج المحلي يبدو أنه محدود، يبدو أنه العنب اللي نعمله فيه ما هوش مستهلك تونسيا. في بالك اللي نجيبه من برشا دول العنب بألاف الترانت، ولكن لماذا الأسعار، لماذا الأسعار فوق اللازم؟ نسبة التضخم رناها كش ماشي وطيح. لماذا الأسعار حاجة كما العنب سينيجي كانت حاجة عادية في قفة كل مواطن، اليوم معتها 18 دينار بعثولنا؟ والله مرأة بعثت لي قتلي حبلة تشاهيد شوي عنب نشري وليت برطل 18 دينار كيلو عنب.
2: الغريب
0: حاجة غريبة، رو كيلو عنب
2: الغريب
0: عمناه الكرموس 26 دينار، سيبا البنان 24 دينار، ومهرب والوزارة تغزر له سيبا. العنب زادا تعرف مع تعامين ثلاثة باش تولي الدلاعة بمية دينار بالحق. مع درانا
1: اللي عيثاس في الموسم
0: يوي ليه راي غلة عادية، راو في الصيف فما دلاع بطيخ كذا ما نعرفش. الخوخ تو ب8000 عادي، ولا المواطن ياخذ خوخ ب8000 طبيعي. التفاح التونسي يوصل 36 دينار طبيعي. العنب
1: يعني في العنب لو لعبت في حومه قبل يتعدى الخضار يهز ويتعدى ما يخلص ساعات كيكه من كثر ما هم موجود وعادي، معناه يهز نورمال يغسل شويه وياكل.
0: وديما يفسروا لنا حتى من غير ما يغسل، وديما يفسروا لنا اللي لا ومحلي واجنبي. انت ما عادش تفهم محلي تهاو الانزاس الاجنبي ب6000 والانزاس التونسي ب20. يا ولي جاي من برا الخصي ما فهمتش العنب هذا شنو الاشكال سينيج.
2: هي اللي قاعد المباريات اللي قاعدين يقدموا فيها مباريات واهيه وكلها ترهات، وسمحني في الكلمه كلام فارغ ما يصدقوش العقل البشري. تونس في سنوات خلت كانت بلد مصدر، تونس من الدول المنجه للعنب. وصلت في وقت من الاوقات تونس تصدر في العنب. اليوم إلى حد اليوم إلى حد السنة الصيف هذا ثم دول مجاورة منها ليبيا قاعدة تستفيد من إنتاج العنب متاعنا.
0: حسب وزارة التجارة عام 2024 من مصر وتركيا والهند والجزائر جبنا عنب.
2: الغريب نوفل لأنه
0: سمعتوا الأرقام
2: معناها رو كنت شوف أرقام الإنتاج، إنتاج تونس في العنب معنى العنب بمختلف انواعها، من عنب الطاوله لعنب بالكذا الى العنب اللي تستخدم فيه في تصنيع الخمور وكذا ودرشنو وكذا.
0: اي
2: موجود يا اخي بالله سامحني
0: لحظه
2: تو المصانع
0: العنب المحلي كيجي مثلا يلقى عنب ب15000 باش يبيعوا ب3000 تي ما باش يبيعوا ب11 اصلا، معناتها ما باش يتبعوا بعضهم في تغليت الاسعار.
2: مهما كان التراجع نتاع انتاج العنب بالمعدل الاستهلاك معناه الاستهلاك العادي به، يقول قائل علاش المصانع متاع الخمور ما تشكيتش من نقص الانتاج؟ ما تو هذه مذهبية وزارة التجارة تجاوب على السؤال هذا. تو احنا به نمشيو للسوق ما نلقاش كميات معناها كافية من العنب القابل للاستهلاك، وحتى كي نلقاه بسوم ب 16 دينار ب 14 دينار.
0: اللي انا كمناشط حس ارفض السؤال هذا، ما تفضلش.
2: مش نرفض لا، ما نحن نحكيو على عنب تو على خاطر فما مساحات ومزارع مساحات كبيرة مخصصة لزراعة العنب نوعية معينة خاصة معناها تستخدم في انتاج المادة هذه اللي تلقى معناها رواج كبير.
1: هو اللي نعرفه ما هو جس باش نوضحوها الحكاية راهم مختلفين، معناه مش نفسه اللي يكون موجه للأكل والاستهلاك.
2: طبعا أنا قلت لك فما عنب مخصص.
1: أما العنب الآخر معناه أقل الكاليتي متاعه، خلني أقول
0: مثلا حتى أقل.
1: لا هو يمشي للتصنيع، هو أساسا التصنيع
0: يبدأ مش عالي،
1: حتى في إنتاجه ديجا يقول لك مثلا راهو عنب المائي ده يتسمى اللي هو يتاكل، يقول لك هذاك راهو هاو قداش من ترناتا. العنب الآخر موجه للتصنيع والصناعات باش يتحول، معناه اللي هو عنب التحويل هذاك مادة أخرى حساب آخر جنب.
2: إيه باهي تو
1: هذاك مليك السينيش الى حد
2: علاش النقص يصير في عنب الطاوله للعنب اللي احنا نستهلكوه احنا الادميين، وعلاش ما صارش النقص في العنب المخصة للتحويل سيدي كما تقول
0: بس بعثنا في كندا $2 4-5,000 غريبة به هو مش العنب أكهو فمش كون يقول وسيط هو سبب الكرموس الكرموس كان يتعطى زيادة بلي شنو الكرموس 26
2: كرموس الزيت يتوى يتباع ب 20 وب 22 دينار
0: 26 كرموس الكرموس معناتها الكرموس راهو تابع
2: يتسرق
0: يتسرق هو العوينة والله بالحق ثم مواطن عمل فيديو قال لي وليدي والهندي وين يودي قصوا الماء قصوا ذو الهندي وين سينيش ما عادش فمك الهندي
2: أنا
0: أين الهندي رو أنا رو جزء من التوازن
2: أنا ريتو في ريتو في غرومباليا متعدي في ثنية قداش كيلو تباع النوفل
0: كيلو شنو
2: كيلو هندي تباع بالكيلو الهندي بحداش دينار
0: مش بسطلق
2: لا لا بعادش يا حسرة بسطل يا حسرة
0: يجي أنا نعرفه فما هندي يجي في سبتمبر كعبة بدينار ذاك اللي يقشر
2: الكيلو يتباع بالكيلو وبكميات قليلة جدا والهندي اللي ريته معناه ماهوش الهندي العادي اللي نعرفوه احنا كالهندي الأخضر هندي ملون على ما أظن أنا نعرف اللي معرفتي المتواضعة جدا الهندي الملون اللي يبدأ معناها فيه لونك اللون الموف أنا نعرف يتيح في سبتمبر معناه في آخر الصيف أنا ريتو في الصيف في عز الصيف ريتو في جويلة وريتو في أوت
0: يقولون فارس فمش كون جيب قالك راهو مصانع الخمور عندهم مزارعهم في غرومبيلي ومرنق يعني المزرعة متاعهم من غادي لغادي تمشي ما
2: يبدو حتى أنا مزارع حتى في باجة في جندوب وفي
1: هو تقريبا ما بيناتهم مش وسيط
0: كي تعرف علاش تسأل به
1: ما بيناتهم مش وسيط مصنع
0: المصنع خان كملوا به الماء رئيس غرفة منتجي المشروبات قال أي زيادة في سعر مياه المعدني المعلبة رو البياع العطار الحماس هو اللي يزيد العطار في الحومة زاد دينار في استيكا رين كي خطر مين مقطوع معناتها راهو كي تمروا بأزمة أنا نضرب هذا شعار برشا بياعة مش الكل أما برشا بياعة أنتم هما تعرف دابوسة الماء البارد يزيدها 100 قبل خاطر بارد يزيدك 100 يزيدك 200 توا الناس يزيدوا معناتها قاعدين يزيدوا بطريقة كبيرة وضحكني بيان متاع ردوا بالكم منين تشري تي توا الماء مقطوع بلي سينيجي الماء مقطوع ويقول لي رد بالك منين تشري تي نلقاه حتى عند سكليست نشري يعني توا الماء مش موجود
1: لازم نوصي أنا في الزيادة
0: تي شنو يوصي مش موجود يا صديقي عندك دارك بيزمك تشري ستيكة الدور الحومة الكل ما عندهمش شنو تعمل
1: يا ودي ما هو أنت خاطر الماء اللي في البلاستيك
0: شنو الماء
1: الماء اللي موجود ما هو
0: ماك باش تشري ملي لا نحكي على التوصيات مش وقتها
1: اذا هو الماء
0: كيما انا وقت اللي الضوء مقطوع يقول لي نقص من الكليماتيزور انت قاس عليه الضوء
1: هو يقول لك المشكله
0: نفس الشيء تو الماء مقطوع تقول لي اعرف منين تشري شنو نعرف
1: هو لازمك تعرف خاطر تو سامبلومون الماء هذاك اللي في البلاستيك ينجم يقعد فتره طويله ما يتعرض للشمس يولي يضر بعد انت تشريه
0: الماء مقطوع
1: هو ينصحك من بعد انت كي تدوخ
0: شنو
1: الحاجه هذيك امورك
0: يا صلاح الماء مقطوع ما نلقاهوش مع كيفاش تقول لي اشري منا ولا منا هو مقطوع
1: في
0: اي واحد باش يبيع ماء انا باش نشري من عنده ما نحكي وصيني في وصايتو ساعة واحنا شيخين
1: اشري من نقطة رسمية
0: عطار
1: مجازان كذا
0: هاو العطار يزيد والعطار
1: ما انت جيك للدار سامحني جيك للدار كاميون يقول لك نوفل تستحقش ماء تشري
0: فما كاميون تقول تسحق
1: ليه ليه ليه ليه
0: نفرح بيه وندخل وشرب وحاوة
1: يجيك واحد هكا معناه مواطنين تاوي يجي يدق على الباب في الدار يقول اسمع عندي ما تعرفش عليه وين مخزن تعرفش عليه وكيفاش كان ما تعرفش ماهوش من نقطة رسمية
0: وكيما عندكش ماء وما السبالة ماست شنو تعمل
1: ليه يقول ما
0: شنو تعمل اعطيني شنو تعمل به
1: تعش في البحر تشرب البحر انت كي تعش في البحر شنو تعمل هو يشرب ماء البحر
0: اعطيني حل
1: هو يشرب
2: السبالة اعطيني خليني باش نفاجئك
1: عنده استكمال سنجي عنده استكمال
0: أبار صنفة ما حتى مفاجئة
1: خليني دبوس سنجي
0: أبار صنفة مش مفاجئة تفضل
2: سنجي
0: أبعثونا لو كانت تحبوا تشاركوا في الأنفال
2: هل الأزمة ذي اللي يقيل أنها أزمة متاع الماء المعدني كيف برشا أزمات هي أزمة مفتعلة به انا ارى الازمه دي بدا الحديث عليها من شهر جويليا تقريبا من الاسبوع الثاني في شهر جويليا بدات الكميات تنقص خرجوا حتى الشرطه الاقتصاديه والشرطه البلديه وعملوا حملات للتثبت في الاصل المشكل هذا شو اللي لقاو اللي المصانع المنجه للماء الماء متوفر فيها بالكميات الكافية ما ثماش نقص في مستوى انتاج الماء، لكن في السوق الكميات ناقصة. دونك وين المشكل؟ المشكل في مستوى تجار الجملة لجروسيست، وفي مستوى تجار التوزيع، تجار التفصيل. شكون اللي يدخل باش يزيد في الأسعار؟ أنا الـ الـ الـ الـ المعلومة اللي عندي أنه مصانع الشركات المنجة للمياه المعدنية ما زادتش في سعر الماء، الزيادة صارت في المرحلة مرحلة الجملة والتفصيل. عليش صارت الزيادة؟ وهل وزارة التجارة في بالها بالزيادة هذه؟ المعلومة هذه أنا الجواب ما عنديش، أما اللي نعرفه أنه فما صار افتعال وصار إشكال في مستوى نقل كميات المياه المعدنية من مقرات الشركات إلى تجار الجملة. دونك ثم نقص، وراو كي عملوا حملات ثم القاو
0: شدوا في القرعة 26,000
2: ستيكة، القاو كميات كبيرة موجودة في بعض الدبوات الغير المشروع، يعني الدبوات مجهولة المصدر. دونك فما شكون اللي تخلع الخط، فما أيدي دخلت لافتعال الأزمة هذه، لاحتكار كميات كبيرة من المياه المعدنية باش يطلعوا يزيدوا في السعر. دونك الزيادة اللي صارت في سعر المياه المعدنية
0: مفتعلة،
2: زيادة مفتعلة وغير قانونية.
0: واضح، شكرا لك نجي زعيري، هي بتقدم الأخبار. نرجعكم في ساعة ثانية، يلا تحبوا تشاركم في التوك 7 23 513.
8: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
9: الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي يؤكد ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية بالمستشفى العسكري ببنزرت من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال. والوزير يشدد على دعم وزارة الدفاع لجاهزية المستشفى العسكري ببنزرت ومعالجة الإشكالات، وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجل في تجهيز المستشفى العسكري الجديد ببنزرت. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية، والتي أسفرت عن فوز شاكر بثوري بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المترشح الثاني في الطورين الابتدائي والاستئنافي. ومجلس الهيئة يأذن بنشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إعلام مجلس نواب الشعب بها حتى تتم دعوة النائب الجديد لمباشرة مهامه. في أخبار العالم، متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول أن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية حماس. وفاة 16 عاملا بنغاليا إثر حريق اندلع داخل مصنع لتصنيع الأرائك في منطقة المدينة الصناعية الموسى بالعاصمة السعودية الرياض. ووزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج ببنغلاديش يصدر توجيهات إلى المسؤولين بتسريع إعادة الجثامين وتوفير المساعدات الحكومية اللازمة لعائلات الضحايا بما في ذلك التعويضات المقررة. يشار إلى أن السعودية تستضيف نحو 3.5 مليون مواطن بنغالي وتعد الوجهة الرئيسية للعمالة البنغالية في الخارج. ووفق البيانات المتوفرة حول العمال البنغاليون في المملكة أكثر من 2.7 مليار دولار إلى بلادهم خلال العام الماضي. الأمطار الغزيرة والعواصف التي أعقبت الأعصار دولفين تؤدي إلى غمر عدة أقاليم في شرق الصين حيث اجتاحت المياه مناطق ساحلية وشوارع في شنغهاي أين تم تعليق نحو 40% من الرحلات الجوية اليوم الاثنين بسبب الأحوال الجوية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.

0: يا مرحبا مرحبا، دي ميدي ماجا على موزيك فيم. قلنا لكم في جويليا في فورو في اوت نبداو ساعات ما ناش فاهمين الحصه، تبعثونا على 23 513 23 513. فقعدتوا تبعثونا على الاسعار دبوست الماء احسن قلنا دبوست الماء ب 1200 صغيره الكبيره الترتين يبيعوا مواطنه من بني خلاد العطار يبيع في الجازوز بالار ب 2200 قلت له علاش زاد في السوم، قال لي راني نخلص في الضوء. مرة قلت له فما جوي ب 3500، واحد قال لي 4000، قلت له علاش، قال لي خطرنا في البلاصة الفلانية، قلت له شنو البلاصة الفلانية معناتها كريك غاليش مدخل ما يتباع، اي معناتها بارفوا يزيدوا كيكا وحدهم في الأسواق. ترى باش نعطيكم أربع أخبار، خبر منه فقط تصحيح، هذه أنفو أنتوكس
1: أنفو ولا أنتوكس.
0: معنا سهير من إيطاليا تسمع فينا، عسلامة سهير. لطف عليك، تحت ولا حاجة اسمعنا حس سهير شنو حوالك؟
2: الحمد لله بصحويكم توما ساعة.
0: أنت إيش عاملة به؟ برشا حس حداك، نعرف الانترنت راي طايحة في إيطاليا ماهيش قوية كيما تونس، دونك قديش عندك في إيطاليا؟ حكيت نكتة أنا مش تضحك.
2: طايحة برشا الانترنت، طايحة على الأخر.
0: إي قديش عندك في إيطاليا سهير؟
2: أنا من 2015.
0: وين في إيطاليا؟
2: في بنتلاريا.
0: شنو هي؟
3: بنتلاريا.
0: بنتلاريا اللي معبية مشيت لها نسمع فيها. لا مشيت في بلك الإذاعة الوطنية نسمعها من بنتلاريا.
2: الإذاعة الوطنية وموزايك والكل بريسك، خاصة في بوكرم في بلاصة اسمها بوكرم
0: فما برشة توانسة، فما برشة توانسة غادي، وفما هكا كي ديار أنا نعيط لهم المدينة العربية اللي هما مش مدينة عربية، هي مدينة تمشي معناتها برشة توانسة وكذا. أنت احكي لي شنو جاوك في إيطاليا، شنو تعمل، كيفاش مشيت، تحكي لي قصة حياتك في دقيقة سهير قبل ما نبداو. تفضلي.
2: أنا جيت لإيطاليا، عرفت جيت لإيطاليا.
0: بوراقك.
2: أوكي. بوريك راجل لنا من 2007 دونك يخدم لنا مور امريكا كل شيء. عندي صغار طفل عمره 10 سنين وولدي عمره 4 سنين.
0: ربي يفضلكم لبعض.

0: انت وقت وكيفاش تغرمت بالزومبا انت سهير؟
1: انا من 2012 غرمت بها في تونس فيديوهات على اليوتيوب.
0: شنو اللي خليك تغرم بالزومبا؟ اي
1: انا نحب السبور من اصلي والجو اللي في الزومبا انها حاجه فما الموسيقى وفي نفس الوقت فما التمارين الرياضيه الكل دونك فيها جو وان بليس
2: سبور
1: سبور اي هكاك
0: واضح.
1: في 2012 وكنت في دار الشباب مع الشباب.
0: وين انت وين في 2012؟
1: مازلت ميم انا اصلي من مازلت ميم.
0: مازلت ميم تحيه لهم. اي
1: وبعد كي جيت لنا ما بطلت الزومبا وعامل التالي رجعت ولا عندي جروب وراني فيهم والفورماسيون تعملت وكل شيء تعمل أونلاين زي ده من هنا عملتها مع واحدة تونسية عادية.
0: والله سي بيان سهير دونك تخدم على روحك عاملة جو جيت سنال تونس ولا لا؟
1: انا عندي تو من 2023 ما جيتش
0: من 2023 ما جيتش لتونس. زومبا نسيتك في بلادك؟
1: مش نسيتني انا والله ليه
2: نبدل زومبا بزومبا.
1: لا لا لا اسمعني في الصيف انا جامش نجي خاطر في الصيف خدمه راجل لنا زون توريستيك و في الشتاء صغار تقرا دونك لازمني يا جوا يا ناتالي تصير حاجه فيهم لو قدرهم نعرف
0: مش مشكله مش مشكل ان شاء الله سناء تعمل طلع فما واحد بعث لنا ميل قوي شوي باش قالك حط كذا باش تعرف روحك في انا جبان عملوا لك سحر كان ما طلع لك حد شيء معناتها اللي صاير فيك كل 10 توينسا ضامرين والله نقرا في ارتيكل يحكي كيفاش توينسا حتى كتصير لهم كريز بالضحك وبالجو ينجموا ينسوا به. اغزلي سهير انت من ايطاليا باش تشارك مع صلاح ومعنا بلاكي باش نعطيكم اربع اخبار خبر برك منهم صحيح يلا باش نشوفك تتبع صاير في تونس ولا مش تتبع ايه. الاخبار الاول حسب تقرير دائره المحاسبات 11 مؤسسه وهيكل عمومي يخسروا في برشا فلوس وصلوا خسرونا في عام يعني العام 867 مليون دينار من المفروض هذوم يربحونا فلوس مخسريننا 867 مليون دينار مليار. صلاح صحيح الاخبار ولا
2: هو ساعة الفايده في التربيه فلوس ما زامش ثاني حاجه والله ما نستغربش معنا ما نستغربش حق نستغربش اما شيكك شويه خلينا نكملوا الثلاثه الاخرين وبعد اقول
0: ريت اللي قالوا عرسوا ببناتكم حتى زوي ولا يخي مشي فقير وطلبوا بيه. مراد صحيح الخبر ولا غلط؟ يعتبر غلط يعتبر أكثر ولا أقل؟ مراد أقل. سهير صحيح ولا غلط أنه حدش مؤسسة عمومية خسرونا 867 مليون دينار؟
1: غلط ونعتبرهم أكثر.
0: تعتبرهم أكثر صحيت سهير. تونس يبدو اليوم عاملة تحقيق على الوتل النزل اللي خسرت برشا فلوس بسبب قصان الضوء. هذا صغير ولا الكبير اللي حدك؟
1: ولدي شنو ولدي
0: الصغير فوالا
2: حبي شي
0: دونك عدد السياح انخفض وفما اوتيل في الضاحيه الشماليه الضوء تقص عليه 10 سوايع سياح غادر واضطر يرجع 70 مليون للناس اللي عندها اقامه في نهار واحد. صحيح ولا غلط سهير هذا حسب رايك؟
1: غلط.
0: صلاح
2: 70 مليون
0: اي في نهار
2: شنو هي الاوتيل هذا
0: في الضاحيه الشماليه؟ اي
2: نعرف اوتيل انا بالضبط ينجم يرجع
0: فما اوتيل يدخلهم في ساعة
2: في بيت نعرف اي نعرف
0: بكشي تخد انت تدخل اوتيل 200 دينار تدخل تعمل غاصة في الاوتيل 200 دينار. مراد مراد يعتبر صحيح به. انت سهير تعتبره غلط ولا صحيح؟
1: غلط.
0: واضح. أحبي الكرة الخبر الثالث أحبي الكرة فرحوا برشا لأنه كريستيانو رونالدو كان حاضر بارح في جنازة بو ميسي وقص على العطلة وهذا كل يدل على العلاقة الطيبة بيناتهم الزوز. بلاكي
2: ما نصورش خاطر ليه في تحضيرات عرس وسمعت أجل العرس
0: أجل العرس. تعتبر أجل العرس كريستيانو حضر في جنازة بو ميسي ولا لا سهير؟
1: لا ما نظنش ليه غلط
0: ما نظنش فوالا
1: خاطر كان حضر فيسبوك والانستغرام والدنيا الكل تحكي عليه
0: فوالا يعطيك الصحة.
2: أما الكونيكسيون
0: والله سهير سهير أجوبتها ذكية برشا باهي. قيس سرعة الانترنت في العالم أنهم الدول اللي عندهم أسرع انترنت. الدول الأولى في العالم الإمارات قطر والكويت والبحرين هم الأوائل في العالم. تونس جات في المرتبة 76 عالميا في قوة وسرعة الانترنت. صحيح ولا غلط سهير؟
1: صحيح. إذا كان كل الأخرين قلت لهم غلطين معناها
2: هذه صحيحة. هو التقرير ذي وقتاش حضر؟
0: ليه متفيد؟
2: نتصور حضر عنده مدة
0: أهبط اليوم
2: خلصنا مخر خطر عليك عليش
0: أهبط اليوم صحيح ولا غلط؟
2: نتصور صحيح للأسف
0: لكي صحيح ترى دونك شنو صحيح نرجع معاك دائرة

0: محاسبات تونس يبدو لوتيل رجع 90 مليون وكريستيانو احضر في بوميسي. سهير تقول الخبر الاخر صحيح، انت شو تقول صلاح؟
1: يعني نمشي في الاخبار الاخرين
0: مراد الأخبار لكلكم الاخبار الاخر به دائرة المحاسبات 11 مؤسسة عمومية خسرنا اكثر 1.07 مليار دينار. 76% من المؤسسات العمومية في تونس تعاني من خسائر او عجز هيكلي، معناتها من المفروض يوفروا فلوس للدولة تولي الدولة تعطيهم فلوس. به تونس يبدو عمل التحقيق فما نزول رجع 90,000 دينار في نهار بسبب مغادرة السياح، مش إيشو 70 90,000 دينار في نهار لأنه السياح تنرفزوا 10 سوايع ضو قاصص على الوتيل. بالنسبة لأحباء الكرة صحيح ما جاش كريستيانو رونالدو البارح، أقيمت الزنازة في أجواء عائلية، توفى نهار الجمعة 78-60 سنة يحبوا برشا، والخبر صحيح برافو. أما الإمارات وقطر والكويت بحرين هما لولانين صدق أو لا تصدق، وتونس 76 عالميا، تونس 55 ميجا دراشنو، الإمارات فوق 600، دونك الفرق كبير برشا. والله سهير يعطيك صحة تبع بالكدا بتتر بالغربة تولي تبع بالكدا وكونيكسيون الدنيا الزومبا ما منعتكش انك تبع. يلا سهير يعطيك الصحة، نعطيك اعطي اي ديديكاس للي يسمعوا فيك في تونس ولا غيره.
2: ألورا انا نحب نسلم على عائلتي امي وبابا وخويا على دار حماتي الكل وعلي يعرفوني الكل ما زلت مين في قليبيا، خذنا رجلي من قليبيا وانا ما زلت مين وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نجي عن قريب لتون، خاطر جات وحشت عائلتي ساعه اولا وتحسك الاجواء اللي في تونس لا محاله السنه كيف كيفاش الضوء يقص بالماء. قلت الحمد لله يا
0: لا لا دي ما حتى الضوء يقص بالماء ونعملوا نكت ونعملوا جو ونعملوا ما تونس باهيه حتى الماء يقص والضوء يقص
2: ولا شيء باهي باهي باهي
0: اي فشتي فشتي فيضانات اما ديما باهيه ديما باهيه معناتها نحبها. سهير يعطيك الصحه، ربي يفضلك عائلتك ويفضلك الزومبا، شكرا ليك يعطيك الصحه. دونك معناتها الويب مازال كهبط هبط في جريده الاتحاد الاماراتي التقرير اليوم بيان سور وشفناه، نجموا تشوفوا الموقع الرسمي، حاجه غريبه وغريبه جدا قداش ما تقدش قداش الفرق كبير مع تو دول الخليج هي الاولى. يلا نمشي وتوا مباشره الكونسو براتيك.
3: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: الكونسو براتيك علاش نحشمه من الراحة في العطلة، علاش نحسه بالذنب كي نرتاحه، معناتها فما برشا مقالها بطل اليوم قال إشكالية كبيرة عند البشر إنه ما عادش يقدر قيمة الراحة. مثلا تاخو كونجي وإنك تقعد نهارين في الدار قاعد ما تعمل شيء، حاجة توتر لك عصابك تمشي طول كونكسيون وانترنت وغيره وغيره، معناتها تحس روحك كأنك ما عملت شيء، في حين إنه أي في حين إنه الراحة حاجة من الحاجات المتميزة. أحكي لي سلاح تراه أنت في فاكونس نجم تقعد نهارين في الدار ما تخرجش ما تحركش ما تكلم حتى حد؟
1: هي راهي ممكن الحكاية، أما ساعات في الوقت ذا يقول لك أنت كي تخرج كونجي تو ديبونس على الخدمة شنو ولا الفترة الطويلة متاع الخدمة اللي عديتها باش نجم أنت وقتها تفهم اسكو تحب ترتاح وترقد أكهوة ذاك اللي طالبه في الكونجي ولا زاد ثم اللي يقول لك راهو ليه. معناها أنا واحد من الناس نقول لازم على الأقل تبرمش حاجة، تكون عندك حاجة باش تعملها في نهارين ولا ثلاثة ولا أربعة، أما باش تقعد نهارين في الدار سيرتو عاد عندك صحابك اسمعوا بيكون جاكي بشي يكلموك معناه يتصلوا بيك يقول لك وينك هاي انا عم شي حاجة كذا نمشيوش البحر حتى فهمت، فصعيب بشي يقعد واحد اللهم تكون عنده القدرة معناه الجبارة باش انه يسكر التليفون ويقعد نهارين.
0: اما الراحة انك ما تعمل حد شيء تنجم تكون راهو حاجة مفيدة،
1: حاجة بيني فيها بدن بالطبيعة لازمك البوز هذيك باش البدن والمخ يفهموا روحهم شوي.
0: جوستومون احنا عايشين في مجتمع يمجد الانتاجية لدرجة ولينا نصوروا انه الراحة لازم يكون عندها حتى مردود، معناتها حتى نرتاحوا ديما نحبوا نعملوا حاجة، نقرأوا كتاب، نعملوا سبور، نسمعوا بودكاست، نشوفوا دوكيمونتير، ننظف الدار، نعمل ستوري، نصور العطلة، نخطط الغدوة. The Guardian البريطانية انطلقت من تجربة وقالت يلزمنا ما نبانيكيوش ما نتفجعوش كي يبدا معنا حد شيء. قالت ويكاند ممطر الصحفيه كل خططها ومواعيدها تلغات، لقات روحها فجاه ما عندها ما تعمل حد شيء، تنرفزت من بعد قالت لا بالعكس هذه حاجه ايجابيه على الاخر. ومن بعد مشيت للطبيب اللي قال لها كي تقعد بعيده عن النوتيفيكاسيون والتليفون، كي تقعد بعيده عن النشاط، بعيده عن سبور وقاعده في الدار ما تعمل شيء، بالعكس عباره عن ريديماراج للمخ، كي تقرا كتاب ولا كي تتبع مسلسلات ولا كي تعمل حاجات بل هذوك ما ينفعوا لك. كي تقعد ما تعمل شيء مش لازم استغل وقتك لازم تكون منتج. كي تقعد ما تعمل شيء ينجم يكون أحسن استغلال الوقت. وقالك العطلة الصيفية راي عكس الإنتاجية، بمعنى نجم ترقد، نجم تفيق من غير ريفي، نجم تقعد في البحر ما غير حتى ليميت لازمك تكمل تو ولا غيره، نجم تقعد تتفرج في الناس، نجم تقعد تحكي، ولا تنجم تقعد ما تعمل حتى شيء. بالعكس قالك في عطلة مثلا خذيت 10 أيام، حاول تعمل نهارين منهم ما تعمل حتى شيء. شو معناتها ما تعمل شيء؟ معناتها تقوم الصباح ما عندك حتى بلاصة باش تمشي لها، ما عندك حتى شيء باش تعمله، كل لازم الماكلة بعثها يجيك ساندويتش للدار. حاجات إيجابية هذه الصحيفة الإنجليزية اللي قالت لازم تكون باريسو كيما برشا حيوانات. فما حيوان حتى كي نتفرجوا في برامج الحيوانات نقولوا بخلي ما يعمل شيء، لا لا مش بخلي، هو يمشي بالريت منسق هذاك وياكل ويتمدد ويقعد تكاثر، وهذاك النسق الحياتي متاعه. الباريسو معناتها ماهوش غبي ولا كسول بالمعنى متاعنا، بل انه عنده الهدف متاعه باش يتحقق. دونك الصحيفة قالت في بولندا مثلا عاملين عطلة جمعة ما يعملوا فيها حتى شيء، ما يعملوا فيها حتى برنامج، المسرح يقف، السينما تقف، الاخبار السياسية تنقص، البرامج التلفزية تنقص، باش يقعدوا ما يعملوا حتى شيء. التباطؤ مش عدو، والفراغ ينجم يساندك باش تعمل الابداع. معناتها انك تقعد فارغ ما تعمل حتى شيء يتنجم يساندك ويخليك تبدع ويخليك تنجم تعمل حاجات ايجابيه.
1: البوز مهمه هذيك هي، انه البدن لازم
0: البوز حتى من الويب راه من الكونيكسيون. راك ساعات
1: المختلف العباد اللي عايشين بوز حياتهم كامله فما الناس هكيك
0: هذيك
1: مخترع اما نهارين كل بوز في 10 ينقول جي بي.
0: ساعات كي تبدا ما عندك ما تعمل تلقى روحك قعدت 3 سوايع تعمل فك الشورت، عرفتك اللي 20 سكوند تلقى روحك 3 سوايع ما فقتش بوقتك. جرب اعمل بوز بمعنى اقعد هكا اغزر السقف ما تعمل حد شيء، لا تحل تلفزه، لا تحل ذي، لا تكلم حد، لا تحد حاجات تنجم تكون ايجابيه وايجابيه. ترى بعد شوي ما فاتك شيء، من بعد عنا برشا فقرات وعنا الكويز وعنا مسابقات. يلا فاصل ونرجع لكم. هذه ميدي ماك.
3: ميدي ماك تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الربحين. فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كدوات.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيمان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجة بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الروحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية، الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
3: ماج.
0: يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. قاعدين تبعثونا على 23513000. شكرا على مساجاتكم الكل. تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب, لايف الفيسبوك, وتابعونا على البث المباشر. هذه ما فاتك شيء,
3: ما فاتك شيء.
1: فيما فاتك شيء باش نحكيو بعد شوية على انطلاق المحاكمة اللي دانت قاتل توباك بتبيع هذي, باش نحكيو فيه بعد سنوات وسنوات. نحكيو زادة جريمة أخرى في مصر, عائلة كاملة ماتت في مصر, شنو سبب, شنو اللي صار بالضبط. زادة باش نحكيو على وفاة والد ميسي, الناس الكل تحكي على الأخبار هذي. باش نحكيو على لبيب. زادة انت لبيب من مخلط عليه مليح مليح, نو
0: خلط
1: عليه, خلطنا عليه حجروه
0: لبيب للبيئة حبيب.
1: اي السبوت لبيب وقتها كانوا
0: اعتبروه
1: اعتبروه زلم خطيه شخصيه خياليه.
0: من وقتها المول التيار قوي, ما تنجمش تجي تقول لهم لبيب خطيه, خاطر تولي يسبوك انت, فهمت؟ تولي تقول لهم
1: خطيه هو.
0: اي خطيه, وبالعكس ما لقيناش التوا, يعني اللي لقى حل نحي علينا لبيب, ما لقاش فكره كيفه, لانه الهدم سهل والبناء صعب. ما احلى جمله.
1: تو نحكيو علاش ينجموا يقولوا رجع بطريقه ديجيتال مش اوفيسيال, خاطر كان معناها تبع الدوله قبل هي كانت الحمله هذيك, ولكن قبل هذه الكل باش نحكي.
0: مازال في منتزه النحلي فما لبيب بون يده مقطوعه, اما مازال فما لبيب حجر واقف
1: بالضبط. اما ساعات قرص طاير في بعض الاماكن. اما نحكيو قبل على التوانسه شافوا نجم نقولوا جسم طائر اخضر لون في السماء, ما نجمو نشوفو تصاور موجودين.
0: ما تقوليش لبيب طاير. بدلت لبيب.
1: شين يوتيوب بتاعنا وباش فيسبوك نجمو تلقاو بتبيع تصاور هذوما. جسم أخضر يطير في سماء تونس بتبيع ببرشة عقلانية, برشة ناس قالوا ذوكم فضائيين ومش فضائيين. لها نشوفو التصوير كيفاش الأسماء الخضراء اللي كانت موجودة, برشة ناس تفاجأت. لكن جمعية تونسية لعلوم الفلك توضح وتقول إنه الجسم هذا طار أخضر لون في سماء تونس, راهو بعد التثبت في الأمر تبين اللي شركة سبيس إكس لإيلون ماسك أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمر من أقمارها الصناعية الموجهة للاتصالات اللي هما ستارلينك النهار السبت هذا. هو مشروع ضخم يحب يغطي الأرض ب 36 ألف قمر من الأقمار الصناعية هذه,
0: ويخليه تراس
1: كونيكشن بليش. يحب العالم يكونيكتيه
0: بالحق. اي ما اول مره راهو اقمره طالعه ولا
1: اي ما هو ما دام مخضر معايا وفي يخت كان جاي احمر نخافوا منه القمر.
0: اي باش ينفعنا ان شاء الله. ما يفري ما معناتها الحكايه ممتازه, حكايه ممتازه. المهم انا من الاول نسخايد الناس درا شكون عمل فازه خضره, والوهم ظهر
1: صحيحه هذيك
0: ظهر صحيحه
1: ماهمش فضائيين.
0: وفما حكايه كسوف الخسوف الفازات, انا قريت ارتيكل في فرنسا ردوا بالكم تشريوا اليونتات خايبين, خاطر فما اليونتات يضروا في فرنسا كسوف كامل
1: كلي.
0: احنا خسوف اللي هو اقل من الكسوف,
1: هو باش يصير كسوف كلي للشمس على مستوى العالم هذا نهار 12 اوت بعد غدوه. اما تونس باش نشوف ماهيش باش تشوف الكسوف الكلي, معناها القمر باش يتعدى قدام الشمس يحجب جزء كبير منها, هذاك علاش نشوفوا كسوف جزئي للقمر. شنو باش نشوفوا بالضبط في تونس؟ المعلومه الملفتة انه باش يحجب حوالي 59.3% من قرص الشمس في تونس, يعني اكثر من نص الشمس تقريبا باش تختفي وراء القمر. الشمس باش تكون وقتها ارتفاع حوالي 6 درجات فقط فوق الافق. هذا الوقت اللي يحب يقعد يعس, معناها 7.11 دقيقه تقريبا هذا هو الوقت باش تبلغ الظاهره اقصى درجه من الحجب تقريبا بالتزامن مع الغروب, وبعد الشمس باش تهبط تحت الافق قبل ما تنتهي كل مراحل الكسوف. مدينه العلوم اختارت سيدي مشرق في سجنين ولايه بنزرت لرصد الظاهره. على سيدي مشرق بالتحديد خاطر
0: فهمك البحوره
1: اكزاكتومون افق غربي مفتوح.
0: شنو اكزاكتومون؟
1: شاملوا تبحيره
0: ما يمشيوا البحر ويتعديوا سجنين. لا
1: صحيح, لا لا صحيح صحيح. قال لك هي تخصص الشمس يتبعها يمشي نفسه.
0: قال اكزاكتومون هذاك اللا واعي, قال اكزاكتومون ما توقعنيش نوصل للدرجه هذه من القوه. تفضل.
1: السبب الاساسي هو افق غربي مفتوح على البحر الابيض المتوسط, وهذا مهم جدا. علاش؟ خاطر تو سامبلومون تنجم تشوف مليح الكسوف غادي غاديك مرتاح, فماش بنيه تغطي عليك فما حتى شيء, والبلاصه مزيانه على الاخر. وبالطبيعه ثم جبال او اشجار في بعض المناطق تنجم تفسد الرؤيه. هذاك علاش سيدي مشرق للي نجم بالطبيعه وللي مغروم يمشي غاديك. اكيد فما دي فوتوغراف يكونوا موجودين غاديك زيادة باش يتبعوا الحاجه هذه.
0: فوالا دونك. وفما بلدان اخرى اللي باش يكون كسوف كامل مش جزء. وتذكرك وقتها نشيو في اليونتات وخايفين احنا ما كيما ذيك الفتره, ما نعرفش انت ما حضرتش عليها, ما وقتهم مفجوعين وردوا بالكم
1: خلي ما تخرجش وقت.
0: اي وردوا بالكم عينيك كان تغزر طول, ولينا خايفين ومرعوبين. دونك باش يصير, وحتى اليونتات ردوا بالكم تستعملوا اليونتات تاتو غيره. اي
1: ومن وقتك صغير يخرج يقول لك غزرت وما صار لي شيء. معناها ديما التحدي انا نحبه على الاخر. مش نحكيوا تو على لبيب وعوده لبيب وانه قبل لبيب كان يدفعنا انه نحافظوا على البيئه ما نطيشوش الفضلات في البحر والكل. تو ما فهمش لبيب لكن فما ابليكاسيون اسمها سينيالي نسمو بركدي بركدي كل التفاصيل هذه من عند صانع محتوى اللي كان عمل الفيديو وحكي اسمه عبوده شعباني.
6: واليوم ولت عنا ابليكاسيون اخرى تخلينا نسينياليو اي مشكله عنا كيما الجروبات نتاع موفي بلان ودرشنيه. اما ذي ابليكاسيون المهمه نتاعها انه اي حاجه ما تعجبكش مش تحطها غاديك. الفكره نتاع الابليكاسيون ماهيش عاديه. تخيل الهدف نتاعهم انه كل بلديه تولي مربوطه بالابليكاسيون. دونك اي مشكله تهبطوا انت في اللوكاليزاسيون نتاعك يخلص البلديه في نفس الوقت باش البلديه تمشي تصلحوا. اما لا غالب نقعدوا في تونس الاونرز نتاع الابليكاسيون مازالوا ما خلطوش ياخذوا لي كونتاكت نتاع البلديات الكل. اما نغزروا الجانب المشرق نغزر الفكره محلاها. تخيل كان جاو رؤساء البلديات الكل عمرهم اقل من 35 سنه وتخيل كي جات البلديه ديجيتاليزي راهو في ثانيه تتربط الابليكاسيون بالبلديه ويولي عندهم ديزانفورماسيون في الوقت نفسه. معناها انت ترى حفره في الكيس طول 10 دقيقتين تصورها تهبطها ال 10 دقيقتين تخرط البلديه. شوف قديش الفازه ماهيش عاديه. يعني بالرسمي كل ريكلاماسيون تخلط له وابار السيستم تاع النقط الموجود في الابليكاسيون قال لك كل ما تعمل فازه مزيانه مثلا تنظف حومتك تعمل اي موضوع وتصورها تاخذ دي بوين ولي بوين هذوكم تلم تلم تلم لين بعديك تاخذ بهم دي بون دو كادو.
0: هو رئيس البلديه وهو ماشي يخدم ركز في الحفره ذيك يعني مش مستحق
1: لابليكاسيون يصورها بالابليكاسيون سينيالي.
0: اي لا معناتها محلاها الفازه ومزيانه اما نعرفش معناتها الطموح والواقع. احنا في الواقع هما الطموح. بلي باش نوضح انا راني نفدلك الكسوف الشمس والخسوف القمر راني دونك
1: انت قصدت انت قلت خاطر كسوف كلي.
0: اي فهم هما في فرنسا كسوف كلي احنا كسوف جزئي. الخسوف راهو هو القمر بطبيعه ما جبتها في هذيك ما يلزمش نقول بطبيعه معلومه غلطه خاطر فهم شكون بعثوا لنا ميلات. الكسوف الشمس والخسوف القمر بالنسبه للابليكاسيون هذه صحيحه مزيانه فما بلي بسوسه مثلا عام تطبيقاسيون اما التنفيذ ورابيديتي وعندنا كاميون تمشي وعندنا كذا معناتها الطموح يعطيهم الصحه اللي جو انا ما اما ما نعرفش كيفاش معناتها تنجم تتنفذ هذه نهار في تونس نجم البلديات يقولوا ما نعرفش
1: اذا هي الابلكاسيون موجوده وتخدم معناتها تنجم البلديات تولي هاكا فما ريزو كامل معناها مربوط تقنيا ماهيش مستحيله الحكايه وعاد معناها عاديه تصير وعندنا في تونس خلينا نقولوها احنا يقول لك جنون معناها تاع الدومين هذا برك عليهم نجم يخدم لك اي حاجه معناها من النوعيه هذه. وهنا كيما قلت لك فكره انه تعمل ابلكاسيون باش ترصد حاجات حفره كذا مشكل بوتو معوج معناها تنجم تكون نصيحة على حكي معناها وسهل في التطبيق.
0: ريت أجيال أنت كي تقول بوتو معوج حفرة كذا نضحك نعرفه ما يتصلحوش مشكلة مش في أبليكاسيون
1: ما يسهلش
0: أما يعطيهم الصحة الشباب وعليش ما نوليوش نعملوا بلان مثلا عامين أخرين كل بلدياتنا تولي كونكتي وعنا شباب يخدموا بلاش ماذا حاجة والله إيجابية يعطيك الصحة اللي حكيتنا عليها
1: ممتازة برشا الابليكاسيون. نحكيو زاد على الأخبار اللي حكيو فيه برشا خورخي ميسي اللي هو والد ليونيل ميسي اللي كان توفى وكان عبيد حكيت على اللحظة الصعبة بالنسبة لميسي لأنه مش كان فقط هو أبوه هو واحد من أهم الأشخاص في الرحلة اللي صنعت المسيرة متاعه كان هو المانجر متاعه وكان ديما ميسي يقول انه كان يحتاج لموافقة والده بعد كل مباراة يسألوا شنو رايك في الاداء متاعي وهذه الجملة واحدة تكشف برشا العلاقة بين الاثنين. نحكيه انه الخبر هذي كان صادم زادة وايضا فما تكتم كبير كان على مرض والد ميسي.
7: توفي خورخي هوراسيو ميسي والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن عمر يناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض لم تكشف العائلة عنه. لا يزال مرضه القاتل سرا يحيطه الغموض حتى أن كبرى الصحف الرياضية العالمية لم تستطع الوصول إلى اسم مرض والد ميسي حتى الآن.
1: دونك حتى حد ما يعرف المرض نتاع والد ميسي شنو هو بالضبط فما تكتم كبير من العائلة وبطبيعة الأخبار ذي كان حتى هبطت فيديوهات ميسي كيفاش وحده يودع في بوه في لحظة الأخير.
0: بوه بالحق معناتها عكس برشا كورجي أخرين بوه كان عنده دور حاسم وبناء برشا مع ولده وعاون برشا ولده معناتها لاحظ في الكورجي صعيب نلقاو أباء توريت بو مبابي الناس كل يقولوا تحسوا يتبلى على مبابي. بو كريستيانو توفى قبل ما كريستيانو ينجح وقعدت نقطة كحلة في مي بو ميسي فريمون ساهم برشا في نجاح ولده
1: اكيد معناه كانت مسيره كبيره ياسر. نمشيو توا لمصر باش نحكيو على معناها نجم نقولوا اللي هي جريمه بشعه جدا. عائله كامله اسره كامله تعرضت بطبيعه للقتل. شنو هو اللغز شنو صار نسمعوا التفاصيل.
8: الجريمة البشعة اللي حصلت من لحظات قليلة جدا في التجمع مستحيل ممكن تصدقها، مستحيل ممكن تصدق البشاعة اللي حصلت. أسرة بالكامل لقوهم مقتولين داخل سيارة ملاكي مقفولة ومركونة ومتغطية في الشارع. الحكاية بدأت لما أخ حس بتغيب أخوه هو وأسرته، فراح قدم بلاغ بتغيب الزوج والزوجة والبنتين. بعدها الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة ملاكي مركونة ومتغطية وعليها أثار دماء، فتحوها لقوا فيها الزوجة والبنتين مقتولين. دوروا على جثة الزوج أو على الزوج لحد ما عثروا على جثته في طريق السخنة. مين اللي عمل كده؟ الكل كان بيدور لحد ما الجهات الأمنية عثرت على القاتل، قالوا إن هو كان صديق الزوج اللي اتقتل، ولكن كان في ما بينهم خلاف مادي، كان مديون ب100,000 جنيه وما سددش، فقرر إنه يقتله هو وأسرته كلها ويخلص منهم.
1: إلى حد الآن هذه من بعض بتبيع الكلام اللي قاله هنا ينجم يكون
0: فوق من الخيال. ليه تم القبض عليه ويظل يعترف؟ ما أما فوق من الخيال، فما خلاف مادي. إيه ما فهمتش، وقتل الراجل وكلم حسب آخر الأخبار بتبيع كما قلت أيه. وكلم المرأة قالها فيسع فيسع راجلك عمل لك سيدون جد تجري ويزوز بنتها قتلهم. يعني شنو كمية العنف اللي عند شخص لطف يا ربي باش يقتل معناتها عائلة كاملة بسبب خلاف مادي؟ ومعناتها طبعا الشخص هذا نحب نقول لكم في مصر بوضوح سيتم الحكم بإعدامه وسيتم تنفيذ الإعدام. معناتها رجل اعترف لا مفر من الإعدام وتنفيذه عام سنين سينفذ، لأنها جريمة جلبت برشا رأي العام، سينفذ فيه حكم الإعدام. معناتها حياته انتهت ودمر حياة عائلة كاملة. علاش صارت ضجة وكل الصحف المصرية صبحت تحكي عليه؟ لأنه الانستغرام والويب الناس كل خرجوا، الفاميليا زوج بنات أمهم بوهم معناتها خرجوا اللي مومفور محليهم عائلة متفاهمة. كيفاش صليح ينجم عبد؟ شنو استهلاك غش؟ شنو اللي نجم يصير؟ ما حتى كان قلبه في فلوس شركة، شنو نجم يصير باش تصير حكاية هكا؟
1: هم فما حتى شيء يخلي القتل يكون مبرر بالطريقة البشعة هذه من الجرائم هذه؟ صادمة الحقيقة، عائلة كاملة مشيت في جرت خلينا نقولوا زوز فرانك معناه فلوس معناه ما فما يحكيه فارغة. يمكن فما نوع من خرج عالسيطرة، معناه مخه ما عاش فوقه.
0: انت قتلت به المشكل التخطيط، انت قتلت السيد وعيت المرت وبنيته، وانت قتلته وقولك ما تفشش كي قتلته يعني، وعمل البيج لمرته وبنته وقتلهم. هذي العنف الكبير. معناتها قتلت السيد ما يزمكش تقتله بينصير والقتل ليه، اما عمل مخطط كامل باش يقتلهم، حاجة فوق من الخيال بصراحة.
1: بالضبط فوق من الخيال، وحاجة اكيد معناها سيتم حالة اوراقه المفتي للديار كما يعملوا هما ديما في القضايا من نوع هذي. حتى مصر كل تقريب تحكي على القضية هذي، برشا مواقع كيف كانوا هبطوا عليها في انتظار بتبيع للتحقيقات وكشف اكثر. يمكن فما اسباب اخرى. بنمشيو قضية أخرى المرة هذه، مقتل توباك بعد 30 سنة. هل زعما نعرفوا أخيرا شكون قتل الأسطورة هذا متاع الراب؟ 30 سنة كاملة برشا كلام، نظريات، اتهامات، كتب، أغاني، أفلام، وثائقيات، لكن فينا طلع رجل توا في قوبيا عمره 63 سنة اسمه كيف دي.
9: Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une bagarre éclate entre le célèbre rappeur de la côte ouest américaine et Orlando Anderson, membre d'un label rival de la côte est. À l'époque, une féroce rivalité oppose ces deux clans, autant dans leurs textes que dans la rue. Plus tard dans la soirée, assis sur le siège passager d'une voiture arrêtée à un feu rouge, Tupac Shakur se fait tirer dessus, quelques minutes à peine après avoir été pris en photo. Six jours plus tard, le 13 septembre, il décède à l'hôpital. Pendant de nombreuses années, l'enquête piétine. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ni la voiture à bord de laquelle se trouvait son assassin. Jusqu'en 2023, où un suspect est arrêté. Kif Di, ex-trafiquant de drogue, ancien membre d'un gang à Los Angeles et oncle d'Orlando Anderson, avec qui Tupac s'était battu peu avant sa mort.
1: إلى حد الآن المشكلة في القضية هذه، فما فرق في أمريكا في الحكم، أنه يقول لك not guilty مش مذنب وإلا innocent بريء، فما فرق بيناتهم. خاطر كي يقول لك هذا المتهم ليس مذنب معناها راه هو التهمة لابسته غير الأدلة ما كفتش. غادي الأدلة ما تكفي بريء بما معناه أنه ما عملش القضية.
0: معناتها تنجم تكون شيء. مش مذنب وعندك جريمة قتل شبه متأكدين أنك قاتل أما تقعد في حالة سراح
1: كما أوجي سيمسون اللي اختل طليقته كل الأدلة تقريبا كانت متوفرة لكن في الأخر بالكل ثم أدلة ما توفرتش قالوا له راك نات قلتي معناه ما متأكد عارفينك قتلت ما
0: ونتفرج في برامج الجرائم فما جريمة في فرنسا 20 سنة قعد هو اعترف بقتل مرته 20 سنة قعد جيهم بعد قالهم لا راني اعترفت تحت ضغط من الأمن وراني ما قتلتش والكل هي تفاصيل كذبة خرجوا وبعد 20 سنة فيقوا بتسجيلات وكذا يعترف فيهم وجي قالهم مش صحيحة وكذا معناتها الراجل إلى حد الآن لم يتم القبض عليه رغم اللي الجميع متأكد أنه قتل مرته دونك القانون باهي ولا خايب قانونك؟
1: والله شوف خاطر هما عندهم فكرة هيئة المحلفين اللي يتم اختيارها هذه تقعد عملية الاختيار تقريبا تقعد جمعة
0: مش كان أمريكا في العالم برشا عالم
1: انت والبلادنا لكن تقريبا السيستم في أمريكا سيستم ياما هربوا منه ناس معناها من قضايا كبيرة وكبيرة برشا منهم شو اسمه مثلا دومينيك ستروسكان معناها دي اس كا وقتها مش تهمة ثابتة بركة معناها سيربر كاميرا ويتوب كل شيء منع بقوة معناها محامي عرف يعرف اثنية بتبيع نجم ويثبتوا هذي الكل هو بالنسبة ذي لديفيس هو بشي النيابة تتهمه اللي هو نظم عملية الاختيال نتاع توباك وهو اللي يوفر السلاح دونك مش هو اللي أطلق النار هذيك إلى حد لحظة ما يعرفه حد
0: دونك توباك معناتها مقتل وعمل ضجة كبيرة واحد من اللي جرام معناتها اللي قعد التوا الناس يحكيوا عليه الناس ما اكستري اكستري اكستري صغير توباك

0: واضح واضح واضح. شكرا على ملاحظتكم الكل حتى على لايف اليوتيوب.
1: لايف يوتيوب برشا كومنتير تيجيونا نسلم عليهم برشا. نحكيوا على مريم سامية جاد, نحكيوا على حبيب زاد منال برشا لهنا سامي فما زاد هذوما الكل حطوا دي كومنتير. فما شكون قال انا من اليوم اصبحت قبلي ميسي. سلم عليه.
0: نحسك طمع في فلوس. نحسك
1: وبعد بدأت قال فلوس ميسي الكل في مكتوبي خلي يقولوا وش يهم. هذه شنو وكتب بتبيع ماذا بي. سلم عليه حبيب, ونسلم على كل المستمعين اللي قاعدين لهنا يتبعوا زادة هودي. سلم عليك برشا نوفل.
0: واضح. شكرا شكرا على 23 زادة 513 ألف تبعثونا. بعد شوية فاصل وبعد نمشي للكويزة.
2: ألو مالك سيف السنية راهو شخمو باللي وما التسعة نصف اللي
3: بيه أسمعني تاخو انت جولي ونخوين أوتا
2: شيت معاك أما شبش نعمل
3: حطو برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بومبلون سهريات وفستيفاليت
2: أما شو مش نسميوها
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9 ونص الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم, سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا ليبيا بكين اليابان تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا. توا نمشيو للثقافة. هذا الكويز كويز. فوالا مرحبا بلاكي وصلاح. تحية للناهد معناتها يعطي الصحة على الحصة كيفاش عملها في غيبي. تو نتفاهم معاه نعيط له الاجتماع. بون تحية للنادي، تحية لجيهان، تحية للكرونيكور خليل معناتها اللي مستمتع. من القائل على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟ جبت لكم في ثنية أخرى. من القائل يا صلاح؟
2: هذه تقريبا نعرف وما نعرفش.
1: من أشهر أبيات شاعر يحب تونس.
2: شو اسمه؟
1: درويش. محمود درويش نزار قباني ولا واحد يكون جي متاعه في اليوم؟
2: هذا واحد يكون جي متاعه في اليوم.
1: محمود درويش من أشهر أبيات الشاعر محمود درويش في قصيدته على هذه الأرض ما يستحق الحياة، كتب على التمسك بالأمل.
2: تحية المعز منوب يجيب صحيح
1: رغم الاحتلال والمعاناة. من القائل؟ نسأل بلاكي to be or not to be. الله يا بلاكي
2: في كارتاج هذي. معاش
1: بالتونسي العجز يكون شكسبير والجواب صحيح.
2: يكون أو لا يكون.
1: أشهر جملة في مسرحية
2: ماكبيث.
1: هاملت.
2: هاملت.
1: كل يبدو متخرجين من ليزاد الفنانين بشي وريهم هم مع تقراهم مليح في ليزاد قلوا هاملت عملتها مسرحية كل عام به. من القائل خير جليس في الزمان كتابه؟ المتنبي أبو العلاء المعري ولا واحد ما عندوش ويفي؟
2: واحد قاس تاري كونيكسيون.
1: متنبي ولا المعري؟
2: صار معري.
1: المتنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، لأنه يعتبر أنه المطالعة من أحسن الحاجات. باش نسألكم توا أمور علمية. مازالوا عنا أربعة دقائق. دموع الفرح سلاح بعد بلاكي. دموع الفرح ودموع الحزن عندهم نفس التركيبة الكيميائية تماما للفرح والحزن. معناتها كي تبكي وانت فرحان وتبكي وانت حزين نفس الدمعة تهبط. خمم ليح يا صلاح، خمم بصوت عالي. تذكر اخر واحد بكيته بحزن واخر واحد بكيته بفرحة. واحد رجعت له 200 دينار مثلا.
2: لما شكون بكي بفرحة بتك اللون مبدر حسيته متاع دموعه. دموع الفرح كيف شنية مختلفين معناه؟
1: خطأ. العلماء يميزوا بين أنواع مختلفة من الدموع. فما دموع المشاعر الفرح والحزن تحتوي على بعض الهرمونات والبروتينات بتركيزات تختلف عن دموع أخرين. معناتها الدموع اللي تهبط من العين مش كلها كيف كيف، أما راو مش كل يتبين خضرة ولا حمرة، يعني كي حلوها. معناتها العلماء
2: التحليل معناتها
1: اللي احنا نقولوا شي قاعدين يعملوا حلو في الدموع. معناتها أكيد راو عندهم هدف مثلا بعد 100 سنة بشي يعملوا حاجة. بلاكي الإنسان يتذكر الروائح أكثر من الوجوه عند كثير.
2: سيرتوك تخ ترانسبورت.
1: صحيح ولا غلط؟ لا لا صحيح ولا غلط.
2: صحيح ياسر.
1: صحيح ياسر. صحيح لأنه
2: تنسيش أكيد تجرب.
1: حاسة الشم مرتبطة مباشرة بمناطق في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة والعواطف، لذلك رائحة معينة قد تعيد الإنسان ذكريات قديمة بشكل أسرع وأقوى من صورة أو وجه. رانا ما نقصدوش واحد مش عم برفان، نقصدو ريحة شخص، ريحة برفان، ريحة كذا. معناتها ما تهزوهاش 300 فلا.
2: ثم التاقل من غير ما تراه يبدأ متعدي هيك ما غير ليه تسموه هذي.
1: والت ديزني يا سلاح مبتكر شخصية ميكي ماوس كان يخاف من الفيران، أذك علاش عمل ميكي ماوس؟ صحيح ولا غلط؟
2: بدي نعرف. لا
1: صحيح. صحيح. حسب رواية مدولة عن حياته والت ديزني كان ما يحبش الفيران الحقيقية ويشعر بالنفور، رغم اللي ابتكر أشهر فأر في تاريخ الرسوم متحركة ميكي ماوس. ما قلناش اللي الفار خاطر يخاف من الفيران، أما هو يخاف من الفيران بطريقة كبيرة.
2: نعم الخوف ثروة
1: كبيرة كبيرة برشا. يلا من القائل أنا الدولة والدولة أنا؟ نابليون بونابرت، لوي كاتورز ولا بيع سون دي تشيت؟
2: ملك كفتيجي.
1: لوي 14 عام كان يحكم فرنسا في القرن 17، كان يؤمن بالحكم المطلق أي أنه صاحب كل السلطات، وأصبحت هذه العبارة دليل على أي دكتاتور يشد ويحب يسيطر.
2: بالضبط
1: معناتها فلا هم عرفوا عرفوا كيفاش يخرجوا من الدكتاتورية. من القائل أفضل طريقة لإنجاز عمل هي أن تبدأ؟ مارك توين، والت ديزني، ولا واحد كل يوم يقوم مخر؟
2: توين هذه ما عرفتوش. أي
1: كاتب أمريكي مشهور يشجع على محاربة تبلفيت. أصعب خطوة هي البداية، وقت اللي نبداو فإن
2: مش كيف نعمل تغدو الصباح
1: تلع
2: شيء تنفطر ونمشي.
1: آخر قولة، لا ترفع صوتك بل حسن حجتك.
2: واحد مقيل
1: من القائل
2: واحد مقيل
1: كوفي عنين.
2: كوفي عنين مقيل،
1: كوفي عنين قالها يحكي على الأمم المتحدة، قال في بلاصة ما تصيح حاول تكون رايك هو صحيح. أشويق يعطيك صحة بلاكي، شكرا ليك. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس، آخر الأخبار الرياضية. بدأ يحفل ميركات وبدينا نحكي على عودة على غيره
2: على قريب اللي شامبيونات بشارجو في العالم.
1: ريت مورينو شعمل سسمو مورينو جنسيته برتغالي
2: برتغالي
1: شسمو البرتغالي اللي لعب
2: برناردو سيلفا.
1: في بالك أول تصريح قال برناردو سيلفا جينا في عطلة ومستواه البدني طايح برشا يزمو يحسن من روحه. أول تصريح عمله أعطى كف برناردو سيلفا.
2: ليه هو معروف ما يخبيش حاجة
1: هي من النهار الأول موصل يعني
2: بشيكبس قول ولد بلادي باش ما يبينش.
1: وكي خليت فينيسيوس جماعة سبورت كي خليت فينيسيوس معناتها باش يزيد يجيب جوار آخر، وذاك اللي شراوه 140 أي شرا أغلى جوار في تاريخ الريال دياموندي وفينيسيوس. مش زوز على اليسار،
2: أغلى لاعب إفريقي في التاريخ.
1: مش زوز يلعبوا على اليسار،
2: هو زوز يلعبوا على اليسار، لكن زي ما تعرف ريال مدريد تحكيوا على الجوار اللي جابوه صغير في العمر وبار معناها هو فقط معناها
1: عملية تحيل على اليسار.
2: علاش تحيل؟ قالوا نلعب باليمين وتلعب باليسار.
1: شنو جوار عمره 19 سنة يلعب شهرين بيت شي 140 مليون يورو معناتها باين رئيس ريال مدريد يلسر تراب معناتها ليه؟
2: هي
1: الوركو انت سيسمو بتاع اللي مشى لبرشلونه رودري
2: لا رودري للمليو المليو تراعي
1: انت سايبت هذاك اللي اضطر يمشي لبرشلونه وتجيب في جوار
2: هو لا مساج خلينا نوضحوها مسيرش راه هو ما سايبش لكن هو كلمه على اساس باش ينضم لريال مدريد، لكن من بعد هو كان قال انه هو يحترم العرض هذا، اما هو في الاخر اختار البرسا ويعتبر انه اسلوب لعبه يمشي غادي
1: احسن. لا هو قال لي انهم الريال قاعدين يبطاوا عليا
2: مازال البريزيدون سكي نورمال كان مضروب ومضروب وملعب سيزون كامله مع سيتي اوكي صحيح رجع في كوب دي موند اما وعمره ماهوش تاع انفستيسمون كبير ومازالوا عام في الكونترا.
1: واضح اذا كل في اخبار سبور وريكاب زاد كل يوم يجينا فوالا الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد دمينغارا باش يجينا في الافتر ورك. شكرا لكم، نتقابلوا غدوه في لامينا.
3: ميدي ماغ ميزيتي من العرض نتاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر قدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليسباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
4: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: Mercredi 12 août, Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement à l'hôtel Acquaviva Gamart. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
1: تحب تليفون يعيش معك سنين جديد اوبو A6C باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين و ايكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 2 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو A6C جديد
2: للخدامه اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمه كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصه ما يخلت لاحد وقيد باش تتعداو ستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
3: من غير مقدمات أش أ عندو ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50% غير البس وحط حتى ملا ملتقانا في المجازن HA ولا في السيت HA.com.tn HA tous pour la mode la mode pour tous
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: موجز الاخبار اهلا بكم أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان يتمكنون إثر مداهمة أمنية أمس من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال في أحد الأحياء السكنية بالجهة يستغل في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة خارج المسالك القانونية بهدف الاحتكار والمضاربة بها في السوق السوداء وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 60 ألف كراس مدعمة وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال وفتح بحث في حقه من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة مع إعلام المصالح الجهوية للتجارة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية في شأن البضاعة المحجوزة وإعادة ضخها في المسالك القانونية لتلبية حاجيات المواطنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بهدف توحيد وتجميع جهود مختلف هياكل المساندة والمرافقة والتمويل بما في ذلك البنوك ومراكز التكوين وبقية المتدخلين ضمن مسار موحد لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع وتسهيل نفاذهن إلى آليات التمويل وفق المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوية
5: أهداف من المبادرة هذه تجميع خدمات كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار عمل موحد المبادرة هذه تمتد من أوت 2026 حتىش الأوت 2027 إن شاء الله والأوبجيكتيف الثالث هو تقريب المعلومة واللي هو مهم ياسر ضمان وصول المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات في المناطق والجهات الداخلية إلى آليات الدعم والتمويل بالنسبة للمحاور ومراحل المسار قدم فضائط المخصصة المبادرة منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل المشروع التأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسات جدوى واضحة عن التكوين وبناء القدرات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية المهارات الإدارية والتسييرية وعن الربط ببرامج التمويل المتوفرة وعلى رأسها البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار رائدات بمختلف خطوط وأهم شيء المرافقة والتسويق من خلال مساندة الباعثين في التسويق واللي هي نقطة جديدة هذه
4: في أخبار العالم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول أنه رغم حصار الولايات المتحدة البحري فإن طهران ستفتح مسارات جديدة لحل المشكلات القائمة مضيفا أن اللقاء الذي جمعه مع المرشد الأعلى استمر لسبع ساعات وأوصى بالوحدة والانسجام السلطات في سلطنة عمان تقول أن هناك بقعة نفطية على مساحة 390 كيلومترا مربعا تقريبا قبالة سواحلها وذلك بعد تعرض سفينة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا خاما روسيا لأضرار مدير الاقتصاد الأسترالي يشدد عمليات التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية بعدما رفضوا الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن استثمار أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحيوية، من بينها قرض مشروط بقيمة 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لمنجم أسترالي للعناصر النادرة في ولاية نيو ساوث ويلز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم. البداية بالنادي الافريقي، اليوم تكون العودة للتمارين، باش تعرف التحاق حمزة الخضراوي اللي كان مصاب طيلة الأسبوع اللي فات على الإصابة العضلية. المهاجم الجديد الكامروني تادوي سينكانغ باش يكون موجود في تمارين النادي الافريقي والتحاق بالتمارين الجماعية مقابل غياب حسام بن علي اللي تعرض الإصابة في المباراة الودية ضد اتحاد كرتاش. لاعبي النادي الصفاقس يدخلوا غدا في استاج ثاني لهم في تحضير الموسم الجديد في العاصمة، باش يكونوا في زوز مباريات ودية ضد الأولمبي البيجي يوم 13 أوت وضد نادي حمل في يوم 16 أوت. صعوبات كبيرة يعيشها فريق في القفصة وبعد إعلان إدارة النادي الانسحاب من البطولة بسبب الأزمة المالية الخانقة. اليوم الفريق مطالب بإخلاء المقر الإداري بموجب قرار قضائي لعدم خلاص مستحقات الكراء المتراكمة، وهكا قالوا في القفصة يلقى روحه في سابقة بالنسبة لي للنادي هذا والفريق العريق هذا، كونه يلقى روحه دون مقر رسمي أو مكتب إداري يسير شؤونه. النادي البنزرتي يلعب ماتش ودي اليوم على 5 ضد شبيبة العمران، الماتش كما قلت 5 في ملعب 15 أكتوبر. اتحاد بن قردان تدبل حارس صابر بن صالح بعقد المدة 3 مواسم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد كان 2027 باش تنظمها كينيا وتنزانيا واوغندا، باش تكون في الفترة الصيفية، باش تكون من 19 جوان الى 17 جويلية 2027. التصفيات باش تنطلقوا شهر سبتمبر هذايا. بالنسبة لكان اقل من 20 عام باش تستضيف غانا في الفترة من فيفري لمارس 2027. كان 2000 واقل من 17 عام في المغرب في الفترة من شهري أبريل ومي 2027. كيف كيف كان أقل من 23 عام، وكان هذه مهمة جدا وهي مؤهلة للألعاب الأولمبية باش تحتضنها مصر. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا في عمبانة.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فهم.
1: مساء نور، مساء الخير، إن شاء الله تلقى السلام عليكم الكل وبداية أسبوع ممتازة موافقة لكل أصدقائنا المستمعين اللي يسمعوا فينا الوقت هذا. إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا. إن شاء الله بإذن الله عشوية تعديوا فيها معنا أربع ساعات ممتازة من الموسيقى البنينة مع أخوكم صالح اللي موجود معنا واللي راح بودي مع أخونا أيوب. عسلامة أخونا أيوب، مرحبا. ومع أخونا خليل، عسلامة خليل، مرحبا. عودة طيبة أخوي لأجواء الملاعب من جديد. اليوم
2: عودة بعد إصابة،
1: بعد إصابة الحمد لله، إصابة عضلية
2: جلدية
1: شرب اللطف. هذا واحد شو يقول 23 513 ألف ورون بالتليفون موجود على ذمتكم، واتساب تبعثونا مساجاتكم. اليوم موضوع نحكيه فيه شوية آخر خليل، هو
2: باش نحكيه على الزواج، تراجع عقود الزواج مع ارتفاع تدريجي لنسب الطلاق، هذا بالتوازي الزواج، مؤسسة الزواج في تراجع في تونس حسب آخر الإحصائيات، نحكيه 10% في آخر إحصائية رسمية صدرت. نحاولوا نحكيه على الموضوع هذا ولا محالة فيه شوية إيجابيات، معاش تما تحس مين معاش تما برشا عروسيات في الحوم العربي ناقصة شوية
1: النوم
2: مريقل
1: على راس من جا وهنا تعبت قادمة العرس. علاش نحكيه لهم على طلاق خليل؟
2: خلينا في الجزء الأولى
1: نعرف الصفة عروسيات ما دعليش ما بالعكس، خلينا نخذ الأمور بكل إيجابية. فخلوا أخر الميسيون أمو على الأقل بدهم قايلين لعرس وجدد مش يسمعوا من هنا حتى الوقت. به كان حاسين بالدنيا سخونة ليمات هذية أكثر من لازم، فإنه فهم علاش قولي انت 33 34 درجه 35 اوكي، ماهيش ال 47 و 42 اللي كان. اما لازمك تعرف يا جماعه اللي راهو 96% رطوبه مثلا غدوه الصباح مع حدود في تونس العاصمه في حدود الخمسة متاع الصباح الاربعه متاع الصباح باش تكون 96% رطوبه،
2: هذه يسميوها درجه الحراره المحسوسه.
1: اي معناتها فهذا يأثر برشا على انت شو تحس بيه، تبدا قاعد تبدا تنكت وحدك قاعد تذوب، فانه فما عليش هكا ماكش، ولا تبدا قاعد تحس بصعوبه في التنفس، فانه قاعد تتنفس في الماء انت اصلا ماكش ما عادش شويه نولي حوته ان شاء الله باذن الله. هو سيف تعدينا باستاجات الكل، مازال استاج الرطوبه هذا ونكملوا ان شاء الله استاج الوحش ما يخرج التنين من البحر من بعد سيبون كملناه من كل صليح. نبدا موزيكا اخويا، نعملوا ترتيحه صغيره ومن بعد نستغفروا بحذانا صديقنا مراد الجويني.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
4: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: Little bac ou mazal tahayel fel orientation, l'université centrale organise une journée porte ouverte nhar 12 août mat 9 mat 3 fel business school fi Mohamed el Khamis bach tetaarraf ala 6 écoles mtaha, école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles, win tnajem tamel une visite fel les locaux de l'université centrale li bach twafarlek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 779. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
0: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
7: شيل فيول سيف، فرتسو نظيف ويدوم.
0: بوان روت.
1: مراد يا بيه، مساء نور، مرحبا.
8: اهلا وسهلا امين، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في افتكارك على موزايك فهم.
1: ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين، وان شاء الله باذن الله ربي يوصلهم سالمين. بالله يسيسر، واحنا على الكليماتيزور كي نسوقوا الكهرباء مش لازم نردوه فريق، ومن بعد نهبطوا نلقاو درجات حراره مرتفعه، راهو الاكثر اللي قاعد نسمع بهم لطف عليهم يقربوا ولا يستبردوا، راهو من اللي فيه هذا نتاع من درجات حراره منخفضة جدا في الكهرباء وتحط الجرين تاع الكليماتيزور ينفخ في وجهك تستحلى فيها وانت تبدا عرقان وبعد تهبط تمر الطول دونك تسيسروا احنا مراد
8: وين خايفوا هذا امين راهو ما كيشوك ترميك كما قلت انت معناها مسخنه للبرد والا من البرد سخنه شفتوا تو احنا مع الارتفاع نتاع درجات الحراره فماذا بينا حتى معناها الكليماتيزور ماذا بينا نحطوه معناها موين مو حتى معناها من ما يقلقناش وقت اللي نهبطوا شويه هذا كذلك الشباب يبداوا محدودين كسوا القدامين والا التلالين باش حتى الهواء ما يكونش معناها قوي برشا ويساعدنا احنا وقت اللي باش نهبطوا من السياره بطبيعه الحال هذا بدايه الاسبوع نلقاو فيها حركيه فيها كثافه مروريه امين في عديد الطرقات على غرار حي ابن سينا تو قبله هو ذلك كذلك على مستوى الورديه الثانيه الورديه الثالثه كيف كيف زاد على مستوى الطريق الوطنيه رقم واحد بين اللحظه حركيه فيها كثافه مروريه نمشيو ذلك كذلك رادس على مستوى الميناء نتاع رادس بين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه الزهروني كيف كيف على مستوى المدخل الغربي للعاصمه واحنا داخلين عبر الطريق السياره بطبيعه الحال نلقاو حركيه فيها الكثافه المروريه وسط العاصمه على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء على مستوى شارع الموج السليم واحنا ماشيين عبر شارع الجزيره ووصولا الى باب الزيرة كذلك على مستوى باب المنارة واحنا داخلين إلى ساحة القصبة ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية نفس المحور ساحة باب سعدون وهذا انطلاقا من شارع 9 أبريل قبله على مستوى ساحة القصبة نلقاو كذلك حركية فيها كثافة مرورية نهج مفتاح سعد الله واحنا داخلين للروتيكس كيف كيف ذات اللحظو حركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال الحركية هذه اللي تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري خصوصا في بعض الطرقات مع ترك مسافة الأمان ما فيش شك هذا لازم ناخذه بعين الاعتبار معنا المترجلين ماذا بينا نخلي لهم المجال الأرحب حتى يقوموا بعملية شقنهم للطريق وكيف كيف زاد على مستوى مخالفة الأفراد بسرعة ولهنا نزيد نذكر كيف ما عديد المرات أمين نذكر اللي سرعة على مستوى الطرقات السيارة محددة ب 110 كيلومتر في الساعة نزيدك 5 ونزيدك 10 كيلومتر وما عندهم وين يوصلونا ماذا بينا حياتنا ديما نخليها هي أونجور وبطبيعة الحال زاد حياة بقية مستعملي الطريق اللي يستعملوا معنا معناها في الطريق نخليوها اونجور حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يعملوا مثلنا نصائح ينحيوا التليفون ويحطوا التنسيور سيكوريتي للي راكب بحذاك وللي قاعدين زاد كذلك من ثاني حتى تكون سياقتكم آمنة وإن شاء الله سياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مراد بارك الله فيك شهرك أسعد الأيام في الأمان.

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
1: أمين بانك le partenaire de votre succès.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
5: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو. لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ميلا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو. لي بري تودو.
6: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم وميديو.
7: وبشرة مع وطني رصد الجوي أخونا أنيس، مساء النور، مرحبا.
8: أهلا وسهلا أمين، تحية ليك والأوفياء إذاعة موزايك.
7: إن شاء الله بإذن الله طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين. كان فما إحساس هكا نتاع سخانة أكثر من لازم، راهو المسؤول عليها هي الرطوبة مش درجة الحرارة، هكا ولا؟
8: صحيح بالفعل، حاليا 35 درجة في تونس.
7: لا لا باس، أما في الليل هي المشكلة مش
8: صحيح كيف كيف. هي في الحقيقة وصلت حتى 36، بديت معناها تتقلص درجات الحرارة. كيف كيف توا 38 في بيجة، بلغت 39 في جندوبة، 40 زغوان، 38 القيروان، 34 المنستير، 38 سيدي بوزيد، 36 القصرين، 39 قفصة، أعلى درجة نسجلها حاليا 41 في توزر، 37 زادة في الجنوب الشرقي، مدنين وتطاوين. ليلا تجبدت على درجات الحرارة.
7: لا مش درجات الحرارة أخويا نيس، نحكي على الرطوبة. مثلا البارح كنا في حدود في تونس العاصمة مثلا البارح 90% رطوبة.
8: صحيح.
7: واليوم في الليل زاد باش يكون في حدود 90%. اش معناتها 90% رطوبة؟ خلينا نفسروا للعباد يمكن باش ياخذوا فكرة أكثر. يقول لك نحس في الهواء ثقيل، بالصيف نتنفس في ساعة نعرق على الأخر، حتى وأنا قاعد نحس في سخانة ما ماهيش سخونة الدنيا.
8: صحيح. هي بالدرجة نقولوا احنا الدنيا غات، هذاك هو الاحساس. يعني كمية الماء، كمية بخار الماء الموجودة في الهواء كي تكون 90%، يعني تولي كما قلت انت عملية التنفس صعيبة، يولي الجسم يتعرق اكثر، حرارة محسوسة. يعني ملي تكون معناها درجة الحرارة اللي ينقصوها بالترمومتر، يعني تكون تقريب في حدود 26 درجة في الليل، هذي قرب السواح نحكيه، تولي تتزيد لها 10 درجات في بعض الأحيان، يعني بالنسبة بسبب الرطوبة هذه. بالتالي يعني عبارة الحرارة اللي نحسوا فيها توا هي بيدها اللي نسجلها توا بالأحرى هي اللي نحسها في الليل. إن شاء الله على كل حال ربي يعطينا من تيخو.
7: أمين.
8: في معاد ذلك باش يتواصل الليلة طقس عموما صافي إلى قليل السحب، الرياح باش تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة باش تكون قوية نسبيا في منطقة سيرات. البحر عموما قليل الاضطراب، يكون مضطرب في منطقة سيرات. في معاد ذلك الأيام القادمة تقريبا طقس بنفس الخصائص، عموما قليل السحب، درجات الحرارة يوم الغد باش تكون في ارتفاع طفيف، باش تتراوح القصوى بين 32 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا. هذا هو مين إن شاء الله في المداخلة القادمة نعطيه أكثر ديتاي على البحورات إن شاء الله.
7: يا سيدي يعطيك الصحة أخويا أنيس، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوي خرجين.
6: وميديو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم.

0: ساعتين للستة متاع العشية على موزيك اف ام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيغيان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
3: بعد شوية إن شاء الله بش نحكي لكم على البروموات ولفريات الطيارة مع ترافل تودو ومقبل الساعة نعم بطلع على شواطئ الشمال الغربي تبرقى رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي درجة الحرارة من 32 ل 34 درجة السماء صافية والعصافير تزقزق بالنسبة لخليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج درجة الحرارة من 33 ل 35 درجة خليج الحمامات برج سدرية سليمان الهورية حمام الخزاز قليبيا قربة والحمامات كيف كيف في هرقلة وشط مريم القنطاوي بوجع فرس قانس المهدية شوط الوسط ممتازة جدا تبحيرة سماء صافية درجة حرارة فيهم الكل تتراوح من 31 36 درجة وأخيرا نمشيوا للشفار جابس جربة الشمالي والجنوبي وجرجيس السباحة ممكنة والحرارة القصوى توصل 37 درجة للناس اللي ما تفرهدتش حتى التوى نجم نقولوا أنا واحد منهم كيف كيف صديقي صالح زيدا واحد منهم وانتم زيدا أصدقائي المستمعين واللي التوى ما بدلتش الجو بالقدام ما عملتش بالرسمي بروجرام يعمل كيف ما تحيروش ما تخموش مع ترافل تو دو ديما فما الحل ترافل تو دو جمعة ذي تحط على ذمتكم بروموات توصل حتى القداش لحظة 45% تخفيض في أحسن ليزوتيل في تونس لا مش كان هذا كهو على خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم زادت لكم ديكود برومو باش نجموا تتمتعوا بأكثر ليروميز في واحدة من ليزاجونس هذوما ترافل تو دو المنزة 5 ترافل تو دو سنتر يوربان نور دونك مشيو ترافل تو دو كما قلت المنزة 5 ولا ترافل تو دو سنتر يوربان نور وجارية الوحدة من ليزاجونس متاع ترافل تو دو هذا مقبل 16 أوت على خاطر آخر أجل باش تتمتع بالكود برومو هذا ينذكركم اللي سعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر جويليا أوت الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها تدخل بطبيعة على traveltodo.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام
3: ويا سيدي شنو نعملو لهم في الموزيكا قلنا اليوم انا اخوك صريح خنشوفو لهم حويجه ما عملناهاش قبل لي تيتر فيرال اللي يتقام تيك توك وضربين وتلقاهم على انستغرام ضربين من بعد يوليو ديهيت يمكن شو اسمهم جينيراسيون زد نتاع تاو مغرومين بهم برشا واحد منهم لهنا مو جينيراسيون زد هذا ايغريك اللي بعدنا ايوب جينيراسيون ايغريك مثلا دونت تيل يور دريمز الاولانيه يا صريح لا اللي بجنبها تسمعوها مع لا اللي بجنبها يا صريح مش هذيك فوالا تسمعوها معنا بعض لحظات single heaven
4: don't tell your dreams to everybody around some people smile but wanna see you down keep it quiet
3: احسن حاجه في الغناء ده خلي خلي اسمعوا صالح شويه هو صوت الصغيرات اللي جايين من بعد حاجه مانيفيك فوالا نحكي عليهم هذو
5: don't tell your dreams to everybody around
3: سينجل الثاني ضرب عمناه والكسر الدنيا هو هندي كتسمعوه يغني تقول امريكاني من الولايات المتحدة ويغني هيب هوب صحيح اسمه بيج داوكس

واخيرا قال لك جينيراسيون زد توا اخويا ولا اسمه اغاني اقل من دقيقتين كذا توصل تفوت دقيقتين يفدوا منها خارج تولي ما عادش هنا جوستومون اقل من دقيقتين اسمها نوم باتي داو هكا اسمها

0: شانس هذا الماجيك كلها تلقاها معنا. خذوا معنا بعض لحظات في افتر ورك.
1: الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باه اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتر.
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، برشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: اه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام. الموسيقى

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك.
3: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الموعد يتواصل مع أجمل السهرات 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعارض قربي للفنان نضال يحيوي 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبا تباع التذاكر بموقع جيشي بونتين وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. صندوق النقد العربي يتوقع في تقريره الأخير أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نموه بنحو 2.6% في عام 2026 مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية إضافة إلى تحسن نمو قطاع الخدمات سيما المرتبطة بالسياحة وتعزيز السلطات التونسية تدابير الأمن الغذائي والإمدادات الزراعية بما في ذلك قدرات التخزين ودعم البذور والأسمدة وإصلاحات منظومة التوزيع. وصندوق النقد العربي يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.7% خلال عام 2027 مدعوما بتنفيذ إجراءات مخطط التنمية 2026-2030 والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخفض معدلات البطالة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المحلية وتحسين البنية التحتية. الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة سنة في حق السجين الفار المعروف بكنية والبلمية وذلك على خلفية حادثة فراره من المستشفى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعمد المتهم التمارض وافتعال تدهور حالته الصحية وهو ما استدعى نقله تحت الحراسة الأمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج ليستقل الفرصة للفرار من قبضة حراسه والاختفاء على الأنظار. وكان المعني بالأمر يقضي عقوبة سجنية مدتها 18 عاما لتورطه في سلسلة من قضايا السلب والعنف الشديد. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة ترفع خلال شهر جويليا المنقضي 193 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالترفيع في الأسعار والفوترة وذلك من خلال تنفيذ 2067 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي. في أخبار العالم، وزارة الداخلية العراقية تؤكد ضرورة خضوع كافة أشكال الأسلحة لسيطرة الدولة مشددة على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة رسمية ستعامل معاملة العمليات الإرهابية. ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 14.7% على أساس سنوي في جويليا من 14.3% في جوان وفق البنك المركزي المصري. المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يفيد بأن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الاثنين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة.
6: موزيك فم.

0: الجمعة من مجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم طواغوت.
1: ماضي 3:13 دقيقة. صديقنا خليل يقول لنا وين فما دي زومبوتياج لقيت هذا. مرحبا خليل.
2: مرحبا أمين. نحكي وتشهد حركة المرور في تونس العاصمة حاليا ضغط مروري مكثف وحركة جولان بطيئة تقريبا في أغلب الطرقات والشوارع. نبدأ من وسط العاصمة، الحركة بطيئة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الضغط يمتد إلى النهج المحيطة بها على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راضي الحداد، نهج باريس وغيرها من النهج المؤدية إلى وسط العاصمة في اتجاه البحيرة. الضغط متواصل أيضا على المحاور الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك على الطرقات المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد وكذلك المرسى. في الجهة الغربية نلقى الضغط على المحاور المؤدية الباردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دور هيشر وكذلك الزهروني. في الجهة الجنوبية الضغط أكثر شوية، واضح على مستوى طريق المرواح الجنوبي للعاصمة والطريق الوطني رقم 1 ومحاور بن عروس، رادس، مقرين، إضافة إلى الطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية وتونس. نفس الشيء بالنسبة للطريق الشعاعية روتيكس، الحركة ما زالت بطيئة، كثافة في عدد من النقاط باعتبارها من أهم المحاور اللي تربط عدد من مناطق الضواحي بالعاصمة. نقولهم شوية وسعبال وسيسر واحكم، إن شاء الله طريق السلامة للجميع.
1: يعطي الصحة خليل، وهو ما يفند الفكرة أن الناس كلكم جيت في أود، فإنه تبين الناس كلها هاي سيركولاسيون في أود، فإنه فمش برشا هذولي كون جيت، ولا أكثر يأخذوا جمعة ورجعوا ولا ما عارش ما
2: سنية تحسوا ما تفهموش ما ما ما ما. ولا ناس تحرك في الكونجي وتقضي في أمورها ولا
1: ما عنده كونجي سمعني خارج ماشي السنتر فيلش ماشي يعمل ما تصورش تصوره مروح من الخدمة
2: ماشي مروح من المرأة يمكن
1: أي من في السنتر فيل ظهر ذي انت لقى معاناة شخصية طالع بيبو راي مش مشكل خليل مش نرجع نحكي على معاناتنا شخصية في الأخر احنا مش توا ماضي 3:40 يا جماعة شوية خلينا نعمل طلع على الميتيو
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل. ماضي 23 دقيقة، اليوم عيد ميلاد طارق المناعي، إهداء كبير برشا يوصلوا من عند زوجته سيلفيا، إن شاء الله ربي يفضلهم بعضهم. تغني له وتقوله في نهار كيما اليوم. إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير صديقنا طارق، وتحياتنا توصلك من عند كل الفريق لهنا، وإن شاء الله كل عام وانتي متألق، وتحياتنا للعائلة الكل.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. ومتهلو
1: علاش بشكون درجات الحرارة اليوم في الليل؟ إن شاء الله في بنزرت بشكون في حدود 26 درجة. ما يا جماعة ردوا بالنا شوية، رانا نحكيو على 90 درجة رطوبة. كي نحكيو على 90 درجة رطوبة، درجات الحرارة المحسوسة في المنزل راهي تنجم تكون أكثر شوية من 26 درجة، تنجم تتحس بها حتى 30 درجة. اليوم في تونس العاصمة 27 درجة، في نابل 24 درجة. كالعادة الأماكن الساحلية درجة الرطوبة متاحها مرتفعة جدا، ديما في 90% تقريبا. 25 درجة اليوم في زغوان، بإذن الله في سوسة 25 درجة، في المستير 26 درجة، كيف كيف في المهدية بالنسبة لصفاق 27 درجة، في الشمال الغربي إن شاء الله في باجة 25 درجة، رغم أنه كانت اليوم في حدود 41 درجة في جندوبة، فإنه في الليل 27 درجة، في الكيف 24 درجة، في سليان 24 درجة اليوم في الليل. نعمل طلع شوية على الوسط، نلقاو القروان 28 درجة في الليل، كيف كيف سيدي بوزيد 24 درجة، في القصرين في الجنوب التونسي نلقاو في قبلي إن شاء الله باش تكون 29 درجة اليوم في الليل، 30 في توزر، بالنسبة لتطاوين 26 درجة، وأخيرا في مدنين 27 درجة في الليل.
0: ومتهلو After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس، ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
4: نسمة بحري
1: بشارة مع عضواتنا نياز الجوي خونا نيس، مساء النور مرة أخرى. مرحبا،
5: أهلا وسهلا، أمين، تحية ليك مجددا والأوفياء إذاعة موزايك.
1: يبدو أنه السباحات العومة ممتازة، العشيات البحر هي شوي
5: اي العشيه الحقيقه هو النجم ندخلوا جست منطقه سيرات، يعني شواطئ من تبرقه حتى لرسنجله باش يكون متموج، يعني التيارات في العشيه باش تكون شرقيه شماليه شرقيه، سرعه الريح من 15 توصل حتى 30 كيلومتر في الساعه، البحر يكون متموج. بالنسبه لبنزرت شواطئ سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي كيف كيف تيارات شماليه شرقيه، قل الموجة البحر بين سرعة الريح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة، البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج، بالنسبة لخليج تونس، شواطئ رواد، قمارة المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان، طيارات كانت شرقية في الصباح تحولت إلى شمالية شرقية مع سرعة رياح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، بحر قليل الاضطراب، خليج الحمامات، شواطئ الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قربة والحمامات من شرقية جنوبية شرقية تتجه إلى شرقية شمالية شرقية مع سرعة رياح 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ممتاز الحقيقة للعمان الشواطئ هذه. شواطئ الوسط الشرقي يعني هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش والشابة، ريح شمالية شرقية اتجهت جنوبية شرقية من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، كيف كيف ممتاز لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. والشواطئ الجنوب الشرقي، خليج جابس، شواطئ أشفار، جابس، جربة، كل شواطئ جربة يعني الجنوبية والشمالية وجرجيس، بحر كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب، وطيارات عموما تكون جنوبية شرقية. يعني عموما نامين إذا ما استثنينا منطقة سيرات، كل الشواطئ البحر فيها هادئ إلى قليل الاضطراب، يعني ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. خلينا بلي قبل ما نختم أمين نذكروا اللي المعهد باش ينظم إن شاء الله نهار 12 من نهار الأربعاء هذا يعني إن شاء الله عملية رصد للكسوف باش تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 على العشية، باش ننظمها في 5 أقاليم. الإقليم الأول في ولاية الكاف، محطة الرصد الجوي في الكاف، الأقليم الثاني نابل، الشط الجهمي في معتمدية سليمان باش تكون بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الأقليم الثالث في ولاية القيروان في محطة الرصد الجوي في القيروان، الأقليم الرابع في ولاية توزر كيف كيف في محطة الرصد الجوي بتوزر، والأقليم الخامس باش يكون شالة في مدنين في سيدي جمور في جربة. هذا هو، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة.
4: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. بروغرام صيفي
1: مع صديقنا خليل. سالو خليل.
6: مرحبا أمين. باش نحكيو على برنامج العروض الفنية والحفلات اللي اليوم الحقيقة ما فماش حاجة كبيرة بالنسبة اليوم، وأغلب المهرجانات نعرفوا اليوم الاثنين وستستأنف النشاط مفروض غدوة، لكن هذا ما يمنعش أنه جمهور الراب في المستير اليوم على موعد مع حفلة للمغني الراب ينجر زاد ضمن مهرجان المستير الدولي. وبالنسبة لبرنامج العروض والسهرات الغدوة 11 في مهرجان ليالي المهدية الدولي، فما عرض مسرحي المسرحية فيزا لكريم الغربي وجمهور مهرجان بنزرت الدولي باش يكون لهم موعد مع الفنانة التونسية أمينة فاخت. وفي مهرجان كارتاج الدولي غدوة يوجد عرض تحت عنوان فولكلور من العالم، اللي يعتبر تظاهرة ثقافية كبرى تجمع فرق فنية وموسيقية راقصة من مختلف قارات العالم لتقديم تراثها المادي وهويتها الثقافية على مسرح مهرجان كارتاج الدولي.
1: حاب اليوم زاد كيف كيف صديقي هو نسلم عليه برشا، صديقتي مرتضى الفتيتي باش يكون عنده اليوم عرض ان شاء الله باذن الله في مهرجان صفاقس الدولي. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح. وانا والوقت مرتضى كان عندي وقت نمشي معك صفاقس تشوف لنا الستة يا عم ربي دليل، كان نجمت والله ماذا بيا نمشي معك صديقي مرتضى، خاصه ان العرض يبدا العشرة نتاع الليل، دونك تنجموا تمشيوا تسهروا مع مرتضى، ممتاز برشا سبيكتاكل نتاعو، وان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق. والف تحيه لمستمعينا في صفاقس شويه اخر الكيتش العربي سميوه ميكس سليم، هشتك بشتك اللي تحبوا عليه نتوما، حاضر معاكم على امتداد 21 دقيقه وصلنا حتى الاربعاء، موعدنا مع الاخبار.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك FM. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim. Salsa.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. منطقة المروج الأول من ولاية بن عروس تشهد اليوم حادثة أليمة تمثلت في إقدام أب على إلقاء طفلتيه الصغيرتين من شرفة شقته الواقعة بالطابق الثالث بأحد العمارات السكنية في ظروف ما تزال ملابساتها ودوافعها الحقيقية محل تحقيق مكثفة من قبل السلطات الأمنية والقضائية. وفور تلقي الإشعار تدخلت فرق النجدة والإسعاف التابعة للتدخل السريع بالحي المدني بن عروس على وجه السرعة ونقلت الطفلين إلى المؤسسة الإشفائية القريبة. وأسفرت الفاجعة عن وفاة الرضيعة البالغة من عمر حوالي 6 أشهر على عين المكان متأثرة بجراح البالغة في حين تم نقل شقيقتها والبالغة من عمر 3 سنوات إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة. وفور وقوع الحادثة تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج الأول من إلقاء القبض على الأب وما تزال الأبحاث جارية معه لمعرفة أسباب وظروف الحادثة. وحدات الشرطة البلدية تقوم نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 7 إلى 9 من أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. كما أسفرت هذه الحملات في مجال الأمن العام وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتشا عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل ينظم اليوم الاثنين مؤتمرا حواريا حول الظرفية الاقتصادية في تونس. والخبير الاقتصادي أنيس الوهابي يعتبر خلال مداخلته أن القروض الصغرى على الشرف دليل على تناقض السياسات المالية للدولة بين عمل البنك المركزي الذي يسعى إلى تخفيض التضخم وصدور القانون الذي يوجه قروض للاستهلاك وهو ما يعارض سياسة البنك المركزي. وفصل الوهابي جملة المؤشرات التي تستوجب الاهتمام وفق رأي التهرب السكاني من جهة وارتفاع منسوب الهجرة في السنوات الأخيرة من جهة ثانية مذكرا في مداخلته لارتفاع الدين العمومي الذي بلغ 3.8% وخدمة الدين التي تقارب 14% واستنزاف 93% من المداخيل الجبائية في كتلة الأجور ومصاريف الدعم وهي مؤشرات تنذر بتعطل التنمية. ومن جانبه اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أحمد الجزيري في تصريحه لموزايك أن الاتحاد يتابع كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويحاول تقديم المقترحات رغم غياب الحوار.
2: اليوم الندوات هذه جايه في اطار بالطبيعه من غياب الحوار ونشوفوا معناها في تونس جميع معناها كان الشعب التونسي يعاني من ازمات كسوا طاقه كسوا ازمه في الاستثمار كسوا الازمه في المياه. اليوم معناها اقل حاجه معناها اللي يطلبها الانسان هو معناها من مقومات العيش الكريم على اساس الماء والضوء ما عادش نلقاوه. دونك بدينا مع الخبراء نتاعنا عملنا الندوات هذه باش نلقاو حلول للازمات هذه وتصورات الاتحاد والرؤيه الاقتصاديه في المستقبل لحل الازمات اللي قاعده تعرقل معناها في حياه المواطن التونسي. احنا ايسنا وعرفنا ان راهو ما عادش فما حوار واضح، الحوار راهو ما عادش باش يكون حوار لانه ما فماش عارف فين تتحاور. كل شيء معطل في البلاد. ما نتخيلش انا واحد من الشعب التونسي اليوم يعيش في حاله مع اريحيه على جميع المستويات. دونك الاتحاد يقوم بدوره اترافير الخبراء نتاعو اللي هما راهو نزيد ونقول انه من خير ما ثم من اساتذه جامعيين. زاد لازمني نطمن الشعب خاطر الاتحاد منظمه نتاع الشعب التونسي كامل، راهو الاتحاد قاعد يتعافى، فما رؤيه جديده وفما منخرطين راهو قاعدين يتزادوا يوم بعد يوم، ونطمنوا بقدره ربي من هنا معناها لموين تيرم القريب الاتحاد باش يكون في اشد الحالات نتاعو وربي يوفق الجميع.
1: في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يصرح الاثنين بأن اتفاقية الدفاع المشتركة التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تمثل تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث بأن دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها ممن يطلقون وعودا زائفة. وأضاف المتحدث بأن دول المنطقة لم يعد بإمكانه الاعتماد على الضمانات الأمنية التي وعدت بها الولايات المتحدة كما كانت تفعل في السابق. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمين جارة في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبعد ساعتين للسكن تاع العشية. أمين جارة موزيك فم.

0: من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم. لايك ديسلايك
1: لايك ديزلايك مع صديقنا خليل كما كل يوم لقيت هذا مع الأربعة وربعة منين نبدأ
2: أمين باش نبدأ على نحكي على ظاهرة الزواج العرفي اللي تعتبر ظاهرة متواصلة على امتداد عقود وخاصة بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس في 13 أوت 1956. وفي تعريف بسيط للزواج العرفي اللي يعتبر مخالف للزواج المدني وللصياغة القانونية بما أنه يتم مشافهة أو في وثيقة غير مسجلة لدى الدولة مما يجعله باطل وفق القانون التونسي سواء على معنى مجلة الأحوال الشخصية أو قانون الحالة المدنية نظرا لكونه لم يتم تحريره عن ضابط الحالة المدنية أو عدل إشهاد. بالإضافة لكونه مجرم قانونا فإنه يطرح عديد المشاكل المجتمعية كما ضياع حقوق الزوجة على غرار الإنفاق الميراث عدم وجود إثبات قانوني معتبر.

0: أبونا السادة عودوا للإشهادة وبعض منهم الحقيقة وليوا يكتبوا في عقود دينية بحتة، ما عادش نسمعوا لا خيار الشرط، لا عاد نسمعوا تذكير طبيب فصل 23 من جهة الأحوال الشخصية، لا عاد نذكروا بالشروط والواجبات المحمولة على كل طرف، ولينا نسمعوا بارشة مواعظ عن السيرة النبوية. راكم نقول في الكلمة ذي ما احناش ضد، أما زادة هينو قواعد مجتمع يزمك تحكي فيهم وتنص عليهم، وإلا زادة بعض السادة عودوا للإشهاد حبي والري واللي هم مودرن برشا، يعني الزواج ماهوش الحفلة والسيد عدول الشهاد اللي محليه كول، لا لا مش هذا الزواج، الزواج مؤسسة، الزواج أطفال، أسرة ومجتمع باش تبنيه، منظومة كاملة بيان سور، فما أملاك فاش باش نقسموها، هذوما هما اللي تخلي من بعد برشا زيجات تفسد وتوصل للطلاق، على خاطر هذا الكل ما حكيناش فيه لا قبل الزواج ولا حكينا فيه حتى وقت للسيد اللي يبر منا عقد الزواج.
1: ما شكون لك خويا الغالي، والله انا ضد بصراحه، وبيت في شكون يقبل معناتها ديجا، معناتها كان المراه بيت فيك فاش تقبل معناتها انها تكون معناتها عرس عرس عرفي، معناتها كان حاشم بحاجه ديجا، معناتها فماش واحد نورمال حاشم بحاجه يعملها بالسرقه ساعه ديجا بو كومونسي،
2: والعمل هو يقبل البنت ولا لا،
1: ومعناتها باش ندخل شويه دينيا، زاد دينيا معناتها فما قواعد في الزواج يبدو انها غير موجوده في الزواج العرفي،
2: بين الاشهار مثلا،
1: الاشهار اهم حاجه هي الاشهار، اشهار هو زاد يكون قدام الناس الكل وبعلم الجميع بعائلتها وعائلته والناس الكل.
2: وهل الناس اللي موجودة توا ثقات متاع واحد باش ياخو ياخو مراه بعد باش يضمن لها حقوقها هي باش تورث وقت اللي يظهر له هو باش يطلقها، معناها بكل بساطة يعني برشا سلبيات حتى من كوازع ديني على عيننا ورأسنا، لكن في نفس الوقت ثم مشاكل حقيقية مطروحة يعني في الموضوع
1: واضح به. نمشيو للصغار توا،
2: نمشيو للصغيرات
1: قاعدين نراو فيها برشا في الصيف،
2: صحيح هي تتفشى في الصيف عندها زوز أوجه، هي نحكيو على الأطفال اللي يخدموا في الصيف بين لقمة العيش وحقوق الطفل، نحكي على الأطفال اللي يخدموا في الصيف باش يأمنوا مستحقات عودتهم المدرسية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعيبة، كما الصغيرات اللي يبيعوا مثلا في المشموم ولا الماء ولا حتى يخدموا في خدم أخرى في قهوة ريستوران ولا حتى في الفلاحة باش يلموا فلوس يكسيوا رواحهم بها وإلا يشريوا أدوات وإلا غيرها. هذا يطرح سؤال كبير حول المعادلة الصعبة بين حقوق الأطفال، بين اللعب، الراحة، التعليم، الحماية، وبين الوضعية الاقتصادية الصعبة. وهنا أمين خلينا نعطيه رقم صادر على اليونيسيف يشير كونه إلى أن تونس في تونس 4.8% من الأطفال بين 5 و 17 عام منخرطين في العمل، ونحو 62.8 منهم من بينهم يخدموا في أعمال خطرة. وعلى فكرة أمين الظاهرة هذه ما تقتصرش على تونس فقط، منظمة العمل الدولية واليونيسيف أكدوا أن قرابة 138 مليون طفل كانوا في وضعية عمل أطفال سنة 2024، ومن بينهم حوالي 54 مليون في أعمال خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم.
1: واضح، يعطيك الصحة، بارك الله فيك خليل، قعدوا معنا شوية آخر راجعين مش نحكيه على السوجي اليوم الهوميديتي المرتفعة، كيفاش نتعاملوا مع الكليماتيزور كي تبدأ الهوميديتي طالعة، ساعات تبرد البيت تحسها ما تبردش ريالمون،
2: صارت عليه برشا الحقيقة
1: 26 درجة، أما تحس ريالمون ماهيش 26 درجة وتحس روحك مازلت تتلبط، احنا من وقتنا كلك كيفاش نجم نتعامل معها الحالة هذية اللي يبدو أنه المرحلة هذية هي درجة رطوبة مرتفعة جدا، كل ليلة نقربوا لل 90 95% في برشا مناطق مرتفعة جدا، هذا كل في لازم تعرف شوية آخر.
3: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم. لازمك تعرف
1: كيفاش تستعمل كليماتيزور نتاعك في درجات رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة عالية شوية. دونك نحكي مثلا على الدار المنزل نتاعك، علما ان الرطوبة البارح واليوم وغدوة تقريبا هذا الأسبوع فهي فوق 90% درجة الرطوبة موجودة في الهواء وتعتبر رقم مرتفع جدا. بدون ما تحل الشباك فإن الرطوبة هذيك جزء منها من الهواء ذكرى ويدخل للدار نتاعك وتولي زادة الرطوبة مرتفعة في الدار زادة كيف به. اليوم باش نحكي على موضوع مقلقنا الناس كل في الصيف، كيوصل الطقس سخون وغمة والترموستا يحط لنا 30 دقري في وسط الدار، معناتها 30 درجة تبدأ في وسط الدار و66% درجة رطوبة مثلا، علما اللي تنجم توصل أكثر من هكا في الوضعية هذه، فإنه عبارة أنت قاعد في فور ما تبعدش برشا الوضعية نتاعك على قاعد في فور، بدنك يحس في درجة حرارة توصل 35 ولا 36 درجة، علما اللي هي 30 كهو مؤشر أوميديكس ينجم يقول لك اللي درجة الحرارة المحسوسة توصل حتى ل 40 درجة وأنت في وسط الدار، كان 66 درجة ولا 66% أوميديتي معها 30 درجة. بها علاش نحسوا بالغمة هذية؟ خاطر يبدأ الهواء معبي بالماء، العرق نتاعنا ما نجمش يتبخر وبدادنا يلقى صعوبة باش يبرد روحه، وقتها تبدأ الإشكاليات والإحساس بالحرارة المرتفعة قدام الهواء هذية. شنو التصرف الأصح اللي نجم نعملوه مع الكليماتيزور؟ هو لازم نبدأ بمود دراي، مود هذاك اللي نحي الميديتي، وإلا نخدموا الكليماتيزور. الإجابة صحيحة هي نخدموا الكليماتيزور أقبل. باهي باش نعطيكم الوصفة الناجحة جدا أنك باش تخلي الهواء يولي منعش في الدار، وحتى كي تحط 25 و26 درجة تحس بها مفرشكة كمان، والبرودة مستحبة برشا مش 26 درجة ولا 25 وتحس أنه الهواء ماهوش قاعد بارد ريال. تصرف صحيح نخدم الكليماتيزور، نحطه مود بارد على 25 ولا 26 درجة، كي تبدا البيت تبرد والهواء يولي بارد ونحس في البروده قاعده توصل، وقتها نحي المود كليماتيزور ونحط المود دراي. المود دراي هذايا هو مود تجفيف الرطوبه من الغرفه نتاعنا، خاطر ديجا الكليماتيزور ينقص ديجا في الرطوبه في مرحله اولى، ينجم يطيح لك 58-55%، باقي مازال طالع شويه. دونك المود دراي من بعد يتكفل هو بالباقي ويخليك في حدود 50% رطوبة. أحسن كومبو 50% رطوبة 26 درجة، تحس روحك ممتازة، هو خفيف تتنفسه سهل ودرجة حرارة ممتازة جدا وبدنك يتأقلم معها في ساعة. دونك هذي تتطلب تقريبا سويعة من زمان باش نجم تركح البيت متاعك، أما ديك تحل الباب ماذا بيك معتها في ساعة تسكره باش ما نعودوش ترجعوا الرطوبة كمان للبيت من جديد. كانت هذي الكومبو الناجحة، نعود لكم مرة أخرى، نخدم كليماتيزور نخليه يخدم تقريبا 20 مينوت نص ساعة، ديك حسيت البيت قربت ال 25-26 درجة مازلت حاس بالهواء مازال غاطت، فانه نخدم المود وقتها نتاع اللي نحي الميديتي مود دراي في الكليماتيزورات كل راه موجود، نخليه نصيف ساعة سويعة من زمان كان الرطوبة مرتفعة جدا، ومن بعد رجع كليماتيزور نورمال وقتها نولي فيه هواء منعش جدا، وان شاء الله ربي يعطينا منطقه الصفة هذه.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم الاثنين خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. محمد أتيلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفيد بأن مجلس الهيئة صادق اليوم الاثنين على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات صحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 سبتمبر القادم. جاء ذلك في نقطة إعلامية إثر اجتماع مجلس الهيئة بمقرية بالعاصمة وبحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر. وبين المنصري أنه تمت المصادقة على الفوز النهائي للمترشح شاكر البثوري الذي فاز بفرق صوتين على منافسه محمد صالح السلمي مشيرا إلى أن هذه المصادقة تمت بعد استكمال كل الطعون المقدمة سواء في الدائرة الاستئنافية أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة يطالبون خلال وقفة احتجاجية نفذوها الاثنين أمام مقر المندوبية للجهوية للتربية بقصرين بتحسين ظروف دراسة أبنائهم عبر مراجعة الزمن المدرسي وإقرار نظام الحصة الواحدة وتوفير التجهيزات اللازمة بالمدرسة وتوفير الحماية الأمنية لهما بمحيط المؤسسة التربوية حسب ما أكده أحد الأولياء لمزيكا. ودعا المحتجون السلطة الجوية بولاية قفصة إلى تحسين ظروف التمدرس لهؤلاء التلاميذ في أقرب الأجل. في أخبار العالم، أولى قوافل النازحين من مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي تبدأ بالعودة إلى ديارهم في محافظة الحسكة اليوم الاثنين في خطة تعيد مئات العائلات إلى مناطقها الأصلية بعد نزوحهم قبل نحو 7 سنوات. خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس تثير جدلا واسعا بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة. مقتل 13 شخصا اليوم في مدينة صناعية بوسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع مع أوكرانيا في عام 2022. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمين جارة في أفتر وورك مع أجمل تحيات مورد الدريدي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك أف أم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم فيها وعليها
1: فيها وعليها مع صديقنا خليل غوسالو خليل
2: مرحبا يا امين فيها وعليها باش نحكيو بما ان الايام الاخيره تفتح الجدل حول مساله الزواج العرفي قلنا خلينا نحكيو على الزواج القانوني في تونس وحتى على الطلاق وكي نرجعوا لاخر احصائيات صادره عن المعهد الوطني للاحصاء نلقاو ان الارقام تبين ان في تونس فما تراجع في الاقبال على الزواج حيث انخفض عدد عقود الزواج المبرمه بنسبه تقارب 10% في ظرف عام واحد فقط حيث تراجع من 78,115 عقد إلى 70,942 عقد في حين يتم تسجيل أكثر من 14,000 حالة طلاق.
1: به نعاودوا نتذكرنا بالأرقام بالله مرة أخرى واحدة واحدة.
2: الأرقام تقول كونه تبين أنه فما تراجع في الإقبال على الزواج انخفض.
1: قديش كنا؟
2: كنا 78,115 نعقد في السنة إلى 70,942 عقد زواج
1: يعني أقل مشتر
2: فما 10% فما 10% انخفاض حوالي 10%
1: لا كيف من 115 70,000 10%
2: 78,000
1: من 78
2: إلى 70
1: أي فلا
2: في حدود 10 ثم 10% وفي المقابل لقاو تسجيل أكثر من 14,000 حالة طلاق سنويا.
1: ليه عندكش تعليق؟
2: والله التعليق هو في هو
1: شيء أسباب الساعة
2: عنوان في الفقرة فيها وعليها لا ولا
1: العزم بيه بيه ما تعلقش أنت بيه فهمتك فهمتك يعني بيه على الساعة علش علش عدد معناتها العروسات تنقص
2: عندها أسباب أكيد اقتصادية الشباب غير قادر على الزواج الزواج كما حكينا في الفقرة الأخرى إنه الزواج مسؤولية فيه جوانب مادية فيه جوانب متاع مسؤولية يتحملها الزوج وما إلى ذلك
1: ما تبرش زاد علماء اجتماعي يقولوا قد يكون زاد الطلاق هو بدو أسباب عدم الزواج بالرسمي والله ما تطلق في تونس ما حاجة انفيرنال ما بصراحة صحيح ولا
2: صحيح هي الأرقام لما حالة كنت فما
1: بوليكي اللي يخمم يجي يخمم في العرس يخمم في طلقي بطل ما تخطر الباركور تاع الكومباتون هذاك ما تنجم يخليه ولي خمم مرتين
2: صحيح
1: شبك تضحك يا خليل
2: في فكرت صديق تفكرت صديق كيف ظروفه
1: بالرسمي والله ما تجي تخمم منه تقول لي فك علي خليل هكا ما ذاك عليش ما تولى عزوف أيضا من الرجال ونساء ونساء زادة كيف كيف فما ظروف اجتماعية المرأة ولا تخدم وتقرأ اليوم
2: صحيح.
1: وقائمة مستقلة بذاتها strong independent woman
2: حتى المعدل متاع زواج سن الزواج ارتفع نحكي فوق 30 سنة
1: ما تكدي تشوف زادة بورسنتاج متاع طلاق بارابور للعروسات ما تلقاه مرتفع زادة كمان ما تنحكيه على 20% حسب التقريب من كان الرقم اللي مديتولي هذاك مع 70,000 منهم قد 14,000 طلاق
2: 14,000 حالة طلاق سنويا
1: ما رقم مرتفع جدا
2: مرتفع رغم اللي كانت ثم ارقام تداول امين على اكثر برشا لكن الوقت اللي خرج اللي خرجت الارقام هذه معناها بينت
1: وانا هني على روايحكم الاولاد
2: كل حالات اللي واحد عازم يخرج واحد مطلق
1: وكذا صحيح المشاكل هذه تبارك الله ولا هنا في البلاتو تبارك الله عليكم هذا
2: اصحاب تجربه
1: زميل صريح اي زميل حتى انت زميل
2: زميل
1: انت لا هو مازال اخضر الوليد مازال ما دخلتني ما قاعد يقول لك هو صديقك خليل يا أيوب ما دخلتهمش رد بالك ما دخلتهمش يعطيك الصحة أخوي خليل بارك الله فيك شوية خل موعد هايتك مع محمد علي سويسي اليوم فلاش باك هيت بالرسمي RMB من قاع الخابية استنى إن شاء الله روبريك يجيكم مع تقريبا

0: لستة متاع العشية على موزايك فم. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
2: مواعد جديد مع هاي تيك. أهلا بكم الناس كل جمعتنا. نبداوها اليوم مع شركة ميتا اللي قاعدة تسرع أكثر في البروجي متاعها بالنسبة للانتيليجنس ارتيفيسيال. والمرة هذه الشركة متاع مارك زوكربيرغ تحكي من جديد على الانفتاح, تحكي على الأوبن سورس. ينعم مارك زوكربيرغ مع الاقتصابات بالنسبة للخدمة متاعه فيما يخص الأوبن سورس. تذكرونه ميتا في الأعوام القليلة اللي فاتت ركزت برشا على لما, ركزت برشا على الخدمة متاع الأوبن سورس في وقت اللي المنافسين متاعها ركزوا على الموديل المسكرين. لكن بعد لما وقف بالنسبة للخدمة متاعه, يعني شركة ميتا ما عملتش حتى ميزاجور لما منذ 2025, والشيء هذا خلى برشا تساؤلات تتطرح فيما يخص مشاريع ميتا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ومن بعد ميتا بدأت تحكي على ميوز ورجعت تحكي على الموديل المسكرين. كنا نسخلوا أن الصفحة هذه باش تتطوي بالنسبة للأوبن سورس. اليوم الفيديو اللي خرج متاع مارك زوكربيرغ يأكد أن الشركة ما زالت تخدم على الأوبن سورس, لكن تخدم على حكاية أخرى. المرة هذه ميتا كشفت على نموذج جديد بالنسبة للذكاء الاصطناعي اسمه ميوز جليمر. والنموذج هذا, الموديل هذا هو أوبن سورس, هو عبارة على انتليجنس ارتيفيسيال أجنتيك. نحكيه على الذكاء الاصطناعي وكيل, نحكيه على الياء أجنتيك. وعلى عكس التشات بوت, الياء هذا ما تكتفيش بالإجابة على الأسئلة, لكن تجم تخطط لديتاش معقدين, تستعمل أدوات مختلفة وتعمل سلسلة من العمليات باش توصل للهدف المطلوب. يعني كان تطلب منه يعمل مجموعة من المهام على الأورديناتور متاعك, ينجم يرتب الخطوات وحده ويحاول ينفذها بطريقة أكثر استقلالية. وبالنسبة لميوز جليمر يعتمد على 30 مليار بارامتر, رقم ذي كبير يظهر لنا, لكن مقارنة بالمنافسين اللي موجودين اليوم في الأسواق يعتبر محدود نوعا ما. لكن شركة ميتا قالت أنه النموذج ذي نجم يخدم أون لوكال على الماك وعلى البي سي. وشركة ميتا قالت أنه باش يكون فما تطوير أكثر للخدمة هذية والموديل هذا في المستقبل بالنسبة لميوز جليمر. ومارك زوكربيرغ اليوم بالنسبة للفيديو متاعه حكى على أنه يحب يخدم على سوبر انتليجنس لكل المستعملين, كل واحد

0: كرين بالنسبة لميوز باش تتواصلوا باش يتم الإعلان على دي موديل أخرين وخطوات أخرى قبل نهاية الصيفية. هذه شركة أبل ما هيش قاعدة تخدم فقط على الروفونت بالنسبة للايفون يعني التبديل متاع ديزاين الخدمة على ديزايفون جدد. الأبل ووتش هي بيدا قاعدة ماشية في ثنية جديدة حسب كلام متاع مارك غورمان الصحفي في بلومبرغ واللي أكد اليوم في نيوزليتر متاعو أنه شركة أبل قاعدة تخدم على تبديل كلي بالنسبة للأبل ووتش من حيث الديزاين ومن حيث القام ومن حيث زادة الخاصيات. شنو فهم بالنسبة للديزاين لحد الآن وفهمش أخبار جديدة تحكي على شنو الديزاين الجديد متاع الأبل ووتش لكن أبل قاعدة تخدم على تبديل كلي للأبل ووتش اللي نعرفوها اليوم. بالنسبة للقام زادة بشكون الأبل ووتش مختلفة بارابور الأبل ووتش متاع السنوات اللي فاتت بما أنه أبل تحب تخدم على دي موديل أود قام لكن زادة تحب تخدم على دي موديل أنتريد قام. دونك الأبل ووتش اس او مع شكون هي الوحيدة اللي موجودة بالنسبة للمونجيلا متاع أبل كأنتريد قام شكون فما دي موديل أرخص من الأبل ووتش اس او. والأخبار تحكي على أنه أبل زادة ناوي أنها تلانسي لسمارت باند وتدخل في عالم التراكور متاع الموفمون والاكتيفيتي فيزيك اللي ما فيهمش ان اكران واللي فيهم بارتاج متاع لي دوني مع الايفون. دونك نستناو تغير كلي بالنسبة لاستراتيجية أبل فيما يخص الويربول تيكس وأبرز ما فما في الاستراتيجية هذه تغييرات بالنسبة للأبل ووتش. اليوم ظهروا تصاور الأولانين بالنسبة لجوجل بوكس. ذكروا الجوجل بوك هو البيسي جديد اللي تحب منه شركة جوجل انه يكون معوض للكروم بوك. الكروم بوك تجربة كانت مقتصرة على السوق الامريكية والسوق الاوروبية بعض البلدان في اوروبا اللي تعتمد على الخدمات بتاع شركة جوجل وسيستم ديكسبلوتاسيون اسمه كروم او اس. لكن منذ بداية العام هذية شركة جوجل كانت حكيت على استراتيجية جديدة تحكي على الومنيوم او اس سيستم ديكسبلوتاسيون نظام تشغيل جديد باش يكون مزيج ما بين الكروم او اس واندرويد. عبارة أخرى أندرويد زادة بشو اللي ونقاوه في البيسي. وبالنسبة للتوزيع زادة شركة جوجل ناوية أنه البيسي هذوما يكونوا موجودين في العالم كل على كل. تصور اللي ظهرت اليوم تصور تورينا الديزاين فقط ما توريناش الخاصيات بالنسبة لجوجل بوكس. تعرفوا أنه شركة جوجل لحد الآن تتكتم على موضوع السيستم ديكسبلوتاسيون متاحها نظام التشغيل متاحها شنو الخاصيات متاعه وشنو الانترفاس متاعه وكيفاش باش يكون مختلف على الكروم او اس وشنو الخاصيات اللي باش تكون موجوده فيه. برشا يقولوا انه باش يكون بوستي بالذكاء الاصطناعي لكن ما فما حتى شيء يظهر بالنسبه للنظام التشغيل هذايا. اليوم اللي يظهر دو بي سي واحد من تصنيع ازوس والاخر من تصنيع اسير فقط هذوم هما المعلومات بالنسبه للبي بي سي هذايا. بالنسبه للبي سي هذايا اللي باش يكون حاضر في السنوات الجايه في برشا اسواق حسب الكلام والتاكيدات متاع شركه جوجل منذ بدايه العام هذايا. هاي تيك وفيها تاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
5: الو مالك سيف سني راهو باش نخدمو باللي وما التسعة نصف الليل.
6: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خونا وتا
5: مشيت معاك اما اش باش نعمل
7: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازع.
8: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
5: اما شو مش نسميوها
7: سميوها هابي اور.
4: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام.
9: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: ساعتين للستة متاع العشية على موزيك اف ام.
1: فلاش باك فلاش باك هيتس. اليوم نرجع بكم لأحلى الأغاني R&B اللي سمعتوهم من السنوات التسعين للألفين لحتى 2010. كل دي سنين بش نحاولوا ناخدوا منها تيتر. نبدأ بالأقدم في البلايست متاعنا اليوم. نرجع بكم العام تسعين. عام تسعين فهم جروب اسمه بلاك ستريت، مش عارف كان تعرفوه ولا ليه. كانوا صحاب برشا مع دكتور دري، اقترح عليهم غنية ضربته على الاخر من بعد اسمه نو ديجيتي. قالهم شنو رايكم فيها الأولاد؟ البروديكتور نتاعهم قالهم به، حتى واحد في الجروب ما حب يغنيها. قالوا له خايبة الغنية، راي خايبة راي خايبة، ما حب يغنيها حتى واحد. لين البروديكتور هو بيدو دخل الواحد للاستوديو قال لهم كي يحب يغنيها حد بقى باش سجل انا منها الرفران ونشوفوا كان عجبتكم ولا. بعد ما سمعوا الرفران سجلوه ماخذه في خاطره، ما هو سينو ما عينهمش جمله، ومن بعد ولا هيت انكونتورنابل بالتعاون مع دي جي معروف برشا وايضا دكتور دي حط يديه فيها مع البروديكتور نتاعو. خرجوا لكم السينجل هذا اللي هو نو ديجيتي.

يا حسن نمشي بكم لسنوات 2010 وانت جاي توا. يقول هو سينجل الاولاني اللي دريك تعرف بيه. دريك عمل الانسبيراسيون تاعو من السنوات 80 من ديسكو ار ان بي وبوب. استعمل باتري تقريبا ايبوري يعيطولها هكا باتري ايبوري هذايا في ريتم تاعها اللي خلى يرجع بينا شويه نوستالجي لسنوات التسعين. تون فوكالك دو يغني بالسياسه مش يغني في ار ان بي بالرسمي وخرج اول سكسي ناجح ليه وقال الانسبيراسيون تاعي جاتني من مايكل جاكسون وكوينسي جونز البرودكتور نتاعو اللي كان معاه كانوا خدموا خدمه كبيره برشا مع بعضهم. هذاك علاش قال انسبيريت منهم هما برشا باش عملت السينجل هذايا هولد اون وي جوينغ هوم.

يتفهموا على اولادنا غير ما يتغشش حد. عندي انا هذه احلى غنيه عند دريك, ما عملش خير منها عندي انا. بون برشا دي هي تنجحوا. ملي سمعت الاغنيه هذه قلت فيها حاجه بيزار, اللي فهمت من بعد اللي هو كانت الانسبيراسيون تاعو من السنوات 80 والتسعينات من مايكل جاكسون وكوينسي جونز, هذاك علاش خرج حاجه هكا. به كي جاو خرجوا في الالبوم تاع اشر, السيد اشر, الالبوم ممتاز برشا في دهيت كله. البروديكتور نتاعو قال له نقص حاجه, نقص غنايه, نقص تفلفيله هكا نتاع تيتر هكا بالرسمي نحطوه في الصيف يهيج العباد. قالوا كلهم الاغاني محلوهم بيرن, الالبوم ديجا اسمه منه سينجل بيرن زاد كيف كيف. قالوا شنو رايك فما واحد اسمه ليل جون يجي نعملوا قاعده معاه خلينا نشوفوا شنو يقترح علينا. جاء السيد ليل جون هذا اش بدلهم ديمو عنده قديمه مرقدها على جنب, سجلوها مع بعضهم, قالوا زعما تنجح هذايا. يبقى ما كانوش سال السؤال هذا خاطر خرج لكم ياه.

غبي في بداية موزايك. أنا سينجل هذا أول مرحلة موزايك زادة كيف كيف ماري جي بلايج فاميلي أفير باش نبدأ بها تودفيت. إبا في بالكم ماري جي بلايج سينجل هذا اخترعت كلمات لم تكن موجودة في اللغة الأمريكية ولا الإنجليزية باش اسمه هيتوريشن تقصد بها حاجة نيجاتيف جاي من هيتر هولاريشن تقصد بها لفيت دو كريي ولا دانسوري اللي كانت مش موجودة الكلمة ذا قبل واللي هي تقصد بها لابيس

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الديوان الوطني للأعلاف يعلن اليوم الاثنين عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 أوت وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة حدد السعر في 868 دينارا للطن بالنسبة لأجل خلاص ب 45 يوما و 871 دينار للطن في أجل 60 يوما و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجل 45 يوما و 877 دينار للطن عند أجل 60 يوما و 880 دينارا للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخاص. الشركة التونسية الكهرباء والغاز بتطاوين تعلن أنه في إطار تنفيذ أشغال طارئة على خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي صنف A سيتم قطع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء 11 أوت وذلك من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. وسيهم هذا الانقطاع مناطق تلالت وأقصر المرابطين والحرية وسيمبارك وطريق ومراسن وراء المستشفى. وتأتي هذه الأشغال في إطار تدخلات الفنية ضرورية على شبكة الكهرباء على أن تتم إعادة التيار الكهربائي إثر استكمال الأشغال. وفق إحصائيات وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات برنامج كوبرنيكوس الأوروبي واجه نحو 900 مليون شخص في العالم شهر جويلية الذي يعتبر الأكثر حرارة الأطلاق خلال عام 2026. وفي عدة دول أكدت هيئات الأرصاد الجوية مثل ميتيو فرانس وميتيو الإسبانية أن الحرارة تجاوزت عتبات غير مسبوقة منذ بدء عملية القياس. زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية يضرب الساحل الغربي لكولومبيا صباح الاثنين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي بنحو 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ جانفي 1983. ويأتي السحب في إطار موافقة أمريكية على الإفراج على 172 مليون برميل من الاحتياطية. موسكو تعلن أنها اعترضت وأسقطت 456 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. كما أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية عن سقوط 13 قتيلا على الأقل في منطقة تارستان بوسط البلاد من بينهم طفلة، في حين أعلن حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص في غارات روسية الليلية. كذلك أعلن مصدر رسمي إقليمي أوكراني أن 5 أشخاص قتلوا في منطقة خاركيف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: تبول فريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشرات رياضية. بداية ببلاغ لجنة هيئة الدرجة الأولى، خبركم نعلن عليه نهار الجمعة اللي فات دايروني في موزايكا فام، رسميا تم تأخير موعد الأخير والديدلاين الأخير الأجل للحصول لتقديم ملفات الحصول على رخصة مشاركة البطولة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم من 10 أوت إلى يوم 17 أوت القادم. فالنادي الإفريقي المدافع اسماعيل السيمبارا شرع في إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية لتسبق الإمضاء مع نادي إفريقي سيمبارا. 28 سنة كان يلعب في ستاد ماليان، لعب قبلها في جينيراسيون فوت، لعب في سنيم السنيم الموريتاني، وبعد شوية بتكون عندنا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا بعد شوية في ريكابسبور. كيف النادي الإفريقي اتفاق مبدئي مع المدافع عبدو سايدي المدافع السنغالي عمره 24 سنة اللي كان لعب في النادي الرياضي البنزرتي، وهو لاعب ينتمي إلى الهلال البنغازي. هلال بنغازي ينتظر فسخ عقده. كيف كيف نرى الموضوع هذا بعد شوية في ريكابسبور. نبقى مع أخبار النادي الإفريقي. عودة حمزة الخضراوي للتدريبات، التحاق كانغا المهاجم باش يخوض أول حصة تدريبية مع الفريق، في المقابل باش يغيب حسام بن علي اللي تعرض لإصابة خلال مباراة الودية لجمعة النادي الإفريقي بالاتحاد القرطاجني في انتظار التعرف على نوعية الإصابة ومدة الغياب، ولكن المؤشرات الأولى تؤكد كون الإصابة ذي لا تكتسي خطورة. نادي ريال دوفاسو البوركينابي أعلن اليوم، هو أعلن لك الحقيقة ديمو انا بشطر كلمه، قال ثم اهتمام من نادي راس فيغسي وبعض قرروا باش ينتقل نادي راس فيغسي، لكن معلومه كنا حكينا عليها من نهار السبت هوني في موزايكا فام. المتوسط الميدان باغري اتفق رسميا مع نادي راس فيغسي الانضمام الى الفريق في شكل إعارة بموسم مع أفضلية الشراء. ريال دوفاسو هو الفريق اللي كان في حسميدو اللي متوسط ميدان زادة في النادي راس فيغسي، واللي كان زميل زادة اللاعب باغريف في المحصلة. ملاعب ذي اللي عمره 20 سنة لعب 31 ماتش عاملين ما بين كوب وشامبيونا، ويلعب في المنتخب الثاني لبوركينا فاسو باش يكون على ذمة النادي راس فيغسي في الأيام القليلة القادمة أو الساعات القليلة القادمة. ملعب تونسي أعلن كونه الحارس نور الدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي. التدخل الجراحي ذي كان بروغرامي عنده مدة موش جديد، توا يزمو يعمل التدخل الجراحي ذي باش يرتاح شهرين وباش يرجع بعدها للتدريبات. في المقابل عاطف التخيلي اللي كان غايب لإصابة عن التربص باش يرجع نهار الثلاث وباش يكون أساسي إن شاء الله في مباراة الملعب التونسي ضد شبيبة القبائل. النشرة هذه كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فم والنت. بعد شوية نتلقى معكم في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام.

0: معكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد، اسبوع جديد، اخبار جديده، ولانه ثم اخبار باش نعاودوها من الجمعه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل قبلها، باش نقعدوا نحكيوا عليها حتى لين يوفى المسلسلات اللي قاعده تصير واللي تدور في كره القدم التونسيه. اليوم باش نحكيوا على ملف صفقه ريبيرو وجاك ديارا، هل انتهى المسلسل؟ تفاصيل جديده في موضوع ذي، ونعاودوا ونقولوا راي ديما ثم تفاصيل في كل ساعه وعلمها، وكل ساعه عندها حقيقتها، كل ساعه عندها اخبارها. لكن باش نتناولوا اليوم، ولو اني حبذنا لنهار الجمعة لنهار الخميس نحكي عليهم، لكن الأمور تفرض الروح. حكينا ديجا في الويكاند مع زميلي بكي العوني على التفاصيل الجديدة، لك ثم تفاصيل أخرى جديدة اليوم. السيدو أو السيدي عبدو سيدي يتفق بشكل مبدئي مع النادي الإفريقي، شو العائق الوحيد قبل إمضاء، ولأنه فعلا اليوم ينتهي العقد بتاعه مع هلال بنغازي. وثم تطورات جديدة في ملف المدافع سيمباراها، اليمضي أم تشهد الصفقة تطورات جديدة. طب شحكيوا على موضوع التحكيم وما درك ما التحكيم، تابعنا منذ الأسبوع الماضي موضوع لجنة الإدارة الوطنية للتحكيم، هل سترى النور؟ هل باش نرجعوا لكاز ديباغ؟ هل ثم أسماء غادرت وداير؟ ثم أسماء غادرت قبل حتى ما تبدأ المهام نتاعها، وكنا قلنا راهو تركيبة منتظرة. كل هذا أكثر باش نحكيوا فيه بطبيعة مع نادر داود. مساء النور نادر.
1: مرحبا بك أحمد، تحية ليك، تحية لأسامة، لخيان معنا الكل، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا سي أسامة.
2: مرحبا عدنا، مرحبا نادر ولخيان والمشاهدين والمستمعين.
0: هي ذي تتسمى باك تو باك، لأنه بي إس جي كأس الشامبيونز ليغ عاودت هجتها مرة أخرى، قالك باك تو باك تتسمى. دونك هذه التشكيلة نتاع نهار الجمعة هي بيدا. شكون معنا؟ نفس التشكيلة، سي دالي موجود في الإخراج الإذاعي وفي الإخراج الرقمي، أختنا هذه المرة الثانية تتواضع وتغيب عن المهرجانات الوطنية وتجي تحضر ريكاب سبور، لأني مستمتع على الحقيقة بالتحاليل الفنية نتاعكم. دونك
2: أصرت تقريبا تعطي عيني يا
0: أخويا، صلي عني بي ودي، صلي عني
1: يا أحمد. هادي صاحبة العناوين النارية،
0: أعطتك عنوان ناري
1: كلهم نارية العناوين عندها.
0: ورحبوا بشاكر زاد في التنسيق الهاتفي. فقط ملاحظة صغيرة، احنا قلنا باك تو باك، يعني التشكيلة هي بدا، ثم شخص كان المفروض يكون موجود معنا اليوم لكنه ما جاوبش على التليفون، وكنا قلنا اللي سيد عنده الحق كونه يعاود يدخل معنا، اتصلنا به من مقر الإذاعة الهاتفية برقم الهاتف، نفس الرقم الهاتف اتصلنا به، اتصل به زاد مراسلنا في الجهة مراد الليجي اللي هو محمد القوصعي، القوصري رئيس رابطة بن زرت. تذكروا كل شنو اللي صار على موضوع منزل بورقيبة والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة ومستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة. اتصلنا به، عطيناه اللي قلنا نهار اثنين باش يكون معنا، فضل كونه ما يجاوبش، ان شاء الله يكون مانع خير. انوامر تليفوناتنا كل يعرفهم في اي وقت مرحبا بيهم، من حقه كونه يتدخل معنا. هو مستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة وحتى الجامعة التونسية كرة القدم، لان اتصلت بينا بعد الموضوع هذا وعطتنا رايها في الموضوع. احنا اللي في الاوف في الاوف، واللي في الاون اللي يحب يتفضل ينور الناس، لانه ما يهمش كمنزل بورقيبة، يهم برشا ناس. نادر خلي من غير تعليق، نخليه نعرف باش تقول لي القانون بيتفضل.
1: طبعا ثبتنا احنا من امورنا ومن كلامنا، راهو رئيس رابطه ليس له الحق باش يفكر لما جمعيه جيت انخرطت عنده، لا يسالها على الموارد نتاعها منين تجيبه، لا يقول لها برا جيب لنا ترخيص من النادي الام او النادي اللي اقدم منك في تلك الجهه، والامثله عديده لا عنده الحق يقول هذا رئيس المدرب هذايا ولا استاذ بدني عنده حق يكون عضو ولا. هذه الكل تضبطها قوانين رياضية في وزارة الشباب والرياضة عن طريق المندوبيات الجهوية، شروط أنك تكون عضو، التموين منين، البلديات هي أصحاب المنشآت الرياضية، طالما جاب لك ترخيص من البلدية عنده منشأة، طالما عمل جلسة عامة وأمور قانونية نادر وتم التصويت على إضافة كرة القدم انتهى الموضوع.
0: لحظة بالله، خلينا نتفق على حاجة، موضوع كنت شيخ فيه 30 ثانية مش ناخذ فيه 3 دقائق، خلينا نتفهموا على حاجة. احنا عطيناه حق الرد، ما حبش يجاوب، ما حبش يواصل الكلام نتاعو ويتحمس وليته، لنا باش نفتيو ولنا باش نقولوا ها القانون شنو فيه، ويعرف القانون خير مني ومنك، هو ما يحبش يطبقه، دبر راسه، هذيك أمور تخصه.
1: لا مش على كيفه،
0: يتحمل
1: مسؤوليته.
0: والموضوع
1: شنو نرجعوا له، ثبتنا في الموضوع، مش معقول رئيس رابطة في أي مكان يتعسف على أي نادي أو أي شباب صغير في العمر، احنا نحب نزوهم للرياضة ومبعدهم على أشياء أخرى، مش من حق بالقانون على راسي من فوق.
0: مش موجود معنا، مش موجود معنا يا نادر،
1: ما حبش
0: دبر راسه، احنا نوجه له دعوه
1: يعطينا اجابته كتابيا الى نادي مازن بوذقيبة ونادي مازن بوذقيبة الإجابة الكتابية يمشي للجامعة وياخذ حقه.
0: وزاد كيف ملعب افريقي مازن بوذقيبة عندهم حق الدخل بأنهم هبطوا بيان بعد الحلقة متاع نهار الجمعة ما كنتش تخيل الصدى هكا. اليوم يظهر باش نعملوا كرونومتر ما بينك أنت وأسامة في المواضيع باش تبدا واضحة حتى أنا
1: نتفاهم أنا وأسامة
0: حتى أنا لحظات وباش نمشيو لأنه تعرف شنو المشكل نادر لأنه معنا عادل زهمول
1: يا حول ولا قوة إلا
0: بالله هذا هو المشكل لحظات باش نمشيو لآخر مسار آخر مسار آخر مسار اليوم قبل ما نمشيو لموضوع ريبيرو قبل ما نمشيو لموضوع جاك ديارا موضوع عبدو سيدي مدافع عن النادي الإفريقي القادم اللي يقترب من النادي الإفريقي هو موضوع سيمبارا باش نحكيو على موضوع آخر مهم جدا من غيره هو ما تنجمش تبدا البطولة منطقيا ما تنجمش تبدا اللي هو موضوع الإدارة الوطنية للتحكيم عادل مساء النور
3: أهلا بك أحمد وأهلا بنادر أسامة والاكتشاف العظيم بالحق من الكوب دي موند هادية فهمني زادة كيف
0: خاطيني يا أسامة وسام خاطيني الموضوع باهي خاطيني الموضوع باهي هادية الليلة كلم الوالدة تعمل حاجة
2: اختي ربي بقى عليك ستة
0: ربي بقى عليك ستة
2: وليدة خاف عليك
0: باهي عادل خلينا نشوف الأمور سيريوس شوية يبدو كونه ثم إشكال في الإدارة الوطنية للتحكيم ولدت ميتة عادل نجم نقول ولا مازال
3: والله اشوف يا احمد فريمون معناها انا قلبي يوجعني على الوضع اللي توا فيه معناها التحكيم وسورتو السيتواسيون اللي فيها توا سي نجي جويني احنا الكلنا معناها نعرفوا اللي نجي جويني معناها ديما في اي وقت هو رجل المرحله في اي وقت لكن بعد معناها الخيبه اللي صارت مع سي نجي في الفتره اللي اتعدت واللي موجودين القائمة هذه الكل الأسماء هذه الكل هم خلاه سيناجي وحده والناس الكل قدمت استقالاتها واللي هربوا اليوم نعاود نفس الحكاية ونفس الوجوه ونفس التصرف فمني بتاع الناس هذه أنا ما نخدمش مع أحمد ما يخدمش مع ناتر معناها واسمع مثلش احنا نحطوها فاكتور عمرنا احنا على الاعضاء ديما احنا نحكيه وكي نحكيه على مثلا جمال الحيموتي حكينا نهار احنا على الاولاد اللي معاه ما حكيناش عنا ناجي جويني وبس والباقي الاخر كارو ناجي جويني وقت اللي فهمني سايس قرر يعديه انه عنده فريق حاضر والفريق هذايا يكون معناها سوليسيتي من المكتب الجامعي ومن حتى من الراي العام
0: مازلت ما جاوبتنيش يا عادل
3: شوف الناس هذه فيدها اللي موجوده اي سون با سوليسيتي حتى من الجمعيات
0: معناها
3: اي سون با سوليسيتي حتى بينات بعضهم سي سا بروبليم
0: عادل خليني نفهم بعض شو معناها سوليسيتي تحكي سوليدير ولا
3: مش قابلينهم
0: مش قابلين
3: شنو
0: الجمعيات لازمها هي تختار التحكيم ده هي تختار زاد
3: فما مش حتى الجمعيات فما ممثلين بتاع الجمعيات واللي فما زاد دي مومبر في ديرو ما همش قابلين اسامي هذاك علاش
0: خلينا قبل من الفيدراسيون نحكيوا على التركيبه اللي كانت مرتقبه فيها محمد بن حسانه فيها ناجي جويني بطبيعه مشرف عام انا باش نسكت جاوبني
3: ناجي بن حسانه ديما نقولوا ناجي جويني قبل ومن بعد الاخرين
0: باهي لحظه فقط سمعتني قلت معناه بالطبيعه ناجي جويني مشرف عام انت جاوبني على كل اسم باش يبقى مازال موجود لحد اللحظه ولا ناجي جويني مازال موجود لحد اللحظه
3: هو ديما موجود
0: ثم كلام على عوده جمال حمودي
3: خليت لك في الاخر

0: طيب انسحب
1: ليه كله مو أبار حتى بالحسينة يمكن ينسحب على خاطر تم إمكانية متاع إضافة حروش
0: يقول لي يقول لي نادي الرويش في السراري لم ينسحب لحظة فقط
1: 13 يوم يا أحمد
0: لحظة دقيق نادر
2: لا يوسف أنا مش نجيه في الموضوع هذا نسمع في عادل
0: لأنه عادل جاوبني على يوسف السراري وبعد تعدي
2: لم ينسحب يوسف السراري تذكر اسمه كمنسق عام وهذه منسق عام هذه خطيته الموضوع هذا هو مرشح هو مرشح لأن يكون هو السيناجي الجميلي مش عارف
1: هو اللي عين
2: مدير الاداره الوطنيه
0: انت قاعد تحكي مع يوسف السراري
2: لا
0: انا على خاطر انا عندي سؤال نحب نوجه يوسف السراري
2: انا عندي معطي
0: اسالوا له اي حاب نسالوا انت هو اكيد يسمع
2: فينا انا نعطيك معلومه ما نعطيش معلومه مش متاكد منها
0: اوكي دونك بالنسبه ليك نادر حسب المعلومات اللي عندك من مصادرك الخاصه يوسف السراري لما يسحب وقت اللي مساش يوسف السراري سنحترمه ونقدره برشا سبق لي خدمت معاه في الاتحاد الرياضي ثم كلام على انه طلب حاجات ماديه تفرغ بشكل تام معناها سالير معين باش يتفرغ بشكل تام به
2: احمد ما نتصورش انه وصلوا يحكيوا ما نتصورش يحكيوا
0: لحظه يا عادل خلينا ندري يتكلم
2: انا كيما كان عادل يحكي ما نتصورش انهم حتى وصلوا يحكيوا على الامور الماديه هو مازالوا في بدايه الطريق باش يتفاهموا بين الجامعه وناجي جويني والمجموعه اللي هو اقترحها دونك مازلنا ما وصلناش الشيء هذا
0: عادل ومراد بن حمزه
1: شوف حتى مراد بن حمزه مازال وضعيته معناها الاداريه مازالت مش
0: على
2: مستوى مرشح لان يكون مدير التطوير
0: اللي هو مش موافق عليه يحب يكون بس ولا تعيينات
1: اللي يرشحهم مش نقول لك ليه عايشك يا نادر اللي باش يرشحهم هو ناجي جويني
2: ناجي
1: جويني هو اللي يعمل
2: طبعا
1: شو كل واحد ولا معناها انا ليه ما نخدمش غادي نخدم هكا هذه هي فكرتني وقت اللي ناجي جويني حبوا يعملوا له معناها كسابوتاج وخرج الاخر يقول لك انا ما جابوليش كرسي الاخر يقول لك انا ما خلصونيش الاخر يقول لك انا كاري غادي وما نحبش نخدم مع هذيك راهو ولينا نفضلكو ولينا نلعبوا باقوى قطاع موجود في كره القدم
0: عادل في
2: والله محلاك عادل
1: اسمع
2: محلاها كلمتك
1: اسمع اي شوف
2: اقوى واهم قطاع في الوقت هذا
1: اسمع لي ماتش اميكو يا نادر قاعدين يزفروا توا الاولاد لي جوار ولي ريسبونسابل نتاع دي كلوب اللي قاعدين يزفروا لهم ما يعرفوش القانون الجديد
0: به لحظه فقط يا عادل خطوه بخطوه يا عادل عادل خطوه بخطوه جاوبني على قدر السؤال لانه ما نجمش نطولوا برشا الموضوع هذا وسام زاد عنده راي القائمة التركيبة هذه هل اليوم ثم تركيبة ولا ما ثمش اي ولا لا باش نسال سؤال
1: ما ثمش ان شاء الله يلقاو تركيبة ان شاء الله
0: ما صحت ما يشاع على انه الجامعة التونسية لكرة القدم موافقة على تواجد ناجي جويني لكنها رافضة كون الاسماء الاخرى يتم اسقاطها بالطريقة ذيك وهي اللي تحب توافق على التركيبة كاملة قبل ما يتم الاعلان عليه
1: وهذاك علاش قلت لك موجود ناجي جويني وماهوش موجودين الناس هذيا على خاطر تم اعضاء بالحق معناه كل واحد هو مادام مسؤول موجود في المكتب الجامعي عنده راي يقول لك الطرف هذا عنده تحفظ عليه فهمت كل واحد زاد عنده اسم وهذاك علاش لليوم ما عندنا حتى فريق معناه نتاع اللجنه التحكيم بخلاف ناجي جويني وهذا علاش المكتب الجامعي قرر وفوض رضا فهمي باش يكون هو معناها
0: المشرف العام بالبارنتيرين
1: مشرف عام باش نوصلنا حتى الابار لي ساج اللي باش يكونوا موجودين والتيست ورنر نتاع لي زاربيتر بيصير نهار
0: لحظه لحظه ما تستبقش اموري عادل يهديك يا عادل
1: لا شوف
0: مازالوا عندنا دقيقتين عادل مازالوا عندنا دقيقتين
1: يعين لي زاربيتر في الجورني الجاي
0: باه شو رضا فهمي باش يعين لي زاربيتر انت تحكي على تعيينات لي زاربيتر اسامه لحظه يا عادل امان يعيشك عايش خويا بشويه هدوء خلينا نناقشوا باه اسامه مازال اقل من 10 ايام على البطوله 12 يوم مازال مش اقل من 10 ايام مازال 12 يوم لي زاربيتر ما عملوش ستاج وما عملوش التيست ورنر اللي يحكي عليه عادل ما عملوش فورماسيون على القوانين الجديده كما كان يحكي هو ما عملوش الفورماسيون فال اللي قلنا عليه لانه زاد ثم الشركه الصينيه باش تجي تعمل ابديت بتاع اللوجيسيال وغيره
1: وعندك واحد من الفيفا موجود
0: ايه لحظة يا عادل يهديك يا عادل عايش خويا
1: هو ثامر الدري
0: موجود المصري هذا يظهر لي به
1: المصري
0: به
1: موجود
0: ومن بعد باش تجاوبني على ياسين حروش شنو رايك في الدنيا هذه كل ساشون تجيني معلومه توا يقول لي اللي ناجي جويني يتواصل مع رئيس الجامعه وعنده لقاء مع المكتب الجامعي في الاسبوع المقبل شو وضع فيه كل شيء وضع المكتب الجامعي على عهدة الراوي نفسهم منقسمين ومريد بن حمزة

0: يكون ضمن فريق ناجي وناجي جويني ويوسف رافض كونه يكون مدير بلا صلاحيه. حكيناها من كل واكدنا كون الجامعه رافضه كوني تسقط الاسماء اسقط في هذا كل الكوره. شنو هي
1: اول حاجه كي تسمع هكا الساعه شيء حش اولا
2: ثانيا
0: لحظه يا عادل خلي
1: اعطيها اهم حاجه أي. بربي يا عادل انت نعرفك تحامي على اللي زربيتر ومن حقك واصحابك وخدمت معاهم وعنا اكفاء لكن بجاه ربي المره الجايه كما نلقاو حتى اربيتر في حتى ايفينمون كبير ما عادش تلومه ما عادش تلومه الفيفا ولا الكاف ولا فلان ولا والله يعطلونا البلاد الفلانيه نحن نعطلوا في رواحنا برواحنا. وقت شوف تو يعني المستمع كي يسمع كما قال لك تو عداله مازالوا 13 يوم لا بريباراسيون لا تيست لا كذا لا عندهم درايه بالقوانين الجديده ما هذا تي هما تظهر لي حتى لي توني ولي تاي وكذا
0: مازالوا ما وصلناش الموضوع هذا
1: ما 13 يوم
2: باش يسمعوا الجمعه الجايه تعرف معناها الجمعه الجايه
0: الناس لانه يعني المعلومه تتاكد لي تو اللي يوسف السرايري الخلاف الوحيد نقطه الرفض نتاعو الوحيده هو كونه ما يحبش يكون مدير بلا صلاحيات هكذا فهمت
2: خطه مناسقه
0: لحظه عاد انا نعطي معلومه من بعد انت
2: دي مش على كيفه ما يحب يخدم الاربيتراج
0: في دقيقه عادل
2: حتى من الشارع راهو
0: في دقيقه عادل تفضل
3: عادل مش حكايه كل واحد على كيفه انت مثلا اي واحد جيت تقترح عليه منصب معين ماهوش باش يخدم بالطريقة اللي تحبها أنت ولا بشروطك أنت مش يعطيك هو طلباته وأنت لك الحق أنك تقبل أو ترفض. يوسف السرايري أو غيره كي يقول لك أنا طالب مثلا وضعية عمل معينة وظروف عمل وعقد معين وراتب معين ومساعدين معينين أنت قدرت توفر له مرحبا بك خذوا ما وفرتلوش السلام عليكم استغنى عليه وجيب اللي بعده.
2: أنا ناجي جويني
0: انت ما تنسبش كل ناجي جويني
2: من الناس الكل الليكيب اللي يحطها هي اللي تتقبل
0: بيه.
2: نحكيه على اسم ناجي جويني
1: عادل هذا من حق ناجي يا عادل يا عادل انا معاك فيه عادل عادل انا معاك فيه الكلام هذايا من حق ناجي جويني كيما نحكيو على ستاف تكنيك مدرب في المنتخب يجيب ستاف تكنيك نتاعو من بعد نجم تحاسبه كيما ناجي جويني ولا غير ناجي جويني يجيب الناس اللي يحب يخدم معاهم هما وبعد تحاسبه ما تنجمش انت تجي تمبوزي عليه يعني اسم ولا زوز ما همش نفس التفكير ما همش انا معاك في هذايا عادل ومن حقه ناجي جويني باش يطبق اللي يحب عليه
0: فقط اخر سؤال عادل اول حاجه ساعه محمد علي يقول لك ثم صوت نسمه بحر بحذيك برشا حس من عشا سكوبر
2: مني خاطر كنت البارح
1: روح.
2: مشرف عام على البحر ان شاء الله ابارتير معناها من اليوم انا المشرف العام على الموفيولا فمني في موزايك باش الناس اللي في يده حجره يلوحها
0: يا اخي تنصب في روحك انت معناها انت خديت البوست من غير ما تشاور ولا كذا
2: انا على لا مناصب ويقول لي كلهم يعرفوها الاولاد حتى معناها وزير
0: إيه عادل لكن عادل بالله لحظه يا عادل بالله ما تدخلش في ديباجه لحظه يا عادل سيب الناس يا عادل عايش كوي عايش لكن انت حتى حد مقترح اسمك في الجامعه راه جوج باش نقول لك هكاو
2: يلعبوا على خاطر الناس قاعده تلعب وجاي وجدت على برشا عباد راني انا ابار الموفيولا في موزايك راك ما تلقاني في حتى بلاصه اخرى ما نلعبش انا
0: واحنا
2: رانا نحكموا البرا والداخل في كل بلاصه
0: يا ودي يجي يصلي على النبي يا يا عادل يا عادل مثلا يا عادل عايشك عايش خوي ما تتمارس في مهامك كيما تحب انت ما تحكمش حد ما يحكم كل واحد عنده راي يقول عليه
2: عليهم
0: يعطيك الصحة يعطيك الف صحة ما زلت سيزون ما بديتش وما شاء الله معناها
2: عندك سؤال جبت لي على حروش
0: حروش كان ثم حديث على حروش كانوا مش يكون في الفار ولكن يبدو كونه ثم خلاف مع واحد من الأعضاء الموجودين
2: مع واحد من الأعضاء ومع الشركة اللي زادة موجودة
0: زادة
2: على خاطر هو كان مع الشركة اللي كان تقبل معناها بريمون باش نبداو الشامبيونات بديناها بقرعة مبتورة ومن بعد ندخلوا فمني في أربيتراج كيما هكا فمني ربي يسر مع بريمير جورني دوزيام تروزيام جورني ربي يسر ناس قاعدة تفتلك ضمني ما همش قاعدين ياخدوا معناها او سيريو البطولة هدية. راهو فما معناها امن بلاد, راهو فما معناها مستقبل بتاع جمعيات وتتفرج الجمعيات بتدبر في فلوس بالسيف
0: باهي باهي. سيبو سيبو سيبو
2: حكم يكون مش حاضر ويكون معرفش. سيبو
0: يعطيك صحة عادل. ديما اللي حكيناه كله في نطاق الفرضيات, ثم اسماء مقترحة غير مقترحة, نتناولوا ما يتم تداوله في الكواليس اللي توصلنا واللي نثبتوا فيها مش نعديوها هكاكا. كان هذا آخر مسار باش تعديو توا لباقي المواضيع في برنامجنا اليوم.
4: آخر مسار
5: ريكاب سبور
4: بوبليسيتي. سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم, موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك, المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم, نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش مع سامي الحامي.
6: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق, ما تخليش احساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ما هيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août, le fameux spectacle musical en Chèque Denia.

0: باش باش نحكيوا على اخر تفاصيل الانضمام لواحد من المدافعين او زوج مدافعين النادي الافريقي وموضوع ريبيرو جاك ديارا. لكن في 30 ثانيه باللي خاطر ما عادش وقت تعليق على اللي كنت تسمع فيه النادي اللي انا طلبت تعليق.
1: جا نرجع قبل 10 ايام لا عندنا اداره وطنيه للتحكيم، لا عندنا مشرف عام على التحكيم، لنا جاهزين للبطوله، هذا كله غير معقول. المفروض انت جمال الحمودي تو عنده اكثر من اسبوع من الاستقال، الجامعه راك تلعب ضد الوقت، راه ما ثماش، ما عندكش وقت يلزمك تاخذ قرارات. ثم جلسه صارت بين معز الناصري ونجي جويني باش عطاه التركيبه نتاعو كيما مدرب، يجيب الطاقم الفني نتاعو الكل ويقعد مع رئيس الجامعه ورئيس النادي يقول له يا اخويا انا معايا المساعد الفلاني والمساعد الفلاني والمعد البدني الفلاني ومدرب الحراس الفلاني والمحلل الاداء الفلاني. لكن المدرب كي يقترح هذا من الكل يبدا متفاهم مع فريق العمل نتاعو على كل شيء. نجي جويني اعطاه مدير الاداره الوطنيه للتحكيم يوسف السرايري، اعطاه بن حمزه مدير التطوير، بن حسان التعيينات كما سميت انت، متفاهم مع جماعته نجي جويني كي يقترح الاسماء ما عادش ثم يولي اتصال مباشر بين اللي اقترحهم نجي جويني والجامعه، لانه نجي جويني كي يقترح فريق عمل موافقين بهذوما اللي مع نجي جويني من حقهم يطلبوا ضمانات يطلبوا ظروف عمل، لانه ظروف العمل هي اللي مش تنجحك.
2: يطلبوها من شكون؟
1: يطلبوهم من الجامعة عن طريق المشرف العام.
2: يطلبوهم من المشرف العام اللي هو قعد مع الجامعة.
1: أنا قلت لك يطلبوهم من الجامعة عن طريق المشرف العام. بالعربي أنا يوسف السرايلي أو بن حمزة يا سيناجي أنا يزم يوفروا لي كذا وكذا وكذا، هذا باش نجم ننجح. ما يوفروا ليش سامحني سيناجي ما نقدرش يكون معك. هذا هو، لكن تو يزمك تاخو قرارات. هذا اللي صاير هذا مش معقول. الجامعة قاعدة تضيع في الوقت، قعدت ماطل تو خوذ
2: خلاص عندك انت يا سيدي.
1: ونسمع في عادل، نسمع في عادل يقول لي ثم اعضاء جامعيين ما عجبوهمش الاسماء اللي مع نجي جويني. اذا كان مش تبدا تلوج انت على مجموعه نجي جويني شكون راضي عليها وشكون لا، سوف لن تلقى اجماع.
0: اوكي واضح.
1: وشكون الاعضاء الجامعيين باش يقعدوا كل واحد يقترح علينا في الاسماء، ثم رئيس جامعه يقعد مع الاعضاء نتاعو وياخذ مجموعه نتاع نجي جويني ويضرب على الطاوله وياخذ قرار. لن ترضي الجميع يا سي الناصري، راك ما تنجمش ترضي جميع الاطراف. راك انت رئيس الجامعه تستشير، لكن انت صاحب القرار وانت من سيحاسب في الاخير، لانه منصبك رئيس جامعه انت اللي اليوم مش يقولوا في عهدك انت
0: نادر.
1: قبل 10 ايام
0: يا نادر
1: ليس هناك مشرف عام للتحكيم.
0: 30 ثانيه ولا دقيقتين
1: ناخذ الموضوع
0: مهم،
1: نحب نمسحوا على المواضيع.
0: لا بالعكس،
1: وهو الموضوع يعني
0: بالعكس باش نرجعوا له.
1: موضوع مخجل مخجل انه انت الحمودي بعد شهر الراجل قاعد في داره تجي ما تفهمش معاه. واعطيني بلاغ يا اخويا، لماذا استقال الحمودي يا اخي؟ داروا بيكم هذا مرفق عام، لماذا استقال الحمودي؟ فهمونا. كمل الراجل 30 جوان يجيني في بدايه اوت بعد شهر تبحبيح والناس مرتاحه يجي يقول استقل، لماذا؟ هل لانه معز المنستيري اطلع وقال سوف يكون هناك مراجعه لكل أسماء اللجان وسوف نتصل ببراد حمزة ليكون موجود ينجم الحمودي؟ وهو حق له، نحب الرجال أنا هكا أصحاب المسؤولية وليد من حديد، ينجم الحمودي يقول لك أنا تدخلوا لي في صلوحياتي ففريق العمل اللي يخدم معايا تدخلوا لي فيه انسحبت. نفس الشيء مع نجي جويني، وضحونا الأمور علاش كل شيء في المهموطة. كيما عملت لي بلاغ يوم 5 درا قديش فيفري عينت فيه الحمودي، يوم مغادرة الحمودي توضح للرأي العام الرياضي لماذا استقال الحمودي.
0: بيه لحظة أسامة، هل تعتقد كون الجامعة ملك قرارات نفسها؟
2: أولا بون باللي قاعد صاير توا الحقيقة نجم نقول حاجة واحدة، نجم يكون فما تفسير على اللي قاله نادر توا على البيان اللي مخرج. يمكن يمكن خاطر فما عندهم هما شانس للحمودي نجم يرجع.
0: هذا شفهمنا احنا
2: المنصب
0: هذا شفهمنا
2: يعني معنا. نادر يمكن ما قراش اونتر ليليني،
0: بالعكس هو قرا ولمح.
2: لا هاني قلت لك يعني انا حسب رايي وحسب ما فهمت توا اللي كان ما فماش لو بلان تاع نجي جويني راه اوتوماتيكمون باش ترجع الموضوع للحمودي. هذاك علاش ما خرجش انا، هذاك علاش ما خرجش انا كجامعه يقول لك ما خرجش مثلا اللي صار والا علاش وكيفاش، خاطر مخلي الباب محلول، مخلي الباب خلينا نقولوا مخلي الشباك محلول للرجوع.
1: سامحني يا اسامه التمشي غلط. انا عندي الحمودي استقال، نعمل كل الاجراءات والحلول والوساطات باش نشوف اسكو الحمودي ثم الامكانية يواصل معايا ولا سكرت دوس الحمودي 100%. نتصل بالناس مش نتصل بناجي شويني ونقعد معاه متفاوض من بعد كيما لقيتش الامور مع ناجي شويني
2: نرجع
1: للحمودي.
0: هو فسر لك يا نادر, هو قال لك يبدو كونه الجامعة
2: ما نجمش نقص معاك, ما نجمش نقص معاك العلاقة بطريقة كما تحكي فيها انت, واللي هي فما شانس, فما شانس كان ما تفهمتش مع سي ناجي جويني ولا مع الناس اللي مع سي ناجي جويني اللي صار ولا الكلام اللي بيناته ما تفهموش. عندي شانس بش خاطر الوقت كما تحكي انت وما عندكش اسمخ, اعطيني ابار الزوزة دوما شكوني نجم يترأس البوست هذه في تونس.
1: اقسم بالله من المضحكات المبكيات اللي صاير
2: نحكي واقع. اعطيني اسم ابار زوزة سامي هذوما تو قبل الشامبيونه.
1: يا اسامه مش انت وانا نجيبوا لسامي
2: يا ودي, انا نحكي انا وياك تو قاعدين نحلوا
1: انت كجامعه
2: يا ودي, انا وياك نحلوا انت تو في, في في كره القدم موجود عندك سنوات وانا موجود عندي سنوات. اعطيني اسم مثلا نجم يكون
1: موجود الحكام,
2: اعطيني اسم باش يترأس باش يترأس.
0: هما عطاو ثلاثه اسامي, يوسف السراري, مراد بن حمزه وناجي جويني, هذوك هما ثلاثه اسامي اللي حطوهم. هذو هما
2: الاسامي تصور, وانت تتصور في الاسامي هذوما ابار ناجي جويني باش يرضاو عليهم تو, ومش باش تصير فوفعه في البطوله. نحن نشوف جبنا اجنبي اللي هو اخونا جزائري وشوف الصار, فما بالك باش تحط انسان اول مره باش يشد في بطوله. نعرفوا الجو اللي صاير في بطولتنا ولذلك تو زايد
0: الى جمعه قبل البطوله كما قال لك, معناها امر مخجل جدا. نادر استسمحك
1: تفضل
0: خاطر حتى المواضيع الاخرى عندك فيهم راي ونعرف باش تحكي فيهم قدانتي وسامه. لحظاتش مشيوا لموضوع صفقه ريبيرو وصفقه جاك ديارا. كما في الإدارة الوطنية التحكيم كل ساعة وعلمها كل نهار حاجة جديدة حتى هي فيها ماركات وكيف كيف زاد ما تلومونيش. الحقيقة رانا كنا واخذين هكا قرار باش نحكيو كيبدا الأمور الرسمية, لكن جات حاجة جديدة في موضوع جاك ديارا وموضوع ريبيرو لوكاس ريبيرو. الجديد هو كونه جاك ديارا موجود بالفعل في بوركينا فاسو لكنه أعطى موافقته المبدئية على الانتقال لنادي الاتحاد الليبي في شكل انتقال نهائي مش إعارة, قيمتها تقريبا حسب بعض المصادر الليبية تنجم توصل, تنجم مش شيفر اكزاكت, لتوصل 750,000 دولار. 750,000 دولار فيها نصيب للترجي هذه تونسي وفيها بارتي بطبيعة كبيرة برشا لجاك ديارا. النقطة الثانية ريبيرو الاتفاق حاصل بما أنه باش ياخذوا الاتحاد الليبي 1.5 مليون دولار اللي خذوها اللي خذها ريبيرو من الأول في الإمضاء العقد الأولي مع فلوس أخرى باش تعطيها الترجي هذه التونسي تقريبا في حدود 500,000 دولار للاتحاد الليبي. هنا ثم زوز نقاط وسام. النقطة الأولى التفريط النهائي في شاك ديارا اللي يعبر على رغبته وفسر للترجي هذه التونسي أنا ما نغادرش في شكل إعارة, نغادر يا أما فسخ الكونترا ولا في انتقال نهائي, ودايره موجود في بوركينا فاسو موجود في بلاده بلتو, والتفريط في جاك ديارا. دونك النقطة الأولى هي ومسلسل ريبيرو هل خلى ميركاتو نتاع الترجي هذه التونسي يضيع شوية للريبير نتاعو.
2: صحيح نحكيو كما حكينا على التحكيم كما حكينا على أي حاجة قبل البطولة نحكيو زاد على الوقت, الوقت اللي موش في صالح الترجي. نحكيو على لاعب مهم باش يكون في الترجي الرياضي لازم يكون موجود في المجموعة, يعني لازم يكون مد تحت ذمة المدرب. نحكيو على بريباراسيون اللي سي بو تكون راتي من اللاعب وسير حتى بترينا وحدك ما تنجمش كيما ترينا في مجموعة, مي نحكيو على فالور نتاع لاعب اللي إدارة الترجي وخلينا نقول وشكر الواعر اللي هو خذاه بزمام الأمور وعمل كل شيء باش يجيب اللاعب هذا, يعرف القيمة نتاعو للبوست اللي يلعب فيه اللاعب هذا مهم سواء للترجي سواء كما قلت لك الكاليتي نتاع اللاعب هذا اللي يخليك تقعد تعارك باش تنتدب اللاعب هذا. علاش؟ خاطر نحن كي نحكيو على تشامبيونز ليغ نحكيو على اللي شيفر عداله اللي قاعدين يتحطوا تو من فرق, نحكيو في الجزائر في ليبيا في السودان في مصر, نحكيو على دي شيفر كبار برشا وراو تو اني نقول لك يزمك تنتظر لكل موسم راك باش تسمع دي شيفر كبار برشا اذا تحب تبقى في نيفو معين في الشامبيونز ليغ. هذه ال500 والمليون دولار ما عادش ما عادش تنجم تسمع بهم, علاش؟ خاطر النيفو طلع اللي شيفر كبروا لاخواتنا الليبيه علاو في السوم برشا. يعني توا الترجي ولا اي فريق تونسي
0: ما عادش قادر ما
2: تنجمش
0: تشوات لامين توغاي ولا حمزه بن عبده
2: كيف مشي خروج سيدي خرجوا اوكي نحكيوا على الانتدابات. ما عادش نجم انت توا باش تجاري النسق نتاع فرقه ذوما ب 500 وب 700 الف ومليون دولار هذوما ما عادش. ولذلك انا من رايي اللي كونوا ان الفرق إذا ما تحضر روحها مش سنة بركرة سنة وعم الجاي والعام اللي بعده يا تمشي في في في تفكير اللي هو صعيب برشا بس بعد تنجح فيه في الشامبيونز ليج هذا خلينا نقوله اللي كونه باش تيفا فيزي مثلا لي جون دو 20 21 في يعني تلقى دي بيبيت في في في في, في بلدان مثلا كي نحكيوا على لي زاكاديمي في الكوت ديفوار ولا عدة بلدان ما تنجمش تخلط بهم لبعيد. تحب تخلط في الشامبيونز ليج لازمك تصرف اما تو وليت لازمك تصرف برشا فلوس.
0: ما شفتنيش التفريط النهائي في جاك ديارا شنو رايك فيه؟
2: جاك ديارا الحقيقه انا بيرسونيلمون ما انا كان جيت في بلاصه اللاعب كيف انا من حقي كلاعب لعبت في الترجي خديت فرصتي
0: شفت مستقبل سيمين رجعت
2: وريت اللي انا النجم نكون موجود في الترجي والنجم نكون حتى كاساسي. اللاعب يقول لك انا ماذا بيا ناخذ شانس نتاعي في الترجي الرياضي وقادر باش نتالق في الترجي الرياضي. هذاك علاش يمكن الطفل ما ساعدتوش من الاول من بعد كي ولات كما تحكي انت تو ولات يعني باش يمشي ديفينيتيف هذيك نوليو نحكيو على فكر اخر وعلى حتى المونتون زاد عداله مش كما باش تمشي بري مش كما باش تمشي ديفينيتيف. ولذلك حتى النيغوسياسيون تتبدل ونوليو وقتها نحكيو على لي مونتون نحكيو على مستقبل لاعب زاد كيف
0: المسلسل تاع ريبيرو وتاثيره على ميركاتو الترجي التونسي. ترجي اللي تقريبا 20 لاعب يغادروا تقريبا في المجمل حتى من اللي ما كانوش في من اللاعبيه التيتولير اللي كانوا في اعارات ولا غيرها نسى شوي باش تعطي رايك بالبيعه في صفقه ريبيرو وجاك ديار لكن نسى الترجي يمكن في واحده من اولوياته اللي هي الظهير الايسر.
1: وي الظهير الايسر مهم جدا لكن
0: كثير زاد على ريبيرو وجاك
1: طبعا ديارك. لكن كي تشوف الاجنحه تو اليوم شنو عند الترجي كي تخرج ساس وتخرج بوعاليه
2: وعاليه سورتو
1: والبلايلي مش مضمون الى الان
0: موجود في طرابلس قمرت على كل حال ما مش مضمون وقتاش باش يلعب صحيح
1: مازالت العقوبه
0: اي
1: وتحب لك شهرين اخرين باش يجهز لانه التحضيرات اللي بها الفايده وسام يعرف هكا الشهر الاولاني نتاع التحضيرات وانت راجع من ابطه متقاطعه
0: عمني نسيت له ميم كان ما مش
1: كل عام كل عام كل عام لو ميم كان مره جاء لعب سوبر بجمعه اونترينمون وعملنا تذكره 72 دقيقه فماش كلام وبعد يصور لي اللي هو في الجزائر يجري وطالع في الدروج ويقول لك راني نتدرب كل عام ظهر لاعب لا يحبذ التحضيرات البدنيه هو يعمل على اسمه تاريخه والزاد الفني اللي عنده والجمعيات والمدربين يضخوا لهذا الشيء نقطة ورجع لستة هذه الهبلات متاع النجوم نقولوا احنا نجم في كرة قدم تونسية طبعا اوكي حكم الامهات الفنية اليوم الترجي ريبيرو كقيمة فنية فرجنا فيه يلعب قلنا في الدوري الدرجة الثانية الاسبانية شفنا احصائياته لاعب يساري يلعب على الجناح اليمين مهاري يتعدى في الواحد ضد واحد يعني كي تسيب ساس وبوعالي تجيب ريبيرو نقول لك يعطيك الصحة في انتظار التأكيد فوق الميدان ولو أن يقول بوعالي يقعد ديما سلمت في لاعب 39 مباراة
2: ظلمة عندي أنا ظلمة
1: إحصائيات
0: شكون ظلمة
2: شوف بوعالي عندي أنا ظلمة في الترجي خليني نقول لك أنا تفرست في اللاعب ويعرفوا الناس الكل رأي في اللاعب هذا راو شوف لو جاء اتاكو اخر في الترجي الرياضي باللي باس اللي مدهم راهو ساعة اولا مايور باسور في البطولة اللاعب مركي 8 ظهالي ولا 9 اهداف في 10 اهداف في ترجي اللي ما كانتش في احسن حالات
1: عام 39 مباراة تشارك فيهم 11 هدف
2: ويقولوا سمعت اللي جيت انت تقول مثلا في المباريات الكبيره في الشامبيونز ليج ما عطيتنيش يا اخي سامحني راه ماناش نلعبوا في تنس يعني انت كي تبدا الترجي ماهيش اون فورم ما تنجمش انا نعطيك دو ولا تروازا سيست تضيعهم بعد جيت لهم عليا ولذلك انا عندي لاعب هذايا الظلمه في الترجي
0: وهو الارقام تحكي فيها 39 ماتش في كل مسابقات 11 هدف وخمسه سيست واللي هو عمره مش عمره اما ما كانش تيتيلير في 75% من المباريات
2: هو ما كانش بلايلي معاه وما كانش الفورم
1: هو ما خذاش الثقة الكافية والدعم أنه يحسوه أنه هو لاعب اساسي في البوست في هيك المركز رقم واحد.
2: خلينا اهم حاجه بالله جوست هذه بركه انا خدت اللاعب هذاك
0: ما قلت انت الملاعبين الثقه هذيك
2: كنت سورتو هو سامحني انا عامني
1: اسامه اليوم اشهدوا يفك لي في الكلمه
2: لا الا مع اللاعب
1: ماشي نقول
2: يا ولدي على قلبي بالله ذكرني عامناول برمي لي بوست اللي صارت فيهم برشا برشا انتقادات اللي هي شنو الكلوار اليمين دارير دروا هكا ولا
1: صحيح.
2: ولذلك يعني انت تجيب لاعب اول موسم لا لا لا عندك لاتاكون موشن فور
1: صحيح.
2: عندك إصابة البلالي عندك اللي يلعب بجنبك وراك
1: ماذا بن علي
2: صحيح.
1: ماذا
2: دراك
1: ماذا كيتا
2: ويعطيك الأرقام هذوما هذاك علاش قلت لك ذولي ما
1: وقتاش يولي هو تظلم ما تظلمش انا ما نفكرش في اللاعب نفكر في فريقي التونسي اللي هو الترجي الافريقي لما تجيب لي الافضل
0: معاك
1: كي نتفرج فيه
0: معاك
1: في مستوى عالية او افضل لكن جيبولي نحب ان نشوف التوقيع وقتها نقول لك انت نجم تجاوبني انت كشكل واحد تقول لي انا اخويا ساس ابو عاليه في نفس المركز زوج اجانب انا هذه بالنسبه لي انا قاعده ما نجيبش زوج لاعبين في نفس المركز
2: عادي هكاك
1: نقول لك توجه يحترم والنجم يكون وجهه نظر جديده بالاحترام به انت اليوم تجيب لي ريبيرو لانه اليوم ما عندك حد شيء الصفقه طالت اكثر من اللازم لكن يلزمها كالطول يلزمك ما ثماش كلام يلزمك تتممها
0: كلكو سوالي كونديسيون
1: طبعا وكلكو
2: ويزمو يعني ينجح
1: اليوم
0: مقارنة بسيطة نادر
1: قبل مقارنة نرجع نفس التاريخ يعود نفسه عمناو البو عالية ولا دانو تي دانو نذكر جاء 15 سبتمبر بعد ما عملنا 4 جورني ولا في أوت وبدينا جورني أخرى في سبتمبر
0: جاء في أخر
1: يعني مش تعرف أنت الأندية متاعنا حتى الكبرى ومنها الترجي يعني ما زلتنا 10 أيام على المسابقة المفروض المدرب اللي من بعد كيفاش باش تلومه ريبيرو مازال ما جاش البيروفي توكي خلط بعد من اول ماتش يقول لك كاين حاسبوا المدرب على شنو مش تحاسبوا التحضيرات كانت منقوصه من اهم ركائز الفريق يعني الشق الهجومي الجناح الايسر والايمن والظهير الايسر غير موجودين
2: لكن هو صاحب القرار بخي سامحني هو كان حسب رايه اذا المدرب زاد يتثبت مثلا في في في الظهير الايسر اللي كان موجود ولا يتثبت في بوعالي يقول لك انا ماني ضامن اللاعب هذا ريبيرو ينجح ولا انا شفت مثلا عندي قناعه اللي بوعالي ينجم يكون هو البيس متريس في في في التشكيل العام الجاي والا يفرض عليك ان انا تسكر لي الميركات وتسكر لي الافكتيف قبل ب 20 ولا 21 يوم من البطوله اذا نلقى زاد المدرب متساهل ولا المدرب عطيه صح في الترجي وقت ما تزاد المدرب بدو يتلام
0: ترجي عملوا جاب الظهري ماهر كنزاري يعني وقت هو مدرب جاب حذاكم وحكي على شوال ولاني داير جست نقطة مهمة جدا اللي دانو على الجيف الاخرى والحاجة خطر وقت الترجي نجمو نقول ونطق قيمي دوم يغسي وفير مركات ولكن وقتها راهو يزم الناس تتذكر اللي ما كانش شوى رقم واحد في الترجي هذه
1: التونسي
0: كان شوى رقم أربعة أو خمسة فشلوا في في الصفقات الأخرى جابوا ذاك سؤالي لهنا أنت حكيت على كوسايلة وأنت حكيت على كوسايلة وقارنتوه بريبيرو وريبيرو يلزم يتأقلم باش ينجح مع الترجي هذه التونسي ترى كيقول لك انا اللي اسمك وانا كي جا سيتي اون فالور سيغ في الترجي هذه التونسي لكنه لم يتأقلم
1: ندخلوا في الخصال نتاع اللاعب مكوانا نفس خصال ديارا تقريبا لاعب علاش ينجح في الحزم لأن الحزم من الفرق
0: تقريبا الترجي
1: انا جايك تقريبا في 70% من المباريات لا يصنع اللعب ما يلعبش في نصف ميدان المنافس مكوانا لاعب نتاع هجمات سريعة
2: يحب
1: المساحات كيف وكيف ديالا نذكر فخر الدين بن يوسف كان يسول ويجول في النادي السفاقسي جاء للترجي شوية بعد ما لقى صعوبات لأنه لاعب يحبث المساحات دونك ثم خصال نتاع لاعب اسكو تركب على الفريق وطريقة لعبه وأسلوب لعبه ألا لا هذاك علاش ديالا
2: هذا يفوتنا كي نحكيو على ريبيرو توا يعمل ليستات نتاع اللي عملهم بو عالية يعطيك دو تروز اسيست في مباراة وضايح وانت بعد البوليميك اللي صاير على ريبيرو
1: مش كنت في مركز اخر يولي
2: سامحني هو المركز هو بيدو والمركز هو بيدو اللي هو المهاجم اللي هو دانو اللي هو مازال موجود اللي كان سبب من الاسباب اللي خلى الترجي يفكر في خروج بو عالية علاش خاطر لي ستاتستيك تقول لك انا عاتيني مثلا 8 اسيست وانا عاتيك 20 اسيست ومضيع انت فهمت ولذلك ريبيرو بيدو راه مربوط باللي باش يلعب وراه وباللي باش يلعب اون بوينت ولذلك نحن نقولوا نسبه النجاح بارابور الكاليتي موجوده يبقى من بعد الميدان اللي هو زاد باش يكون
0: ميدان يحميدان
2: الميدان باش يكون فيصل سوى للفورمه نتاع التكوني معاه للفورمه نتاع وسط الميدان معاه للتركيبه اللي قال عليها نادر ديسبوزيتيف اللي باش يحط المدرب خاطر فما مدربين انا نعشق مدرب كي تبدا عندك لاعب ممتاز ولا لاعب افضل لاعب عندك نجم حتى التشكيله ولا الشيما تكتيك تعملوا على اللاعب هذا على خسار اللاعب اللي عندك لو شفنا سرتا مامو في الترجي شفنا الكره تكون في زون معينه ويخليه الزون اللي فيها البلايدي باش من بعد كي تخلط له يزم يكون ان كونتر ومن بعد سي تلويد ديفير لا ديفير
0: اخر كلمه اخر كلمه اذا كان انت اليوم باش نعاود ننطلق من نفس السؤال نادر في كلمه جاوبوني باش تعديوا للمواضيع الاخرى اذا كان اليوم انت مسؤول حاول بالمستحيلات السبعة باش تقنع جاك ديارا يقعد وإلا لا
1: وين يقعد جاك ديارا ماشي في الصفقة أنا حاجتي بدي بيدو
0: لا قلت لك إذا كان أنت عندك نوتخ سوليسيون باش تحاول تسوق ملاعبي آخر للاتحاد الليبي هل أنت من الناس اللي تحب تحافظ على جاك ديارا وإلا لا
1: ما الاتحاد يحكم
2: لا إذا أنت عندك شواء قالك
1: الاتحاد قالك أنا يا ديارا
0: إذا كان عندك أنت شواء
1: أنت أولا حد قالك ماذا بيا نعطيه لاعب آخر أنا ونحط ديارا على اليسار لأن البليلي غير مضمون كي تقعد العقوبة سنة البليلي هاي شكون أول مباراة 22 يلعب على اليسار
2: لا أحد
0: لأحد
1: ذو
2: يعني
1: حتى الوليد الحميدي
2: باش الظهر
0: باش الظهر
2: اللاعب اي لاعب
0: تصحيح المعلومه راه الحميدي مازال ما مشاش حمله معناها ثم حديث
2: اي لاعب عداله اي لاعب باش يتحط في مكان البلايلي وما هوش اسم كبير راهو باش يضر اللاعب
0: به سؤال اخير قبل ما نتعدوا الموضوع النادي افريقيا عجبته برشا حكيتوا برشا على دانو ثم عاد بالطيب جازد
1: وي
0: هل تكون الفرصه الاخيره لدانو اذا كان ما مشيتش الامور يخرج في شتاء بري ولا حاجه اخرى
1: اذا كان جيب لاعب اجنبي والموسم الثاني على التوالي وما يحققليش الارقام اللي حاجتي بها او الاداء خليني انا من المدربين اللي امن بالاداء انا نجم يكون عندي مهاجم مسجل 5-6 اهداف فقط واجنبي ماهوش هداف لكن في اللعبه هو يحل في مشاكل عديده وهو قاعد يسمح للاجنحه باش تدخل وتسجل ويسمح للاعبي وسط الميدان باش تجي من خلف وتسجل انا كمدرب احنا الفنيين يقيموا اكثر الجمهور مهاجم مركة 10-15 ناجح ما مركاش لا وقتها يولي نخلي تقييم الفني سينو اذا كان لا لا لا سجل الاهداف لا قام بالعمل الشغل الاخر يطلب من المدرب
0: ولانه شنو باتريس بوميل قال لي هو يلزم برشا على الديفونس ولانه حتى دانو زاد يلزم حتى تمام لعبيه حتى هيك ترى دانو ترى عاد بالطيب حتى يلزم تخدم اكثر كما اشرف الجبري طبعا. وغيره زيد شسك على دانو تقريبا نفس الراي ولا
2: انا لي. عندي انا بالطيب هو المهاجم رقم واحد في الترجي حسب اللي تفرج
0: عليه
2: لكاليتي اللي عند اللاعب هذا النجم يكون كان هو المهاجم رقم واحد في الترج انا شفت تفرجت في اللي فيديو نتاعو عداله فما توش تكنيك وفما اهداف تتسجل توش واحده اللاعب هذا كل بريسك 60-70% من الاهداف نتاعو توش واحده اولا ثانيا وين ما يلعب كلوار الى لون ماهوش رابيد ولذلك جوتيت ممتاز جدا ويسجل يلعب باليمين يسجل باليسار يسجل في 18 متر افيكاس ولذلك انا كي عندي شواء نتصور اللاعب هذا هو باش يكون نتصور حسب رايي باش يكون هو لاتاكو رقم واحد اذا مش في اول البطوله راه في وسط البطوله
0: لا هو يظل فيزيك مو حاضر سيد
2: لا نحكي على دانو باش يكون اساسي للمباريات الاولى لكن نتصور كان باش ياخذ الشانس تاعو باش يكون هو رقم واحد
0: واضح
1: حبيت تخدم جمله
0: اي تفضل
1: خاطر تكلمت على الافريقي ماذا وقلت ثم خمسه من كوادر الفريق غادر وانا مش نعطيك التمريره راهو نفس الشيء للترجي صحيح انه الترجي عند الاموال باش قادر تجيب ريبيرو بالمليارات والافريقي لا وهذا واقع مش انا نقول فيه وليس استنقاصا من قيمه فريق على فريق لكن حتى الترجي راهو احصائيا خرجوا من الترجي هذا الموسم 5 أو 6 لاعبين اسمع الإحصائية هذه يا أسامة
2: عندي
1: أكثر 6 لاعبين في 3 سنوات الأخيرة مشاركة بدقائق اللعب وأداء وإحصائيات وتسجيل
2: وإضاءة
1: يعني كي تحكي على مرياح توغاي بن حميدة 3-4 من الدفاع تقدم القدام أقبلوه وتقاوم معاه مساس أقف غادي هذه إحصائيا باش تعاود تبني فريق في تجانس وتناغم وتفاهم وتصنع آلية لعب تحب لك شهرين ثلاثة وأربعة على الأقل، وانت مازال ما عندك حتى جناح في الفريق اللي نستناو فيه أساسيين قبل عشر أيام موجودين،
0: وما عندك ظهير أيزر زادة من محتراماتنا نضال العيفي
1: راهو الكورة
0: فاسيلي وجرب وجست معلومة صغيرة، راهو الياس عرعار في المباريات الودية كان إكس سنتري أكثر من يكون أريير جوش
2: على تشامبيونز ليغ وبطولة
0: ما عادش عنا وقت على نادر على النادي
1: الفريقي ما احتضامنا اللاعب يا ولدي اللاعبين الكل فقدوا
0: سنة اي نحكيو
1: نحكيو على رأي فني
0: اوكي
1: رأي فني
2: ساعات اللي عبيده ما يحبش هو يتحط باش يكون
1: يعني كي تقول العيفي ماشي الحمام لنف نقول لك مثلا اضافه كبيره لنادي حمام لنف، كي تقول لي يعطي الاضافه في الترجي المباريات والسنه اللي عداها هي تتكلم مش
0: اوكي هو راهو انا قاعد نحاول جوجير الديسكسيون لهنا وكيف كيف عندي ايكيب برود كامله دالي وصل عطاني التشكيله نتاع عام جاي في الترجي دي توسي وتشكيله النادي الافريقي نتاع عام جاي كان جيب حدانا دالي لهنا تعطينا تشكيله النادي الافريقي تشكيله الترجي دي توسي عام جاي لا عطاها صحيحه صحيحه عطاها صحيحه احنا راح نرجعوا نحكيوا على النادي الافريقي نادي فيقي وصل للمدافع سيمبارا اللي كنا حكينا عليه اسماعيل سيمبارا وصل كان في الملعب المالي وصل باش يعمل الكشوفات الطبيه نعرفوا لي اللاعبيه الاجانب جينيرالمون الفيزيت ميديكال تعمل على النهارين ثم حديث على امكانيه عدم اتمام الصفقه راهو نحكيوا على امكانيه كنا قلنا راه مش باش يتم لا بطلوا لا حد شيء حديث على امكانيه عدم اتمام الصفقه لعده اسباب مش نخوضوا فيها بطبيعه المصدر هو مصدر رسمي والمعلومه تقول اللي يمكن النادي الافريقي بيزيد يخمم في اكسيال ثاني قد يكون تونسي قد يكون اجنبي مع عبدو صيدي جست ملاحظه صغيره برشا قبل ما نعطي الاولاد الكلمه اسماعيل سيمباري سيمبارا كما قلنا تم تطورات جديده في الصفقه تنجم تتم كما تنجم ليه بالنسبه لعبدو صيدي النادي الافريقي حتى قبل ما يفسخ عقده مع الهلال بنغازي كان تقدم له عرض ولكن الفريق الهلال بنغازي طلب 220 ألف دولار نادي فريق قد ما دفعش 220 ألف دولار في عبدو صيدي باش نشريه من الهلال بنغازي الملاعبي أعلى من نادي الفريق كونه هو عنده إمكانية فسخ العقد لأنه عنده أجور مش خالصة وغيره فسخ العقد يدخل حيز تنفيذ غدوة مش اليوم 11 أوت وبالتالي ينجم يخرج أعطت لنادي فريق عرضه المادي ما وافقش عليه لجون لكن عرض ثاني موافق عليه لجون موافق عليه الملاعبي اللي يحب يلعب في النادي الفريقي في انتظار إتمام الصفقة مع كما قلنا تواجد إمكانية تواجد مدافع ثاني حكينا على يومي جوريس اللي يلعب في أفاد في الكوت ديفوار كما ينجم يكون ثم أناكسيال آخر تونسي أسامة عبدو سيدي فالور سيور يظهر يشوفنا في السيابي سيمباري سيمباري ثم شوية كلام عليه
2: شوف أولا خلينا نبدأ واضحين اللي كونوا أولوية الإطار الفني ولا الإدارة هو هي الدفاع سورتو لاك سنترال اللي سيفريك فيه زوز ولا ثلاثه لاعبين لكن مش كافي كي نحكي بطوله وكاس وتشامبيونز ليغ مش كافي المنتدب هذا اللي حكيت عليه انت عداله عطاه ورا ويعرف البطوله التونسيه والمهم زاد ومهم جدا كي يكون اللاعب راغب باش يلعب في النادي الافريقي هذا مهم ما نجموش نحكيو تكنيكمون ينجح ولا ما ينجحش علاش خاطر شفناه كما قلت لك في البطوله يبقى اللاعب الثاني اي سو بو زاد فما فرضيه اللي كونه ينجم يكون فما مدافع تونسي جنسية تونسية تربحك في بلاصة نتاع أجنبي ينجم يكون زادة خيار للمدرب ولا الإدارة باش يكون موجود في النادي الفريقي ينجم يكون قلت راه ماهوش كلامي
0: لا هو هذا كله فرضيات حتى بارابور اللي كنا نحكي فيه على اسماعيل سيمبارا راهو فرضيات
2: لكن حسب رأيك لو تكون فما موجودة ثنية هذه متاع اللاعب جنسية تونسية ينجم يكون ينشط البرة ولا حتى في البطولة التونسية
0: وكأنه عندك اسم
2: لا تولي تقرب ابعاد المدافع هذا باش تربح بلاصه نتاع اجنبي هذا حسب رايي الشخصي نحكي مش معلومه الشخصية
0: لكن في كل الحالات ظل الاتفاق حاصل كون نادي الفريق يزمو دوز اكسيو باش ينجم يلعب تشامبيونز ليغ وبطوله وكاس
1: ما ثمش كلام
2: لا عنده اوبسيون سامحني اوبسيون اخرى ينجم يبدا باكسيال عداله خاطر نحكيوا على تشامبيونز ليغ ما زاد من هنا لاخر العام ينجم تكون فما مفاوضات مع لاعب من يصح في ديسمبر ينجم
0: ينجم ينجم نختم معاك ليدر وتخسر مونجالا
1: يعطيك في التفاصيل انه يمكن لاعب محور
0: اما هو عنده المعلومه
1: اما لا قال لك حسب رايي ماهيش معلومه يعني اسامه ويحكي عن الفريق يحب نصدق ليه مش معلومه
0: كما التشكيله اللي مدها دليم كما التشكيله مدها دليم
1: صحيح عطيته باس هكا كيما يعمل هو كان باس يعطي باس
0: اي ندر
1: النادي الافريقي يخرج لك علي يوسف فين جامبي خلق ثنائي ممتاز
0: ياسين بوعبيد و
1: لا اللي هو
0: توفيق الشريف
1: بن عبده والشريف خرجوا الاثنين قعد لك كان بوعبيد جبت له مرياح بالخبره وكذا به لكن ثم لاعب نسيناه اللي النجم يلعب محور الدفاع
0: غسل المحسن
1: غسل المحسن
0: ما نسيتوش انا قلت لك
1: اوكي برافو عليه لكن المشكله حسين بن علي خرجت له السيلي وحسين بن علي هاني نقول لك من تو لاعب لغه القوله كريستال
0: فراجيل
1: يعني
0: برشا
1: فراجيل يتضرب واعتقد انه الان مصاب ربي
2: يشفي فما لاعب اخر فما لاعب اخر هو زاد عبد الحق
1: اللي وبالتالي الخيارات لازم اثنين لاعبين اوكي مثال جيب تو واحد مع مرياح مع غسال لانه بوعبيد كيما حكينا عن اللاعبين ما هوش اللاعب اللي قادر يعطيك اضافه ويكون صمام امان في دفاع الافريقي كلاعب اساسي رقم واحد
0: واضح
1: يكون لاعب احتياطي في الافريقي نفهمك وك شوفت انت الاربعه اللي كانوا كان ديما ثلاثه امامه هو وبالتالي حتميه البحث عن لاعب اجنبي وكي نشوف ثم الشريمي خان توا ثم كان هذوما ثلاثه ظاهرين ما في مشكله
0: كين زومبي
1: انا هذا كانتي في الوسط
0: كانتي وعندك سيتوغو
1: المسماري خرج
0: دونك
1: انك تجيب لاعب اجنبي في محور الدفاع ما فيهاش كلام قبل بداية
0: واضح
1: الموسم
0: وجست تعقيب صغير في خمسة ثواني ولأنه احنا في مزايكة فمرة ما بداش نحكيه وهو ثم متوسط ميدان دولي وواحد جاي من درمنين وبش ياخد طيارة غدو وبش يوصل اليوم لا بطل بش يجي في التران لا بطل بش يجي في درشنين ثم معلومة نقولها في وقتها كما هي ومداش هكا أنا رانا في بيننا مرانا ما حابينش نقوله كيت فير غذية متعولة صغار دونك المعلومة الرسمية والأكيدة ديما تلقاها في موزايكا فام لحظات تجيكم مراد الدريدي في الأخبار ثم تجيكم سامية في كورنيش نتمنى نهار ما نعملش ديباسمون قبل الأخبار وقبل كورنيش
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى نجحت صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني عرض الاختتام مع صوفيا صادق تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
4: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجوي سنوفبا بمدينة تالا من ولاية قصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي وذلك في إطار ترسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة أعطيت اليوم الاثنين بولاية بن عروس إشارة انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في مختلف ولايات الجمهورية. وذكر المندوب الجاوي للمندوبية الجاوية لشؤون المرأة وكبار الأسرة بمن عروس علي بالهادي أن هذه المبادرة التي تستمد إلى غاية الأوت 2027 تهدف بالخصوص إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل والتسويق لضمان سهولة النفاذ إلى إنجاز المشاريع وإنجاحها انطلاقا من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، بما يعزز قدرة المرأة على المبادرة الاقتصادية ودعم إدماجها في سوق الشغل. أخبار العالم، الحكومة الفرنسية تعلن اليوم الاثنين أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، ودعت إلى اجتماع طارئ الأربعاء لبحث الأزمة. وقالت وزارة التحول البيئي فيما تواجه فرنسا جفافا حادا تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه، مضيفة نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه. منظومة النقل والشحن في قطاع غزة تشهد شللا كاملا بفعل تدمير إسرائيل منظومة النقل والتخزين واستهداف السائقين ومنع إدخال قطع الغيار. وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقر جنيف أن إسرائيل تنفذ سياسة متكاملة لتفكيك سلسلة الإمداد من لحظة دخول السلاح والمساعدات عبر المعابر حتى وصولها إلى السكان. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وزياد غربي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس، موزيك فام، أقوى الموسيقى.

دقائق عاصمة، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فان، بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتم. مازلنا مكملين مع أجواء المهرجانات الحصرية، المعلومات الكل تلقاها معنا في سياتين من زمان. اليوم ضيفنا الفنان نور شيبة يحكينا تفاصيل جولته الصيفية. علاش بدأت مأخر بالنسبة للسنة؟ لأنه أول حفل بالنسبة لي كان في سيدي ثابت بخلاف زوز عروض كانوا في جويلية شوية خير، يحكينا تفاصيل الكل. قبله هو بورتري، اخترنا اليوم بالقاسم بوغنا كيف نحكيه عليه. مهرجان الجم لموسيقى العالم مع بديعة الشعبان من بين الأسماء مرتضى كزوزية غرسة وغيرهم. روبورتينج عودة على سهرة بوتشاخ في بنزرت، هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله ليندا ذيه وسارة في الإخراج الرقمي، اليوم معنا هادية وفي الإخراج زياد. نبدأ توتسويت مع الموسيقى موجو ليدي، خليكم معنا راجعين في كورنيش على مزيكا فاما.

0: ريبورتينج المهرجانات.
1: مهرجان بنزرت الدولي في ليلة 9 أوت 2026. زعما شكون عنا في البرمجة؟ عنا بوتشار. شكون بوتشار؟ نمشيو. بوتشار هي فرقة موسيقية مهيش بالشكل التقليدي، هي مشروع تفاعلي راهو عملوه باش نغنيو احنا كلنا مع بعضنا. فكرة الفرقة اللي أسسها المغربي أمين بوتشار يعتبروها برشا أنها فكرة ثورية قوم أساسا على الجمهور اللي يغني والفرقة اللي تعزف، وهكاك يولي الجمهور هو النجم الرئيسي للحفلة. احنا وصلنا تلقينا اللي الجمهور الكل لابس بالابيض كما طلب منهم الفنان في ستوري انستغرام متاعه، والحفلة بدأت مع 10. امين اختار انه الحفل يبدأ بحاجة يعرفوها التوانسة مليح وهي تعرفهم، واللي هي آلة المزوث الربوخ. أمين بوتشار يسعى مدخل القلب الجمهور اللي صوته يعلى مع كل غنية لينغط على صوت الفرقة مع باقة من الأغاني الطربية الوردة والعبد الحليم والأم كلثوم والغيره، لين نوصلوا المنتوجنا المحلي خويا من صليحة الصبر الرباعي المحمد الجاموسي وخاصة المحلي متاع المحلي. أمين بوتشار كان محضر الجمهور في بنزرت يللا جيتك بتخيل، دخل من الباب الكبير سي بوتشار، طالب فضلك يا شرعية. أمين تقاسم الركح مع الموسيقي المغربي عبدالله الميري وكان حريص على أنه يغير في الألوان الموسيقية كل مرة. الجمهور التونسي كان حاضر سواء كان مع عمرو دياب وإلا مع أنطونيو بانديراس، الشيء اللي خلى بوتشار منبهر من الجمهور في بنزرت، الجمهور اللي خلى السهرة تمتد حتى بعد نص الليل.

0: التجربة لقات استحسان كبير عند الجمهور واللي مش أول مرة يجربها، لأنه فما تجربة تونسية للعرض هذا، والجمهور هو المستفيد الأول والفنان الأول ونجم السهرة. نلتقي في عروض أخرى.
1: ريبورتينج. المهرجانات كورنيش من 7 ل 9 تحليل.
2: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيك فام. السلام عليكم، إن ما كنتوا في الاستماع سوى على سيتنا موزيك فام .net ولا على لايف متاعنا، تابعونا على فيسبوك يوتيوب بيان سور، كيف كيف تلقاونا على بلاتفورم موزيك لابليكاسيون موزيك فام. شوية خفي اكتو كولتور، نحكيو على مهرجان الجم لموسيقى العالم. بعد يكون معنا لا تزارو، اكيد عرفتوا الاغنية مهبولة، انا اكثر من 400 مليون مشاهدة يستنيكم في مهرجان السبيتلة للراب في الدورة الاولى. خليكم معنا كيف كيف ساعتنا الثانية، يكون معنا نور شيبا وبورتري بالجسم بوغن. قبل هذا الكل خليكم مع الموسيقى توليت جريئة قوي، توليت اللي كان عاملين في مهرجان دوغ دولي على شلي عمر جاي ما يرجعش المهرجاناتنا رجعينا.

0: وسلم علم هاك مبادر خيصة على الغالية يا ما.
1: كورنيش مرسين يا جماعة من 7 لتسعة تحليل.
2: 7:21 دقيقة مازال معكم في كورنيش على موزايكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايكا فيم بونيت ولا تلقاو اللايف متاعنا بتبيع على فيسبوك اي يوتيوب موزايكا فيم. توت سويت نحكي على مهرجان الجم لموسيقى العالم في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
2: نحكيو على مهرجان الجم لموسيقى العالم في دورته فيمنا من 18 ل 31 أوت مع سيباديا شعبان مدير المهرجان يقدم لنا كل التفاصيل. مرحبا
3: بيك يا مهرجان ثانية. مرحبا بالمستمعين اللي زيك.
2: شنو الأحوال؟
3: الحمد لله. دونك كما قلت معنا مهرجان موسيقى العالم سمعنا إن شاء الله في دورته فيمنا مش نطلق إن شاء الله من 18 أوت حتى نهار 31 أوت.
2: كي نعملوا طلع على البرمجة نلقاو الجمهور يغني زهو الجربي طرب ساكسوفون زيارة سوفيان صفتة مرتضى نجلة في الزردة كازو زيد غرسة جيبسي كينغز وليد تونسي نلقى فما اسماء ديجا كانت حاضرة في المهرجان قبل كما جيبسي كينغز وإلا كيف كيف شفنا مرتضى. علاش مثلا العروض تتعاود بالنسبة لكم أستاذ؟
3: والله بالنسبة للعروض لحقيقة العروض الناجحة لأنه زادة بالنسبة لبعض نعرف كي يبدأ ناجح ولا بينا مثلا نعطيه فرصة مش مشكلة مش نعيد تعاود لكن وسعينا باش النوع يكون شهنة طول عروض عنا ولعملنا أربعة اللي هما مرتضى والزيارة وكازو وجيبسي كينجز. الإثناء عنا 11 نهر حاولنا الإضافات تكون متنوعة نعطيه معنا نحاولوا احنا ما كان موسيقى العالم يعني عنا شوية خصوصية دونك هذاك علاش بالنسبة مثلا العرض بتاع جيبسي كينغز عن ناوي حافظنا على نوعية الموسيقى جيبسي سناء مش يكون عن ناوي جاب بابلو ورايس يعني من جيبسي كينغز اللي كما نعرفوا جيبسي كينغ هما زوز عائلات كونوا جيبسي كينغ عائلة رايس وعائلة بالياردو لكن جيبسي كينغ كجروب كما كان قبل ما عادش موجود اصبحوا طول ابناء تاعهم واحفادهم
2: اي حتى وحتى معناها حتى قبل شفناهم معكم في نفس المهرجان لكن بالنسبه لكم انتم كفلسفه المهرجان كي نحكيوا على موسيقى العالم

0: علاش ما تمش أكبر أكثر سي بديع الانفتاح على موسيقات العالم فعلا؟ يعني أغلبية العروض نلقاوها في تونس صحيح مع تنوع الأنماط الموسيقية هذا بطبيعة، لكن هذا لشنو؟ محدودية الدخل بالنسبة لكم أنتوما لأسباب مادية شنو بالضبط؟
1: بالضبط هو لأسباب مادية بحتة، لأنه احنا حقيقة مش سر رضايا خيور، احنا طول مهرجان موسيقى العالم يعني الدعم يكاد يكون منعدم، كذلك سبونسور هذا كذلك لحد الآن يعني منعدم، فيعني إمكانيات الحقيقة كان عنا برشة طموح حقيقة، كنا نخدم مثلا لسنا وخدمنا برشة وحضرنا العرف، لأنه سنا ذكرى تأثير لزيارة الحفل الكبير اللي قام به مايكل جاكسون في تونس، واللي قد معناها راسخ في ذاكرة يعني الجيل بتاع التسعينات، كانت حفلة كبيرة في قبة المنسى. الحقيقة سعينا باش اسمع نحييه الذكرى هذه، معناها مايكل جاكسون رجوع بعد 30 سنة إلى تونس، لكن الحقيقة عرضتنا شوية مشاكل مادية صعبت علينا الأمور، هذاك علاش هذا مثال. كذلك حبينا نستدعيه بعض الفرق الإفريقية، لكن كيف كيف بدا عرضتنا شوية
0: يعني العرض العالمي الوحيد اللي من خارج تونس هو جيبسي كينجز.
1: جيبسي كينجز معنا لسنا مع راي بالياردو اللي هو من عائلة بالياردو اللي هي مؤسسي يعني جيبسي كينجز، ومعه يعني عازفين ممتازين منهم اللي عملناه وجاء الحفل يعني الكبير اللي صار مع الطاف والرئيس. دونك حفظنا يعني
0: قديش ميزانية المهرجان سي بديع؟
1: والله الميزانية يعني تكاد تكون محتشمة، لا تتجاوز 70,000 دينار.
0: 70,000 دينار توزعتوها على 11 نهار.
1: اي بالضبط.
0: وإحنا نحكيه على دورة ثامنة المهرجان،
1: دورة ثامنة صح. فالحقيقة هذا اللي خلانا يعني نزلنا نطمحوا، لأنه نحبوا احنا المهرجانات موسيقى العالم وحتى في العالم بس ماشي برشا، ونحبوا نطمحوا باش نكونوا معناها في من ضمن يعني المهرجانات نتاع الموسيقى العالم اللي موجودة تو في الساحة العالمية، كما اسبيرانسا في اسبانيا، كما شيكاغو في امريكا، كما يعني فما حبينا حتى مش ان شاء الله نربطوا علاقات مع المهرجانات هذه اللي عندها خصوصية موسيقى العالم، وان شاء الله في السنين والدورات القادمة تتحسن الأمور معناها الإمكانيات المادية، وهذا هو احنا طموحنا وهذا التمشي اللي ماشيين فيه في انتظار يعني تتحسن الأمور. فحاولنا على مستوى حتى في اختياراتنا على مستوى العروض يعني الوطنية حبينا ننوعه، لأنه الموسيقى الصوفية
0: ولحقيقة إن شاء الله نولي ونحكيه على هو يعطيكم ساحة على البرمجة، ولكن ماذا بينا كي نحكيه على مهرجان في قيمة المهرجان هذية وإلا في رمزية المكان هذا اللي يعرض فيه الجم، فماذا بينا نحكيه على برمجة تكون أكثر انفتاح على العالم، لأنه مش أول مرة زدت صرحوا على محدودية الميزانية، تأخر صرف التمويلات وغيرهم من المشاكل اللي قاعدين تعانيوا منهم منذ سنوات. نتمنى وكونوا تلقوا حل في الإطار هذية، لأنه نتصور قايد سي شعبان
1: إن شاء الله احنا هذا هو المساعي الكل مع سواء مع وزارة الشؤون الثقافية المشهورة أو وزارة السياحة، لأنه احنا كما قلت في الفضاء بتاع مسرح البصري في الجم نقدم في المهرجان والعروض هذه كان يعني عروض منتوج سياحي ثقافي، ورغم كما قلت لك رغم طموحنا مثلا احنا حتى بسنا سعيين مثلا كما عرض الزيارة نحبه معناها نستقبل ويجي نعطيه فرصة للسياح، هذا بالتنسيق مع وكالات الأسفار وزارة السياحة نعطيه فرصة باش يجي ويحضروا عرض الزيارة في مسرح الأثري بالجم، يظهر لي أنها ممكن أحسن ذكرى يروحوا بها هي الشو اللي يشكون في مسرح الأثري في الجم وفي الفضاء الجميل هذاك. دونك من جملة المساعي اللي قاعدين نخدموا عليها وإن شاء الله نتوفقوا فيها. بالنسبة كما قلت لك بقية العروض نحاولوا معناها باش ننوعوا موسيقات مختلفة يعني للكل ونروجوا، لأنه هذا هو إن شاء الله نشوفه احنا حتى في رقة تونسية، لأنه نحبوا في حتى في رقة تونسية نشوفها في مهرجانات عالمية، لأنه قبل كما نعرف مثلا فرقة الفنون الشعبية اللي هي كان سفير يعني تونس معناها في المهرجانات وفي الدورة حقيقة في السنين الأخيرة ما شفناهاش. دونك رغم اللي تقدم تراث تونسي تقدم على كل احنا سعيد وإن شاء الله مناسب نتوفق في المستقبل بدعم وزارة الشؤون الثقافية خاصة ودعم وزارة السياحة ودعم المستشارين زادة وربما حتى الراعيين للمهرجان، إن شاء الله قاعدين سعيين وإن شاء الله تكون الأمور في السنوات القادمة أحسن من هيك.
0: بتوفيق ليكم ولكل قائمين على المهرجان من 18 ل 31 أوت. أسعار التذاكر تتراوح من قديش وقديش؟
1: من 15 إلى 35 دينار، يعني أسعار في المتناول، ما عدا عرض جيبسي كينج الحقيقة اللي هو معناها مكلف جدا كما يعرف الأمور.
0: قديش تكلف العرض؟
1: والله العرض يتكلف تقريبا في دوائر 100,000 دينار. دونك مش تكون معناها
0: 100,000 دينار، معناها أعلى من ميزانية المهرجان.
1: أي أعلى، احنا الحقيقة زادة في المحاية وإحنا طول العروض نتاعنا والبرمجة القائمين فيها بالشراكة مع منتجين ومتعهدين حفلات الدوار والأضحية. احنا فترة احنا إمكانياتنا ما تسمحش باش نجم نشري وعرض لحد. دونك هذايا زادة اللي قاعدين الطريقة اللي قاعدين نخدموا بها واللي كسبنا بها ثقة المتعهدين وثقة المنتجين وتعاملوا معنا، وإن شاء الله معناها نحاولوا نتوافقوا مع بعضنا وإن شاء الله كما قلنا في الدورات الجاية معناها. دونك بالنسبة للتذاكر موجودة على موقع ديسكيرتي كونتيان، دونك بالنسبة للجبسي 50 دينار و 70 دينار، بالنسبة لبقية العروض من 15 دينار إلى 35 دينار.
0: بالتوفيق لكم سي بديع شعبان. نذكر المواعيد من 18 ل 31 أوت، الجمهوري غني، الزهو الجربي، طرب ساكسوفون، زيارة زوفيان، صفتة مرتضى، نجلة في الزردة، الموعد مع الراب كازو، مع الموسيقى التونسية زياد غرس، جيبسي كينغز نهار 29 أوت، والاختتام مع الفنان وليد التونسي. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
2: أكتو كولتور من السبعة للتسعم تحليل.
0: مازال مكملين معكم في كورنيش على مزيكا. فهم شوي خير يكون معنا بالتليفون لاتزار واللي استنيكم في مهرجان السبيت للراب، نحكيو معاه على الباركور هذية بعد موازين الرحلة تكون في تونس. شوي خير نحكيو معاه تفاصيل من محطو الفنية كيف ساعتنا الثانية يكون بحضينا نور شيبة، نحكيو معاها التغنية اللي بدت متأخرة بغابور لشوام السينسي قدم في المهرجانات نور شيبة قبله هو بورتري بالجسم بوغانا. رجعينا
2: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical Oshek Denia de

0: مهبول انا غادي فلوت ورود هكا غنى لاتزارو وصلنا حتى ل 37 دقيقه انتم معنا في كورنيش على مزيكا فهم. هو معنا دجا بالتليفون لاتزارو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، شو احوالك؟
1: والله سامي على بالك
0: الحمد لله. انت بخير؟
1: الله يحفظك. الحمد لله.
0: كنت تسمع معانا في مهبولنا الغنية فاتت 400 مليون مشاهدة وتتسمع تقريبا بختو، كنت واعي بالنجاح هذا يا لاتزارو؟ بديت تستوعب فيه؟
1: والله صراحة رقم كبير بزاف. الحمد لله، يعني فرحان بزاف بهذا النجاح. ما كناش كنتوقعوا نهائيا يكون بحال هكا، ولكن بالخدمة الحمد لله كل شيء ممكن.
0: وديما تحكي تقول كونه بالنسبة ليك الخدمة هي اللي توصل السعي الاستمرارية، وفي واحد من تصريحات قلت الأغنية هذه هبلتني، خلتني نخمم برشا ونحاول ما نضغطش على روحي. كيفاش حاولت تخلي لي بي سيغ تيغ مع النجاح اللي لقاته الأغنية؟
1: أول النجاح يعني الأول ديال مهبول أنا كان يعني رقم كبير، وكان أعطاني بزاف ديال الستريس باش نفكر بزاف في البروجي اللي جاي كيفاش غيكون، كيفاش غنستمر، كيفاش الأمور غتوسع. دونك كانت صعيبة عليا، والحمد لله يعني مع ليكيب ديالي كنكملو كنشتغلو الحمد لله، يعني ربي جاب التيسير بخينا غاديين خطوة بخطوة.
0: وإحنا في كل مرة نسمعو الأغنية نسألو شكون بلال لاتزارو؟
1: والله الأغنية يعني بتاعي، يعني كل واحد من الجمهور يحاول يعني هو يقول شكون بلال، يعني أنا كتبتها مبهمة خليتها مفتوحة.
0: يعني كل إنسان عنده بلال في حياته يفكر في اللي فات.
1: فوالا.
0: بعد نجاح الأغنية هذه شفنا زيدا زومبي ماشية في نفس الطريق، تقريبا فاتت 40 مليون مشاهدة، تتوقع لها نفس النجاح لاتزارو؟ باش تكون هيت كما كانت مهبول انا؟
1: والله زومبي يعني دونا كتحقق ارقام زوينه يعني في تونس هنا، يعني الناس الكل يسمعوها يمكن. يا كان كنسولك
0: ولسنوات خدمت على السنتيمونتال، على الراي سنتيمونتال، اليوم توجهت لستيل اخر تماما. في الاغاني القادمه تنجم ترجع من جديد للسنتيمونتال سواء على مستوى اللحن او حتى الكلمه؟
1: وفما سنتيمونتال يعني في الخطه ان شاء الله مجدين البوم في يعني بزاف ديال الاغاني، يعني غيكون بينهم اغاني سنتيمونتال.
0: وقتاش تقريبا نسمعوا حاجه في ستيل هذا؟
1: والله احنا نشتغل يعني في اخر السنه يكون البروجي واجد ان شاء الله.
0: بالنسبه للموعد باش يكون 11 اوت مع الجمهور التونسي في مهرجان الراب في سبيطله، الموعد مع الببليك التونسي اليوم، تقبل التصنيف هذايا كرابر لاتزارو، ولا تقول انا اليوم بين الراي بين البوب زيد اوقات، وين تصنف روحك فنيا؟
1: والله نصنف روحي في يوم الكل.
0: اليوم
1: انا فرحان تلاقى الجمهور ديال تونس، والله العظيم فرحه كبيره عندي. الجمهور ديال تونس تكفينا يعني في اغنيه مهبول انا، شجعوني بزاف، وبغيت ايضا نعتذر منكم، بغيت نحضر معاكم في البلاطو. والله العظيم عندي واحد الفيرتيز اليوم، حيت سافرت بزاف وما نعستش، وبغيت غير نرتاح باش نتلاقى الجمهور يعني غدا في احسن حالات ديالي.
0: ميسالش ان شاء الله لاباس، وما نجمش نطول عليك برشا لاتزارو بعد هذه الواكه الصحيه الخفيفه، ان شاء الله لاباس اللي تعرضت لها. نختم حاجه اللي هي تعاون فني تونسي ممكن مع شكون من الاسماء تنجم تكون اليوم؟
1: الله يعجبوني يعني برشا فنانين تونسيين، انا يعني عجبني نسمع، كيعجبني بالتي، عجبني نوردو في كاسو كذلك، يعني نتشرف يعني نعمل بروجي مع اي يعني فنان منهم.
0: نستنى التعاون الفني هذا وعلاش الجاية هذه متاعك في تونس ما تتواصلش مع كازو وإلى كيفيف بلطي في بالي حاليا في تونس ولا نوردو. نتمنى لك التوفيق, يعطيك صحة وإن شاء الله لاباس لتزارو.
1: شكرا
0: لك لتزارو كان ضيفنا اليوم في الانترفيو.
2: الانترفيو
0: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فم. ضيفنا في الساعة الثانية يكون بحضنا نور شيبة, قبله هو بورتخي نحكي على بالقسم بوغنا, سينو يكون معنا شوي آخر الوثاق بالله شكير مباشرة من مهرجان صفاقس الدولي التحضيرات الأخيرة لعرض مرتضى ليحتفي فيها بعشر سنين من المسيرة هذه. خليكم معنا في كورنيش.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم, سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا, ليبيا, بكين, اليابان, تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026, العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج, مدينة الثقافة الشرقية.

مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم

0: 7 و 47 دقيقة لتفار ويستنيكم من هار 11 أوتي مهرجان السبيت للدولي للراب. الموعد باش يكون مع أرمستا اليوم نهار 10 أوت جنجون, يستنيكم من هار 12 أوت 13 أوت ألطاف وإفبيكا, و 14 أوت الاختتام يكون مع نوردو. هذا أول مهرجان راب في دورته الأولى, بتوفيق لكل القائمين على الفستيفال هذايا. نحن ديما معاكم في مختلف الجهات التونسية, ذاك على شتوت سويت في لو بوان لايف. نمشيو معاكم لصفاقس بوان لايف. في لو بوان لايف بالنسبة لليوم زميلنا الوثق باللي تنقل مهرجان صفاقس الدولي, هنشوفوا ظهر لي التحذيرات الأخيرة لمرتضى الفتيتي. وثق مرحبا. أهلا
1: وسهلا سامي,
0: شنو الأحوال؟
1: أسمعني ذري عمرك مريض بوان لايف لايف أكثر ولك وفمبيت.
0: أنا نعرفك ديما تعيشنا الإكسكلوزيفيتي في وسطهم.
1: أستنى مرتضى ما يتغششش علي بعد على خاطر هكا يذر لي معناتها هذه واحدة من السوربريز اللي باش يكونوا حاضرين الليلة في حافل مرتضى على في مسرح.
0: هذه التحذيرات الأخيرة دانس لينيرجي موجودة. وثق
1: التحذيرات هذه حاجة إكسكلوزيف باش تتعدى اليوم دوك في سهرة مرتضى اللي محضر برشا مفاجآت لحفله هنا في الشرق. المسرح هذا يعني له برشا لأنه صنع نجاحات مرتضى هوني, الزلداوت الكل عملهم هوني, الاسم مرتضى يقول صنع لهنا خاصة في المهرجانات الصيفية. واليوم مرتضى يحضر في عرض خاص جدا تشوف ديكوراسيون
0: نشوف ليزيكرون زاد
1: كانوا عندنا يعني آخر مرة كنا معاه في بنزرت وعد إنه في الشرق تشوفوا حاجة أول مرة في عروض مرتضى. هذه الثين سامية معناتها كل سنة قاعد يعمل هذه ويوي
0: وي بيركوسيون زاد رجعت في العروض مع مرتضى.
1: من اول العروض اللي فينا في دوكان وي موجوده في بالدرب واليوم موجوده هوني في مسرح
0: الوثق. انا نعرفك ديما تجيب لنا الاخبار الحصريه, اعطيني سوربريز اخرى من تحذيرات مرتضى الفتيتي في مهرجان صفاقس وهو يحتفي بعشر سنين. علاش اختار المكان هذا؟ شنو محضر اخر؟
1: صفاقس كما قلت لك تعني مرتضى برشا, هو اللي قال السيد هذا نقول المسرح هذا كان ديما يجيوا الجمهور. احنا وصلنا تعرف معناتها لما وقت اللي دخلنا السبعه
0: ناخذوه في ديريكت. وثق زعما نجم تاخذه في ديريكت
1: الريكسيون تاعو ما نعرفش ليه بتقول اما خليه برا. شوف فما تربيه كبيره ما الحقيقه ما يسمح ليش المهنيه نتاعي اني يعني نقولها تو لانه حد ما يعرفها واختار انها تكون سيرفيس. اما نقعد كبير اول ميديا تخرج عليه السيرفيس هي تكون واحد
0: باهي سيربريز. فنان باش يشاركوا الركح ولا فنانه ولا حاجه اخرى؟
1: لا لا لا لا لا فما حاجه باش يعملها هو سيرفيس في علاقه بمرتضى الفتيتي اللي قاعد توا في اخر التحضيرات. فما برشا سيرفيس برشا جديه وبرشا الحقيقه نشوف مرتضى برشا ممكن حتى ثلاث اكثر من العاده لانه كما قلت مسرح كبير. باش نوريك الجرادان في تفاخر مسرح كبير قريب للبحر. الجمهور فما برشا صغار جمهور صغير برشا اللي موجود البرة مع العائلات. مش يكون عرض استثنائي انا من اكثر وهذا المرتضى الجديدي ممكن العرض التاريخي المرتضى الجديدي في 10 سنين هذوما باش يكون الليله في مسرح.
0: وهو اللي هو اللي بتاتر زاد حب كونه يكون الاحتفاء بالعشر سنين من ركح قرطاج زاده من مهرجان قرطاج الدولي. وكان تصريح معك الوثق دونك
1: لازم يكون في الاوف لازم يكون في الاوف قاعد ما تروح الكلام هذايا ونسمع فيه حتى في الفريق لهنا وفي الميوزيسيان انهم يحبوا يعادوا قرطاج في الاوف وارد جدا سواء وحده سواء مع فنان اجنبي كبير.
0: احنا
1: وارد برشا
0: احنا الوثق اكيد باش نتبعوا الستوريات انستغرام وزيك اللي باش تمدنا بهم انت اكيد كيف نستناو حوارك مع مرتضى.
1: نشوف هوني هذوما داخلين في الديكوراسيون تاع لوحه من اللوحات وغنيه من الغنيات اللي انا سمعتها توا بورا بورا ما نعرفهاش قبل مرتضى دوك تكون هذه حاجه جديده دوك.
0: ايه بورا بورا موجوده الغنيه يعمل معاها دانس
1: دانس
0: كوريغرافي خاصه.
1: كوريغرافي هذه خاصه بالمسرح.
0: واضح الوثق نخليك تصور تحضيراتك.
1: شوف معناتها الريونيون تاع لي دونسور هذا كل شيء سيريو اليوم شوف أنا حتى اللي بول اللي فيهم تورين تاع مرتضى رحيق قاعد يخدم في خدمة على العالمية معناتها شوف في حفلات وفي الانتاج نتاعو في كل شيء هذا مهم
0: إن شاء الله بالتوفيق ليه الواثق. احنا نتابع معك الحصريات الكل أول بول. شكرا ليك الواثق بالله مباشرة من مهرجان صفاقس الدولي كي العادة يعطينا كل التفاصيل. أكيد مش نكونوا في المتابعة والمواكبة المرتضى الفتيتي واحد من أهم الفنانين اللي عنا في تونس اللي قاعدين يبدعوا اللي قاعدين ينجوا اللي قاعدين يظهروا في مختلف المهرجانات يحتفي بعشر سنين من مسيرة ناجحة الحقيقة مسيرة تكلل بالنجاحات. نسلم عليه برشا ونسلم على الواثق بالله اللي حاليا موجود في صفاقس. هذه كانت لوبا لايف بالنسبة اليوم. مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فام. خليكم معنا ساعتنا الثانيه نحكيو فن تونسي نحكيو النورشي بري قدمنا تفاصيل جولته الصيفيه. قبله هو بورتري مع ليندا تحكي لنا محطات من مسيره بلقاسم بوغنا كيف اكيد كانوا شو نكونوا في المتابعه والمواكبه لمختلف المهرجانات والتغطيات بالنسبه لليله مع فريق القسم الثقافي لموزيك فام. تحيه لقسم الديجيتال الطابق الثالث من خلال هادي اللي معنا في الاخراج الرقمي سالوفون اكسير راشينا.

0: God's plan Drake وصلنا حتى الثمانية تسعة وخمسين دقيقة تسويت مع هذه الأخبار مع سيف الدين المهري راجعين معكم في كورنيش على مزيك
1: يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود La Grande Soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
1: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت انفو اي ريزرفاسيون 21-525-525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعادة دراسة أو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها تتضمن تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة الوزير يؤكد خلال جلسة عمل عقدت اليوم أن هذه الدراسة ستوفر وفق ما ورد في بلاغ الوزارة أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. وزارة التربية تنشر اليوم نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة 2026. ودعت وزارة التربية في بلاغ لها المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء خدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات نقطة education نقطة تين. في تطورات الشأن الدولي مصدران يفيدان لوكالة رويترز بوقوع انفجارات في خزان وقود بمصفات الزاوية في ليبيا حيث لم تعرف بعد طبيعة هذه الانفجارات. مسؤول في مجلس السلام يقول وكالة رويترز أن الخطط المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سرية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة وذلك بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انسحاب الكيان المحتل من القطاع قبل أن يتم فعليا نزع سلاح حركة حماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف المطالب السياسية والمالية أمام طهران رافضا بصرامة مطالب السلطات الإيرانية بحصول على تعويضات مالية عن أضرار المواجهة العسكرية الممتدة منذ 5 أشهر. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمطار بن غوريون في تل أبيب تراجع مقتربا من مستواها خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران حيث كان يضم نحو 20 طائرة فقط. وفي الختام أجهزة الأمن في السويد تقول إنها أحبطت عملية تجسس روسية حاولت التأثير على عملية صنع القرار في البلاد وتشويه سمعة ستوكهولم وحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وذكر جهاز الأمن السويدي في بيان أن العملية جرى التخطيط لها وحصلت على التوجيهات من جهاز المخابرات الخارجية الروسية بمشاركة 3 يعملون تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

باش يكون حفل استثنائي ومميز بالنسبة لها. الموعد 13 أوت ما تفلتوش، مش هيك هو موعد حافل نهار 13 أوت في مزدة صوفيا الصادق في مهرجان الحمامات الدولي، والفنان نور شيبة يستنيكم في مهرجان مغنيين الدولي. شوية خليكم بحذانا هنا على موزيك كفام، نحكي تفاصيل جولته الصيفية. قبله هو اخترنا بورتري بالجسم بوغنا، رجعنا.

الصوت حمل الجنوب معه أينما حل. صوت اختزل في نبرات القصيدة البدوية أهازيج الصحراء وحكاية الحب والغربة والحنين. تولد بالقسم بوغنة في 27 سبتمبر 1963 في بيئة تتناقل الشعر الشعبي، تحفظ الحكايات جيل بعد جيل، وين تشكلت علاقته الأولى بالكلمة، الإيقاع والغناء.

بدأ في سن مبكرة ضمن مجموعة من شباب القلعة يغني القصائد والأشعار البدوية قبل ما يتحول تدريجيا إلى أحد أبرز الأصوات اللي حملت الأغنية الصحراوية من فضائها المحلي إلى مختلف أنحاء البلاد. لكن خلف الفنان كان فما شخصية المعلم، يمكن الثنائية هذه هي اللي ميزته وخليته قريب من الناس بعيد عن صخب النجومية، وما سمحش للشهرة بأنها تغير منه ومن مبادئه اللي تعود عليها. بلقاسم بوغنا كان من الفنانين اللي حاربوا على صوتهم في منتصف الثمانينات، حب يصدر ألبومه الأول لكن ملقاش منتج مستعد يغامر بالأغنية البدوية، فاقترض مبلغ مالي ومن غادي انطلق في تسجيل أول ألبوم لي. ومع سنوات تراكم بوغنا حوالي 11 ألبوم، أصبح اسمه مرتبط بمجموعة من الأغاني اللي حفظها الجمهور التونسي ورددها، من على الله، عندي 7 سنين تعدوا، للضحضاح، سهران، يا الوالدة، الغربة، وراس عيوني، وغيرهم. غنى قصائد شعراء الجنوب من بينهم محمد الطويل وأحمد البرغوثي، فخرجت القصيدة من مجلسها وفضائها الشفوي نحو فضاء أوسع. ما كانش بوغنا يغني الكلمات كهو، كان يغني أصحابها، بيئتها وذاكرتها. أضواء الشهرة ما بدلت شيء من شخصيته، بل بالعكس، خجول، بسيط، محافظ على لباسه البدوي، بعيد نسبيا عن الوسط الفني. من دوز للعاصمة ومن المهرجانات المحلية للتظاهرات الوطنية، قابوغنا وفي للون اللي اختاروا منذ

في 2021 بدل مرض يفرض عليه الابتعاد عن الفن بعد إصابته بالقصور الكلوي. دهورت حالته الصحية في أواخر أفريل وغادرنا بالجسم بوجنا نهار 5 ماي عن عمر ناهز 61 سنة. بعد رحيله أقيمت الأربعينية متاعه في مسقط رأسه وحمل المهرجان الوطني في دوز اسمه ارحل بالجسم بوجنا، لكن صوته بقى في الأغنية، في القصيدة، في ذاكرة الجنوب وفي جمهور ما زال يردد أعماله. كان معلم، مطرب، حامل للقصيدة وحافظ لذاكرة الجنوب التونسي.

قلنا لا رحمة على الله وصلنا حتى 8:15 دقيقة. شكرا ليندا على البورتري. احنا شوية خريجون بحثنا هنا في استوديو الفنان التونسي نور شيبة. نور شيبة اللي اختار انه يبدأ الجولة الصيفية بتاعه مخر شوية. علاش خالف تعرف زعمة شوية خريج جاوبنا نور شيبة بحثنا قبل ذي نسمعوا ناس الجنوب الأغنى اللي صنعت نجاح فيها على تيك توك كيف كيف على مختلف منصات الاستماع. نسمعوها على موزيك كافيه ونرجعوا في حوار خاص مع نور شيبة. خليكم معنا.

0: هذه العويلي ورذا شاير ونور شيبة ونجم ونسمة وكان ناس الجنوب اللي توصلنا حتى 28 دقيقة نحكيه على بروجي كامل تفاصيله توت سويت في لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: سعداء جدا باستقبال بحثنا هنا على موزيك فام اختار انه يبدأ الجولة الصيفية متأخر شوية بحثنا الفنان نور شيبة. مرحبا
2: عسلامة سامية، تحية ليك وتحية للناس يسمعوا فينا الكل، تحية المزيك، مرسي بوكو على الـ على البورتري اللي عملته الخويا وصديقي الفنان الكبير بالقسم وقلنا اللي نترحم عليه وعلاقتي به علاقة خاصة جدا. هذا الفنان الكبير والقدير بأخلاقه وبفنه، فنان الجنوب الأول أنا نسميه وفنان تونس هو. فالحقيقة هزيتني الذكريات جميلة مع بالقسم اللي أنا تعاملت معه برشا، كرمته في الحمامات، طلع معايا في برامج تلفزية ما يقبلش ولكن كنيس تليفون ونكلم ويجيب صدر رحب. سبع سنين تعدوا أعطاني نغنيها، قال لي أغني الكل أنت خطر، علاقة أخوة وصداقة ماهيش علاقة مربوطة بالعمل. اللي تعرفت عليها أول مرة في زينيت في باريس، عملنا حفلة كبيرة في الزينيت كانوا فيها برشا فنانين 2009، وقتها عرفت بالقسم وقلنا الإنسان والحمد لله حتى اليوم علاقتي طيبة مع عائلته
0: اليوم
2: نتكلموا ونسلم عليهم برشا
0: أولادي. نسلم عليهم ولا يرحموا ينعموا ربي صبرهم ديما. ولكن اليوم كنشوفوا فنانين غادرونا كيما بالقسم بوغنا كيما صلاح الفرزيد زادا مؤخرا والله يرحمهم، ونشوفوا يمكن التصريحات الأخيرة اللي تبقى أنه يقولك ما خذيتش مستحقاتي المالية من غنيتي، أنه يقولك بنته صرحت معانا مرة هنا في مزيكا فهم، تقول كونه ثروة والدي الوحيدة هي الأغاني، ذاك شنو خلينا ملف دروا دوتور غيره من يمكن الاعتراف اللي يستحقه الفنان وهو مازال بيناتنا. نور قداش يخليك تخمم، قداش يخليك تراجع برشا حاجات؟
2: فما ضبابية كبيرة برشا، يعني حقوق مهدورة مع الفنان التونسي يخدم يتعب. قبل كنت فما السيدي والكاسيت اللي هو نسميه العصر الذهبي، هذاك هذاك هو المقياس متاع النجاح. اليوم تحط سبونسوريزاسيون واي غنيه تطلع على ملايين، معاش في مقياس النجاح تبدل ومفهوم النجاح تبدل. قبل كانت الفن عنده قيمه اكثر الحقيقه متاع ربي. ناس نذكر انا يقولوا لي بنات المعمل اللي يخدموا ونستناو اخر شهر باش نشريو سيديات وكاساتات نور شيبة والفنانين التوانسه، اليوم تبدلت. فاليوم في هالديجيتال هذايا وهالعولمه هذه الكل، رغم هذا الكل التطور الفنان زاد حقوقه مهدوره، ياخذش حقوقه. السرقة عيني عينك، تلقى روحك عندك سبوتيفاي واحد آخر عمل لك كونت، كنا نحكيه في الموضوع هذا. الناس تاخذ في فلوس على فنانين تعبت وشقات وسهرت الليالي وشريت أغاني وكل شيء، وبعد ما تلقاش حقوقك هذه نسميها أنا بصراحة كارثة كبيرة.
0: اليوم فما دي كونت باسمك، باسم نور شيبة، كونت ما همش لي كونت متاعك،
2: أي باسم برشا فنانين الحقيقة. هذه جريمة، مفروض القانون وين الدولة وين القانون وين الحقوق التأليف، هذه جريمة، سرقة تعاقب عليها القانون. لا احنا يسرقوا فينا ونتفرجوا معنا، ما نجموا نعملوا باش نمشي للمحكمة تشكي باب واحد عمل لك كونت ولا هبط لك غنيتك ولا كذا. اول حاجة ما فماش وقت، ثاني حاجة ان شاء الله يتنظم الميدان هذايا وان شاء الله الفنان التونسي ياخذ حقوقه الملكية الأدبية والمالية حتى الفنان ما يعيشش بقى

0: قهرته، خطر برشة فنانين معناتها يقول لك
1: عاشوا بقهرتهم وماتوا بقهرتهم، خلينا نقول اليوم
0: للأسف للأسف. وديما الفنان كيموت يولي عنده قدر كبير برشة وقيمة، ونحكي ولو نكرمه ونغني ولو دنيتي ودي كرم الفنان هو حي، عطيه قدره هو حي، شو شي عم بيه هو مي مشى للدنيا أخرى تفيدوا حاجة برك، هو الدعاء ولا صدقة تعملها له. أما الفنان يزمه يقرأ ياخذ حقه، ما تكرموش يا أخويا، عطيه حقه، عنده حق ياخذ وكهو.
1: نور تفرجت في الكليب متاع محمد جبالي في قبري؟
0: تفرجت شفت شوية الحقيقة، ما نجمش نكمل، شفت شوية ما نجمش نكمل.
1: تقلقت
0: هو اختيار منه توجع برشا محمد، ومعنتها عبر برشا وجيعة. طيب يبقى فنان كبير وصديق وصوت من الأصوات المتميزة، ولكن ربما معناتها نقول له محمد ربي يطول في عمرك، وربي انت فنان كبير وما زالت المسيرة قدامك، وراهو تبارك الله طلعت على كارتاج، وإن شاء الله باش تطلع على كارتاج مدام جمهور يحبك، وعادي معناتها ما نهولوش الأمور برشا. راهو أنا من علاش واحد ما يتغشش كي ما يتبرمش في صفاقس ولا في بنزارت ولا ما ذكر زاد مهرجانات،
1: تعتبره تهويل انه عبر على وجيعته.
0: هو بتاتر على خاطر تزامنت مع 40 سنه، حب هكا مسيره، حب يخدم، ومحمد خدام الحقيقه، ينتج يخدم يتحرك يتحمل معناتها حتى الضغط الكل، فما يسالش. ممكن ما نقولش تقصير ولا حاجه، ممكن ما فهموش ولا يعني ما نعرفش شنو صار، ولكن يبقى الباب مفتوح. فنان تونسي محمد جبالي خونا وصديقنا وفنان كبير،
1: نور من الفنانين اللي عبروا على وجعتهم بغنية، فنصورك أكثر واحد نجم تفهم محمد جبالي.
0: أنا نفهم فنان كي توجع مشكلة كبيرة بصراحة، الفنان يتوجع حاجة اللطف، الفنان لأنه يعيش بالإحساس، يعيش بالصدق اللي في داخله، يعيش بمحبة الناس، يخدم كي يخدم ويتعب. راهو الميدان الفني راهو ما عندكمش فكرة قديش فيه تعب، وقديش فيه عراقيل، وقديش فيه رانا تشوفونا مزينين هكا ونغنيه في التلافز وفي الأفراح وفي المهرجانات، ولكن فما برشا صعيب برشا ولا الميدان الفني ما تفهموش، ومقاييس النجاح تبدلت، والأعداء النجاح كثرت، فمعنتها إن شاء الله معناتها ناخذوا مع الفنان التونسي وناخذوا بيده، واللي يفشل نحاول نشده باش ينجح، والناجح ندعموه، وتوانسة في بعضنا احنا في الاخر، بكل توانسة في بعضنا ما نكونوش قاسين على الفنانين بتاعنا، خاطر هذوكم هما معناتها انا فيهم زاده، فهمت؟
1: هذوكم هما المشهد الثقافي والمشهد الفني في تونس.
0: احنا نغنيوا في افراحهم، احنا نغنيوا في مناسباتهم، احنا نتعداو في التلفز بدون مقابل في المناسبات باش نفرحوهم في الاعياد في المناسبات وغيره، فاحنا ما نحسبوش مع المواطن التونسي اللي هو يحبنا، احنا عايشين بمحبة الناس، خاطر الحاجة وحيدة هي محبة الناس هي اللي تخلي الفنان يقدم
1: وينجز ويرجع. وقلت كلمة نور، قلت كلمة ضبابية، قلت نعيش في ضبابية اليوم. تخاف من غدوة؟ تخاف من المستقبل؟
0: طبعا نخاف من المستقبل، طبعا خاف من المستقبل، لانه المستقبل الفنان انا ما نعتبرهاش مهنة، الفن نعتبروش مهمة لأنه ما فما حد شيء مضمون فيه.
1: كيفاش؟
0: كيف إنسان عنده مهنة ضامن، عنده يخدم في إدارة، عنده كذا منظم. اليوم قانون الفنان جاء إن شاء الله فيه، إن شاء الله أنا ما طلعتش عليه الحقيقة ما قريتوش، إن شاء الله يكون فيه نفع للفنان التونسي، والضبابية كذلك، لأنه الفنان ينتج وحده ويخدم وحده ويصرف وحده ويتعب وحده، يخدم عروسات باش يعمل أغاني، يخدم مهرجانات ما يفضلش ساعات، نحكي على روحي توا، نحكي على نور شيبة، نخدم عروسات باش نعمل أغاني وكليبات ونكون لباس محترم، معناتها خاطر نحب ياسر نكون مظهري لائق كي نمشي العرس ولا نمشي المهرجان، نخدم مهرجان ساعات نجيد من جيبي لأني أنا نربح نجاح ما نربحش فلوس. أي. فهذا الكل يخليك أنت ويلزمك تخدم ويلزمك تقدم ويلزمك تنتج. ساعات تلقى ناس معناتها ما عملتش حتى غنية في العام هذاك الكل، تلقاهم يجيو في الصيف.
1: كيفاش تقرأ حسابك؟ كيفاش تخبي الغدوة؟ قاري حساب غدوة؟
0: أنا مخليها على ربي، والله مخليها على ربي، أنا ما نكذبش عليك، ممكن عندي عائلتي الأولوية، العائلتي طبعا لأني قائم بيهم، ولكن أنا ما نحسبش مع الخدمة، أنا إنسان نحب برشة خدمتي وتعبت برشة باش وليت فنان تونسي عندي جمهور، فأنا نحس أنه نخاف ديما على المكانة هذية لا تنقص أو النجاح. فالنجاح بالنسبة لي أنا قلت لك مفهوم النجاح تبدل. النجاح مو شغنية ناجحة ولا حفلة تعبيت لك فيها برشة جمهور، راه النجاح يقاس بالسنين، راه النجاح يقاس بقداش عندك من عام، شنو رصيدك، شنو أغنياتك. فما اليوم أغاني تتغنى في جمعة وجمعتين وشهر وتتنساء، فما أغاني تقعد دي سنوات، فما دي برام اليوم للنجاح. فما فنان عنده 20 سنة يغني، فما فنان مازال كيف غنى وطلع، ما نجموش نسكون الناس كل كيف بعضنا، راهو يلزم ما ينفهم ويفهم العباد، راهو ما نحطوش بعضنا الناس كل فرد سلة، مش كيما اللي يخدم كل اللي ما يخدمش وبعد تالي يعمل بوز بكلمة ولا حاجة ويلقى روحه موجود في ربي عينه وكل شيء. ما زاد يلزمنا نحترمه ونقدره الفنان اللي يخدم على طول العام وينتج ويعمل أغاني ويصرف.
1: المكان لا يتساعد للجميع،
0: المكان نحبه يتسع للفنان المجتهد والفنان الخدام والفنان اللي يثني الركبة والفنان اللي ينحي من روحه ويعمل غناية يفرح بها الناس ويعمل غناية يقدمها للجمهور. أنا نأمن بالعمل، ما نأمنش بالحظ، ما فماش الحظ هذا أنا في مخي ما نقبلوش. أنا نخدم نسهر الليل في استوديو، نخسر روحي بمصاريف وكل شيء باش نعمل كليب مزيان. فانا المفاهيم النجاح تبدلت، هذا الشيء مقلقني. والنجاح ما نجموش نحطوا الناس كل كيف يا اخي سامحني، نجي اليوم انا نقول كما انا المنافس نتاعي لطفي بشناق، ماهوش منافس نتاعي، هو لطفي بشناق فنان كبير وعنده تاريخ. انا ما نقيس كان بالناس اللي في
1: شكون اليوم منافسك نورشيبة؟
0: انا منافس طموحي، ما عنديش منافس. انا نفس طموحي، انا عندي في مخي عركه، عندي غنيه نحب نعملها، عندي كليب نحب نصوره، عندي عرض نحب نعمله، هذيك هو المنافس متاعي، ونافس افكاري وطموحي.
1: ما تدخلش تشوف فنانين اخرين،
0: نشوف زملائي ونحترم
1: مجهودهم،
0: لا نشوف زملائي ونحترم جمهورهم ونحترم مجهودهم وجمهورهم، ونفرح برشا للفنان اللي يخدم وياخذ حظه، نفرح برشا نكون سعيد لاني انا شبعان بالنجاح. عندي 20 سنه انا نعبي في المسارح غنياتي، اليوم انا نطلع ساعتين على المسرح ما نجمش نكملهم.
1: نور باش تحكي لي شويه اخر على النجاح والشهره، هذوما لحظات ترتاحه صغيره، نرجو نكملوا حوارنا مع الفنان التونسي نور شيبه.
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: معكم في كورنيش على مزيكا فام. اي نحكي عن النجاح والشهرة.
1: يتعب يتعب تتعب تنجح تتعب والله تنجح نور. تتعب
0: لو يسحب منك النجاح هذية والشهرة هذية اليوم شنو يبقى لنوشيبة؟
1: ما نتصورش يسحب مني النجاح خاطر تعبت عليه. الحاجة اللي تتعب عليها ما تتنحاش. الحاجة تبني على الصح وتتعب عليها وكيما كلي تنحت على الرخام تنجمش اليوم تفسخ غنية كيما الحب. لا مش لو في الحكاية دي لو فما غنية اسمها لو
0: لو سؤال
1: لا ما نجمش. صارت لي كوارث في حياتي يوم صايب وما ما ما ما ما ما تنحش ان ما تسحبش مني النجاح وما تحتش مني محبة الناس ونرجع ونعبي المسارح ونغني ونعمل ما اكثرش من المصايب اللي جاتني في حياتي والمشاكل. فالفنان الفنان الفنان كي يخدم ويتعب واش خاطر انا اسمي تعبت عليه برشا. بكيت وسهرت وتظلمت وتسكرت في وجهي بيبان وتحلت بيبان بشويه كملت حليت معناتها مسيره 20 سنه معناتها توا ملي انا بديت نخدم. فانا ما نملش انه النجاح الحقيقي لا يسحب وانما فما اوهام بتاع النجاح تمشي على روحها. واحد يرى روحه اللي هو ناجح في باله اللي هو ناجح خاطر هذاك يمشي على روحه ما يدومش. اما كيف تخدم بصدق الصدق في القول والاخلاص في العمل هذا شعاري من الاخر منتجين.
0: واليوم في الانتاج هذا اخترت كونك شارج فيليا تقريبا وشفنيكش في مهرجانات.
1: لا كنت موجود في اول حاجه الساعه حاجه ان شاء الله يا ربي تتبدل لانه احنا تعرف انا كفنان مطلوب برشا تونسي الكل تحبني نغني
0: في حكينا في عامني والنور نتذكر في نفس البلاصه هي
1: ولا الفن. انا كفنان تونسي تونسي الكل تحب تغني تحب نور شيبه في افراحهم ومناسباتهم خاطر نعمل جو خاطر نفرح برشا كي نمشي نعمل امبيونس حلوه بغنياتي بجوي بلبستي بعكازي بدنيتي. تونس اغلب التونس يحبوني موجود في عروساتهم. فانا في جويله الحقيقه كنت في معناتها في الافراح والتونس وحتى في شرقوت ما كانش عندي برشا تواريخ يعني خذيت كان زوز تواريخ وفي نفس الوقت قلت باهي على الاقل ما نحبش انا نبدا ديريكت خل نشوف ايش فما في الساحه. قعدت نتفرج
0: هاي
1: هالبوزات وها والاخر وها وجا الاخر وها.
0: اعطينا تحليلك للي صار حتى
1: تحليلي هو حاجه باهيه انه فما حركه ثقافيه ومهرجانات وتنوع ومواضيع وبوز والدنيا وكذا. ولا ما نحبش برشا كلمه البوز.
0: شنو البوز اللي ريته؟ وين البوز؟
1: ريت هكاك ريت كفنان جاي من برا والاخر وداخل لو يعني شوف قاعد نشوف المشهد ككل يعني برؤيه إجمالية وممتون قاعد نحضر في جولتي اللي هي زادا نخدم على روحي نخدم فرح في التوانسة الفرحة بلا نور شيبة كيس بطارة بلاش دبيبة
0: كالعادة نور
1: وين واثق
0: واثق في سفاقس رجولة تحية كبير.
1: فكنت موجود مهم برشا يعني راه نقول لك حاجة مهم برشا أنه إنسان يجيبك في عرس وراه اختارك أنت بالفنانين الكل باش أنت تغني له حدث. بالنسبة لي أنا نلبس احسن ما عندي ونحضر روحي كاني ماشي الحفله في مهرجان
0: ونفس الشيء
1: مهرجانات كلمونا مخر برشا يتكلموا في جويله مصاب تتوفر الامكانيات والاداره وهذا يطلبوا به مديري المهرجانات والهيئات مش انا انه نوليو نكلموا الفنانين على بكري في الربيع على الاقل ولا في الشتاء تحضر البرمجه بتاعك باش تلقى روحك حاضر. فانا يكلمونا مخر اكثر من 20 مهرجان ما قلت لهمش تاريخ أكثر من 20 مهرجان تونسي من الشمال إلى الجنوب ما قلت لهمش تواريخ لأنهم أول حاجة الكل في نفس الفترة وثاني حاجة لأنه زاد التوانسة الأفراح والمناسبات يكلمونا من تو طريق تو يكلموا فينا على أفراح عروسات عام الجاي.
0: أنت قبل قصد منظمين أكثر من المهرجانات
1: في الموضوع هذا صحيح. أما ما نجموش نقارنوا العروسات بالمهرجانات. ديما يقولوا لي أنا تفرجنا فيك في عرس مش كيف كيف نور شيبة ترى في عرس مش نور شيبة ترى في مهرجان راه
0: احنا نحكيو على
1: نوضح النقطة هذه بربي راه نور شيبة اللي ترى في عرس مش هو نفسه اللي ترى في مهرجان صحيح لكن فما زوز حاجات مختلفة هذاك عرس وهذاك مهرجان لاخر فرجه وفرقه والدنيا ولاخر عرس امبيونس وفرحه ونعطيه كارو معناتها الشيء هذا.
0: اليوم اخترت نور كون الجوله تبدا تقريبا من اوت معناها فعليا
1: بدينا نسخنوا شويه في جويليا يعني عملت مهرجان سيدي حماده اللي هما ناس نحبهم برشا وناس طيبين واهلي سيدي حماده راهم ناس مثقفين وتفاجئت بالناس الطيبين هذوما برشا اللي يحبوا بلادهم واللي يمشيوا يتلموا فيها في فصل الصيف وفي مناسباتهم جمهور رائع جدا. ثم مشيت لسليانة مهرجان دولي في سليانة كانت سادة سهرة رائعة وسهرة غريبة وعجيبة.
0: وين كانت الغرابة؟
1: غرابة والعجيبة أنه الأمطار يا ربي أمطار الخير والبركة اللي نزلت على مدينة سليانة إن شاء الله تكون تقريبا لثمانية ونص ونحن في لابستري قال الآخر ما نعرفوش فما عرض ولا ما نعرفوش فما عاصفة صارت معناتها يعني الفريق الكل مش يسبق الفرقة وإدارة عمالي والمجموعة الكل والتقنيين يعني الفريق الكل مش يبش عرضو أنا نخلط من بعد نوصل قبل العرض تقريبا بساعة ف معناتها المتعهد اللي ماخذ العرض يقول لي أنه حسب المعلومات اللي عنده غاديك صعيب باش يتم العرض لأنه ثمانية ونص تقريبا وفات المطر. ورجعت من الفحص رجعت لتونس بعد يكلموني في تونس قالوا لي لا نوجه له تحية سيد ولي سليانة اللي أصر وأكد وتوفرت كل الإمكانيات باش يتم العرض. أنا بالنسبة لي أنا نحب نقول شكرا من قلبي من أعماق قلبي لجمهوري الغالي في سليانة لأنه جمهور يستناك من التسعة ونص حتى نص الليل وربع باش نطلع نغني هذا ما نجم كان نرفع القبعة وأنحني إلى هذا الجمهور اللي قعد لا سياح لا تصفير لا حتى شيء ناس قاعدين تقريب قداش من ساعة ثلاثة سوايع لأنه يلزم أمور تقنية ويلزم السان ويلزم الكليراج ويلزم السونو ويلزم ينظفوا البلاصة من الماء ويلزم ويلزم ويلزم جمهور ريت محلاها وقتها تعرف روحك أنت نجحت ولا وقتها تعرف روحك أنت جمهور يستناك ثلاثة سوايع ونص نص الليل وربعة بديت الحفلة راهو يا سامية. فهذا بالنسبة لي أنا خليني
0: إن وقتش كملت ماشي ساعتين متاعك
1: ساعتين وربعة تقريبا يعني ساعتين ذري اخر مهرجان سناب شي في سناك نشوفوا اخر مهرجان وفاء تلقاه في مهرجان سليانة نور شيبة. فانا نشكر اهلي سليانة ونشكر
0: نورهم تحيه الكل وليك انت
1: زاد نور والناس قاعده تستنات جمهور يحبك يستناك بالحق
0: وباش يستناك نتصور في برشا مهرجانات في اوت
1: وانا جايه برشا محبه.
0: عطيني علاش اخترت استراتيجي هذه اخترت كونك تكون موجود بدايه تقريبا نحكي على نص اوت باش تبدا الجوله نتاعك
1: خاطر ختامها مسك نحب المسك انا برشا ريحه المسك تعجبني
0: كالعاده خالف تعرف
1: اي انا اغرد وخارج السرب خارج السرب وغرد خارج السرب علاش نقول لك انا نحب نعاند حد اللي نحب نعاند حد كي تبدا هكا خوضه والدنيا وزوعه والدنيا ما نحبش نظهر
0: قبل تعاودي في كلمه خوضه اعطيني مين الخوضه
1: هكاك خوضه فنيه محلاها
0: هي الخوضه هي الخوضه
1: يعني خوضه فنيه محلاها برشا برمجه وبرشا حفلات وبرشا
0: بارك الله معناتها
1: سنا سنا سنا تونسي تفرهد سنا سنا اي
0: الشامي تحت حراسه مشدده يصل مهرجان بنزرت
1: اي
0: الشامي يغادر تحت حراسة مشددة مهرجان بنزرت من بين الخوضات اللي تبعت
1: مش حلو حتى طرف مش حلو مش حلو في مهرجان الدولية نشوفوا تصويرك هناك مهربش رشواصوف مهربش رغب علامة مهربش لطفي بوشناق مهربش صابرة منين هارب معناتها فأنا نسميها معناتها الحقيقة مبالغ فيه الشيء هذا مبالغ فيه جدا معناتها
0: علاش نوش
1: جمهورنا متربي راهو والله العظيم والله اما احنا ساعات الفنان يحب يعمل حكايه عمله قبل ثامر حسني الشيء هذا يحب يوري تو فما طفله تونسيه تنقز على فنان باش تسامحني تقبله بس علاش هكا التصويره هذه نعطيوها للمراه التونسيه اللي هي ارقى من هذا وهي ارقى من هذا تتفاعل معاك تغني لك غنياتك تسيح في المسرح لانها تحب الفنان هذاك اما باش تهرب انت انا نقول له ماذا بيك تهرب مع جيل تونس سامحني انا قلقتني برشا تقلقت انا تقلقت كفنان وكمواطن شنو الصوره اللي نحبوا نعطيوها للطفله التونسيه القاريه المتربيه اللي تجيب تشوف فنان مناش هارب سامحني انت نشر
0: هو عمل فيديو قال انا نحب المراه التونسيه ونحترم المراه.
1: لا لا كان جاي ما يعملش الفيلم هذا كذا كفيلم سامحني عملوه قبل ثامر حسني مستهلك مستهلك الشيء هذاك. احنا عندنا في تونس يصير هذا الشيء؟ يصير هذا عندنا في بلادنا فيها رجال تونس فيها رجال صناديد فهمتني وفيها نساء احرار راه خرجوا بنات وكذا وخرجوا ناس محترمات. ما انا يقلقني برشا انا التصوير هذاك شنو فنان هارب من المسرح شنو تحب توصل انت سامحني؟ العيب في اللي جاب والعيب في اللي يعاود باش يجيبه سامحني نقولها له من تو. فانا بالنسبه لي انا نتقلق برشا لاني انا نغير على بنات بلادي نغير عليهم خاطر ما همش هكا ما همش باش يجري ويبوسوا فنان ولا عنقوا سامحني يتفاعل مع فنان في المسرح تخرج لنرجي فرحانه لانها جاب معايا حتى في جمهوري انا زاد كذلك معناتها اما لكني انه فنان قوم نجري انا وحدي فشقا هذا يمشي يحق ويعيطوا له في الكورس.
0: فما بعض الفيديوهات اللي كانوا مستفزين
1: سمحني مستفزين شنو معناتها مستفزين
0: بعض الفيديو اللي كانوا حول الصوره يمكن اللي تحكي عليها انت
1: اسمعني
0: شفناهم في المطار شفنا
1: الموضوع لا اجي نقول لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كي راهو حاله مش معناتها بنات تونس كل هك كي راهو حاله مش معناتها تنسى تونس كل هك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. انا نحترم بنات بلادي ونغير على بلادي هذا هو نغلق القوس وربي
0: قبل ما نغلق القوس تسمع اغانيه هشامي؟
1: والله لا نسمع حتى اغنيه نحترمه ونقدره كنت اما توا ما عادش نحترمه ونقدره لانه هو استفز المواطن التونسي بالطريقه هذيك ما نكذبش عليك ما نحبش انا نحب الفنانين اللي يحترموا بلادنا وبناتنا فقط هذا هو وخذا ياسر حجم بصراحه الموضوع هذا خذا ياسر واللي قلقني برشا كيما توا خذا اكثر من وقته حتى في السوشيال ميديا وفي الاعلام خذا اكثر من وقته والاعلام والديجيتال هو اللي عمل الشيء هذا
0: شو اللي عمل الاعلام والديجيتال
1: لا سامحني
0: الخبر الخبر مقدس والتعليق
1: وهذا خبر فنان هارب خبر
0: يا شو خبر
1: شوفوا فنان عامل سهريه مزيانه ما يحكيوش عليه ولا يعمل كومبلي
0: نحكي كيما يحكيوا على
1: مش الكل انتما تحكيوا ما لا
0: نور
1: ما نحكيوش على
0: الاعلام نحكيوا مش على الاعلام
1: كيما تنولي انا نجري زاده باش يحكيوا عليا توا الناس كل تولي تجري ما لا باش يحكيوا عليهم
0: فورسيمون هاك عملت حفلات وكنا في الطاغتيا و
1: لا مش على موزايك انا نحكي
0: نوشيبة كيفاش تتفاعل مع الجمهور والاعلام
1: نحكي
0: من الاعلام ينقل الخبر كونه فنان يخرج تحت حراسه امنيه مشدده فهذا خبر طبعا خبر
1: والله ولا كوميدي ما عادش موضوع عايفك علينا عندي
0: جيت بحذاك نسمع النوى عليكم
1: نسمع
0: يلا نسمع النوى عليكم نرجو نحكي مع ضيفنا الفنان نور شيبة رجعينا

0: نورشي بن اسمعني لنا
1: وعليكم نوا عليكم
0: راهو يعمل في المشاكل
1: نعم ما تهبطوليش يا جماعه تجي مركز على خدمتي نجي انا باش نغني على خدمتي
0: هو هادي صوروا صوروا
1: صوروا بربي يا جماعه الديجيتال راني نشكركم ومسالش تخليونا في السبان وكذا مسالش بربي ما تخلونيش مع حد اخر خلوني نحكي على
0: هكا العنوان الرافيه احنا سي بون نور شيبة
1: بجاه ربي لا بجاه ربي
0: بخاكي ولا بوغرنين طو انت رجعت للشيء
1: اي ماني نبه انا
0: اها وكعدة دجا الثلاثة غنيت ما خلانيش نسمعه الثلاثة دقائق متاع الغنية ما خلانيش نسمعهم قاعد يحكي عشامي وطو رجع بش نحكي على بوغرنين بقي يحكي عشامي
1: انت خطيرة
0: انت خطير
1: والله خطيرة تجبد لي على الرجل وبعد تقول لي
0: انت بديت قلت قاعد نتبع في البوز وفي شنو اللي صاير
1: ودرا صاير الكل
0: وخوذة فنية صايرة
1: خوذة فنية جميلة الناس كل تخدم مهرجانات معبية الفن المواطن التونسي قاعد يتفرهد الحمد لله اللي فما حركة ثقافية حاجة باهية فما حاجة سلبية ما فما برشا حاجات إيجابية كذلك
0: نحكيو على بوغرنين نحكيو على
1: التورني نتاعي
0: 13 أوت اختتام مهرجان بوغرنين تقريبا غنيت في أغلب المهرجانات
1: تقريبا في كل المهرجانات الدولية والمسارح الدولية من قرطاج إلى تطاوين بوغرنين في بالي عمنا ولا كي خدمت في دوز في بالي كان دوز الدولي بغنيش يا اخي سنا قلت والله بوغرنين هو هاي تولي اي ما غنيتش فيه شفت اول مره باش نغني في بوغرنين
0: دونك مع بوغرنين نسكروا كل المسارح الدوليه
1: لا علاش نسكروا ان شاء الله ندخلوا مره اخرى وكل شيء
0: اي ما سكرتهم الكل دورتهم الكل
1: الحمد لله نعمه من عند ربي شفت كيفاش نقعدوا ديما متواضعين وديما نقعدوا سقينا في القاع وديما نقعدوا نتعلموا ونقدروا الكبير اللي سابقينا واساتذتنا ونحترموا الجمهور وما نتغروش وما تضربناش الدعوه وديما نتعلموا ونحس روحي كاني مازلت ما عملت شيء
0: ولا مره ضربتك الدعوه نور
1: انا اسمع واحد ضربته كهرباء ضربته حاد ضربته الدعوه ذي
0: انت قلت ضربتني الدعوه عاودت لك نفس الكلمه
1: هي انا نحب دعوه خير ما عند الناس انا كي نموت بالفرحه كي حد يدعي عليا بالخير دعوه ما عمري ما كنت دعوه انا نحب الانسان متواضع كي الناس وخير من الناس وقل من الناس ونحب روحي نتصرف في حياتي طبيعي جدا
0: شنو كان دواء الغرور بالنسبه ليك علاش ما تغريتش
1: ما تغريتش لانه محبه الناس هي نعمه مش باش تخليك مغرور المحبه يفهموها الناس بالغلط فهمت كي الناس تحبك تترفع عليهم ولا لا فالتواضع الغرور مقبرة المشهور احفظها هذه من عندي قال نور شيبة الغرور مقبرة المشهور بينا نحط ساقينا على القاع ونتواضع مع أولاد بلادنا في تونس نعيش حياة يومية عادية فهمت وكهو أما نحترم روحي ونعمل الأقدر روحي وكهو
0: وتعمل عروض مشاريع فنية كما نحكيه على عرض راجوبة اللي بشكون هو اللي موجود في مهرجان بوغرنين
1: قبيلة جبت على ناس الجنوب ذكر اليوم الضيوف فيهم هو مشروع كامل
0: تنحكيه عليه لأنه عندك تورني في الجنوب
1: عندي تورني تبدأ لتريز أوت اختتام شهر اختتام مهرجان بوغرنين الدولي وفي نفس الوقت سعيد جدا أنه يتزامن هذا اليوم مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية فأنا الحفلة هذه نهديها لكل مرأة تونسية محضرين حاجة مزيانة برشا مش يكون حفلة غير عادية
0: تهديها الحبيبة زيدة
1: اللي انت قلت ممكن نهديها
0: انت قلت عملت سيبون مش نفرحوا بيك على قريب
1: مش نهديها للمرأة التونسية بالحق معناتها على خاطر يوم مهم برشا عيد المرأة التونسية وأنا نحترم برشا هكا في سبوت تسمع زيادة خاطرني نحب برشا المرأة التونسية مش نغني لها في عيدها مش يكون عرض خاص وخاص وخاص جدا نهار 13 أوت في مسرح بوغرنين الصيفي مهرجان بوغرنين اللي منظمته وزارة الثقافة واللي تشرف على هذا المسرح وزارة الثقافة اللي تشرف كلها على هالمدينة الصغيرة هالثقافية اللي فيها كونسرفاتوار وفيها مراكب ثقافي وفيها كذلك مسرح المهرجان اللي نظمته الوزارة ومعته في برشا عروض
0: ايه اكثر اغنيه تعبر على المراه من اغاني نور شيبة ولا تهديها للمراه
1: اكثر اغنيه هو اغاني الكل يعبروا على المراه الحقيقه متاع ربي اما اكثر وحده لانه فيها وصايه للرجل هي اعطيتك بنتي اعطيتك بنتي مام عيني نوصيك عليها يعني هذه فيها رساله لانه فيها مساج قوي برشا
0: مش تكون حاضرة هي نهار 13
1: ممكن نغنيوها علاش لا
0: مش الغنية يا نور مش الغنية هي مش تكون حاضرة
1: هي المرأة التونسية مش تكون حاضرة طبعا مش تكون حاضرة بقلب كبير برشا مش الغنية لا من قلبي باهي وعندي جولة أخرى زادة نقولك عليها من بعد
0: هي مش تكون حاضرة نهار 13 أوت
1: هاني قلت لك باش تكون حاضرة المرأة التونسية باش تكون حاضرة طبعا. أنا شكون باش يحضر المرأة والرجل؟ المرأة باش تجيب رجلها.
0: المرأة التونسية باش تكون حاضرة وفما امرأة يمكن نور يرى فيها أغلب نساء تونس تكون حاضرة.
1: والله أمي ماذا بيا تحضر للحفلة تفرج فيها.
0: ربي فضلها سيدة قلبك.
1: أي
0: ومعها هي شكون
1: ما تنجمش تعرف
0: شكون زاد خذيت هكا بلاصة في قلب نور شيء.
1: الأمور الخاصة هذه ما عادش نحكيها في الإعلام. أنا توبة توبة توبة كنت أقولها
0: بوقتيش نفرح بيك.
1: تفرح بيا كي نعمل حفلة باهية في بوغرنين ونعمل تورني باهية باش نذكر أنه باش سأحتفي بناس الجنوب باش نحتفل بنجاح ناس الجنوب في الجنوب بعد بوغرنين بعد نهار 13 ساعة عنا سبيت لهكا ولا عنا سبيت لنهار 17 جمهور سبيت ل نهار 15
0: مش فاعتينا لي دات خلينا
1: عندنا نهار 15 موجودين ها موجودين عندي موجودين
0: عندي بالنسبه لنشيبه
1: عندي عندي ها العروض اللي موجودين طبعا نهار 13 باش نكون موجود في مهرجان بوغرنين اختتام مهرجان بوغرنين ان شاء الله نهار 15 اوت باش نكون موجود في مهرجان سبيتلا الدولي فرحان برشا باش نقابل جمهوري في سبيتلا كذلك 19 اوت باش نكون موجود في مهرجان قفصة الدولي اوت 20 اوت مهرجان جابس الدولي 21 أوت في مهرجان نابل الدولي 24 أوت في مهرجان توزر الدولي 26 أوت في مهرجان الكتار فرحان برشا باش نقابل جمهوري في الجهات هذيا
0: نور
1: وكنت في وكنت في في في سيدي ثابت البارح 10,000 متفرج
0: شفنا
1: في سيدي
0: ثابت بارتاجيت
1: شفت
0: على
1: الفيديو
0: صفحتك على
1: الحمد
0: فيسبوك
1: لله نجاح كبير نحب نحيي الجمهور اللي حضر البارح بأعداد غفيرة وغفيرة جدا تقارب 10,000 متفرج وان شاء الله نكون وفقنا في تقديم هذا العرض
0: وبالتوفيق لك في الجولة الفنية هذه نور خلينا نرجع الناس الجنوب اللي حكيت عليه كمشروع فني شنو ما زلنا بشرة فيه البروجي هذا كل مرة
1: ما نحكي على ناس الجنوب نفسر لك عرض رقوبة
0: احكينا على عرض رقوبة
1: هو عرض في زوز عروض
0: كيفاش
1: هو عرض في زوز عروض هو اسمه رقوبة نورشيب رقوبة اللي هو اختتمنا به شهر التراث وكان نجاح كبير برشا وهو في شمته وهو اللي خلاه موجود في مهرجانات الصيفية وبطلب كبير من مديري المهرجانات اللي نعتذر مرة أخرى برشا مهرجانات ما قيلهمش تواريخ فيه جزء من الأغاني التراثية يعرفوها اللي باش يسمعوها فما اللي ما يعرفوهمش باش يسمعوها أول مرة وفيه كذلك أغاني نور شيبة اللي حضوها العباد واللي فيها جديد والقديم فيكون العرض مع الفرجة مع الرقص مع برشا حاجات
0: الإضاءة والإخراج
1: رقوبة لأنه الرقوبة معروفة هي الهضبة الصغيرة اللي يعني ديما الصوت كي تطلع فمك يولي فمك كيسة داف الربوة هذيك والرقوبة مربوطة ببيت الشعر ومربوطة بالتراث ومربوطة بحياة البدو ومربوطة بالعرض بالأغاني التراثية برشا ناس معناتها الأغاني التراثية يلزمها تتربط بحاجة تبعتها أغاني نور شيبة تبعتني أنا فهذا فكرة على العرض وفما تكريمات كذلك باش يكونوا موجودين تنشوفوا هذا هو العرض
0: دونك العرض يكون بين الاغاني التراثيه وبين اغاني نورشيبة
1: نور
0: اللي حفظناهم الاغاني الخاصه باش يكونوا معاك ديكوريغراف فما تصور
1: أكيد
0: كامل
1: فما تصور فما سينوغرافي فما اضاءه فما فرقه موسيقيه فما يعني ساحترم الجمهور اللي شافوه في شهر التراث تقريبا ونجاح كبير الحقيقه صار في اختتام شهر التراث ومسؤوليه كبيره كانت على عاتقي زاد كذلك مسؤوليه كبيره انه اليوم نكون موجود في المهرجان الصيفية وخاصة في كذلك في الجنوب التونسي نحب نحتفل بنجاح الأغنية في قفصة وفي توزر وفي جابس ومحضرين في كل عرض محضرين حاجة تتماشى مع خصوصية الجهة
0: ونستناو التغنية هذه أكيد باش تكون إن شاء الله جولة موافقة رغم اللي بديت مأخر شوية
1: بديت مأخر صيف مازال شنو مأخر بديت
0: مأخر نور أغزر قديش اليوم في الشهر
1: بديت مأخر
0: كيو على 10 أول
1: ختامها مسك معناتها ديما نحب أنا نقول لك حاجة أنا كيكا بطل فيلم هذاك اللي يجي في الحلقة الأخرى بطل فيلم اللي يجي في الحلقة الأخرى وبدأ الأحداث الكل نحب روحي هكا أنا
0: فالساحة الثقافية دونك شنو أنت بطل الساحة الثقافية
1: لا نحب أنا هكاك مش بطل الساحة أنا فيلم معناتها نحكي على روحي نحب أنا نجي ديما في الأخر ونبدل برشا حاجات
0: توين في الأخر باش تبدل برشا حاجات
1: في العروض متاعي إن شاء الله جمهوري في انتظاري بإذن الله
0: شنو تقولهم
1: نقول لهم نحبكم برشا وإجاو لأنه باش تشوفوا حاجات مزيانة برشا، باش حضرنا لكم عرض يليق بالمتفرج التونسي، وباش تعملوا برشا برشا برشا جو، وباش تشوفوا حاجات ما شفتوهمش في بلايص أخرين.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك نور شيبة، نتمنى لك التوفيق. عرض رقوبة كان تعود تعطينا لدات
1: نعاود نعطيك لدات اللي يسمعوا فينا الناس كل، معناتها إن شاء الله باش نكون موجود في نهار 13 أوت في مهرجان بوغرنين الدولي، 15 أوت في مهرجان سبيت للدولي، 19 أوت في مهرجان قفصة الدولي، 20 أوت في مهرجان جابس الدولي، 21 أوت في مهرجان نابل الدولي، 24 أوت في مهرجان توزر الدولي، 26 أوت في مهرجان الكتار. وناس الجنوب مشروع كبير برشا باش نواصلوا إن شاء الله بإذن الله.
0: فما أغاني جدد ولا شنو باش يكون؟
1: فما أصوات وفما فنانين باش نخدم عليه المشروع، باش نخدم على الأصوات والنجوم المعروفين في جهاتهم، إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: بالتوفيق ليك الفنان نور شيبة. كما سمعتوا التفاصيل التورني تلقاوها على انستغرام نور شيبة، ولا كيف كيف على صفحته على فيسبوك. كنوا حاضرين في عرض رقوبة، وما زلنا باش نراو دي سينجل على يوتيوب، نستناو جديد كالعادة. كما شفنا كانت سنة حافلة بالإنتاجات.
1: عندي أعمال حاضرة ومصورة كذلك، إن شاء الله تخرج في وقتها. وأنا معناتها نحب نحب ديما نخرج أعمال، مش متاع عمل ولا بعد قديش، بالعكس إن شاء الله إن شاء الله العمل اللي بش يكون بعد الصيف بش يكون مفاجأة كبرى، ستيل آخر
0: ومغامرة.
1: مش مغامرة، أنا معناتها غنيت الألوان الكل، ولكن الفكرة الغناية بش تكون وتصوير وبلاستو بش تكون مغايرة، بش تكون مغايرة للي شافوه فيها.
0: نستناو جدل بعد الأغنية،
1: مش جدل، باش تشوفوا إعجاب وانبهار ولا حاجة حاجة باش تعجبكم.
0: أكيد باش نسمعوها على موزيك كافي من الفنان
1: نور شيبة. أول مرة باش نحكيوا عليها بحذاك إن شاء الله.
0: أكيد بتوفيق ليك الفنان نور شيبة. هذه كانت كورنيش بالنسبة لليوم، نتقابلوا غدوا في نفس الموعد من 7 ل 9 متاع الليل. شكرا لكل الفريق، شكرا زياد كان معنا في الأخرة، شكرا هادية في الإخراج الرقمي، وكل فريق الإعداد وقسم الديجيتال. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري قسم الديجيتال. ما تنسوش ريل الشامية للناس اللي بسمعتنيش، تلقوها شوية خرعة على انستغرام مزيكا فاهم. بعد ما تنجمش من بعد يجيكم ملك العوني في هابي اور. باي باي، تصبح على خير ناس كلها. كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.
2: الو مالك سيف السنية، راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
3: باهي اسمعني، تاخو انت جوية وناخو انا اوتا.
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل، تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيك فام.
5: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
6: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع بخير.
5: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك FM.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تؤكدان في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات، مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقب الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. وجاء في البلاغ أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على مضيق هرمز هي بحرية الولايات المتحدة. موقع إكسيوس يريد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنقل قريبا مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهمات مع سوريا والاحتلال الإسرائيلي. البرلمان التركي يقر اليوم قانونا يضع إطارا قانونيا لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر عشرات السنين وأدى بحياة عشرات الآلاف. وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع التركي. ختاما، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الألاف من امتيازات السفر والهجرة. والوزارة تضيف في بيان لها أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب انتهكوا بنود تأشيراتهم أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو تم حالتهم على ذلك، أو استغلوا دون وجه حق النظام الأمريكي الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي الأمريكي للخطر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. في تونس.

الأولى في تونس. Happy Hour. Happy Hour. الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني. موزاي كفام.

مزيكا فهم عسلمة مرحبا شكرا لكم على الاستماع موعد جديد من هابي اور مثل الجمعة ما تنسى حتى المصليين تحيك بنا مستمعين وين ما كنتوا www.mosaikefm.net رجعنا للاستوديو بعد 3-4 ايام عديناهم في جربة في الفستيفال بتاع جربة ميوزيك لاند ونرجعوا للاستوديو مع دالي معنا في الاخراج هلا وسهلا هادي معنا في الاخراج الرقمي شكر في ستوندار مزيكا فهم وانا في ستوندار متاع الواتساب 23-513-23-513 نجم تعدي لديديكاس متاعكم نجم تربحوا الكاش والكادوات بالنسبة للديدة دينار كاش من الموزايك اف ام 300 دينار كاش من الموزايك اف ام كلمونا قبل صوب عصوانة ديما مثل في 71-13 مثل موجود نمر التليفون هذا كرامة بدلش عن جسعنا واتساب ولا أسرع نجمو ناخذو لميساج متاكم 23-500-13000 تبعث تصويرة فيديو ميساج وين ما كنت انت بارتاجي معنا اللحظة وتنجم تربح 300 دينار مش هذا يا أكاهو بياسير بما نحن موجودين ديما في حمامات وفي كارتاج وفي بنزرت انت توقع اسمع فيا كانك في حمامات ما عندكش حتى بروجرام هكا قلت يلا نمشي نعمل طلع على التياتر فمش حاجة هكا نقول لكم وي موجود مسرحية هما تستوستيرون او تستوستيرون ولا لسيرين قانون في مهرجان الحمامات الدولي زوز تيكيات كان ما عندكش بروجرام تو ابعث لي مساج واتساب لولي نمشي معك مساج واتساب يقول لي نحب نمشي مهرجان حمامات الليلة نحكي على الليلة غدوة خطر موضوع آخر نحكيه على سهرين إدم غدوة مليون نحكيه على مسرحية هما خراج سيرين قانون مساج على واتساب 23-500-13000 سينو إذا كنت حابوا تمشيوا زد المهرجان بنزارة الدولي عندي لكم زوز تيكيات غدوة إن شاء الله لديفا أمينة فخت ديفا أمينة فخت غدوة موجودة في فستيفال بنزارة إن شاء الله زوز تيكيات بعتي تصوير الفيديو برتاجي معنا اللحظة في الكهرباء كنت تسمع فيها توا نجم تربح دو تيكي المهرجان بنزارة الدولي لحفلة أمينة فخت سينو عنا 300 دينار سينو تنجم تعمل ديكاس سينو تنجم تعدينا أغنية حاب تسمعها أنت توا على موزايك اف ام 23-500-13000 سينو نبدأ بالموسيقى هابي اور حسين الجزمي بعد يغني لكم دلة والدلة وتسمع زد فاضل شاكر بعد شوية خليكم تو سويت مع كولابوراسيون بين سايمون إليس فيتشرينج دي سافر في ووكن اون دريم على موزايك اف ام هذه هابي اور من توا حتى نص الليل ما تبعدوش

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: υπέροχη Ματή Γκιάλα Μοζαϊκ FM με 4 όνομα Σαμτάλι, Τσοκαλίκομα Λελεστήμεα, Ιδια Πιάουερ, Μουθίνο Ζωμά, με 4 χάτα Νοσαλίλη, Δεκαμάτκομ, Χάτα, Μπαρνέμι Μπενέσ Μπελεσάρια, Κάβι Σουέρ Ρατζού.
1: Ζαου Λίλα.
0: Bon, Jao موجود في سفاقس الليلة ويتلقاو حفلة مرتضى فتيتي في مهرجان سفاقس كيف كيف تلقاو مسرحية هما في مهرجان الحمام الدولي كارتاج سمح حتى شيء بنسى سمح حتى شيء غدوة حمامين باش يكون حافل فما حفلة آدم 11 أوت وغدوة زاد أمينة فاقت موجودة في مهرجان بنزارة الدولي ونذكركم عندي دو تيكيت تنجموا تربحوهم بعد شوية إذا كنت تبعثونا تصويرة ولا فيديو على واتساب موزايك اف ام 23513000 23513000 ولا نمر واتساب تبعثنا في الفيديو بارتاج اللحظة معنا وتنجم تربح لي دو تيكي لعنا الليلة في حفلة أمينة فاخد غدوة إن شاء الله في مهرجان بنزرة الدولي وبيان سور اللي بالنسبة للناس اللي بعثت على واتساب يربحوا اليوم زوج تيكيت نتاع مسرحية هما لي سيرين كانون في مهرجان الحمامات الدولي. جماعة البومبوم تاك تاك يحبوا الجو ألوغ لا نقول لكم عندكم موعد الليلة مع لي زون دي الفيرما في الفيرما في سكرة تلقاو في الكلوزغي دانس ويز الكافي ديليغ لقاو كاراوكي في البلتازار في السنتر فيل في الياف تي باي طلال بالنسبة لحبيبي داون تاون تلقاو زادة الليلة كريم بن عمر سبيشل ليديز نايت هكا اسم السهرية بالنسبة لليوم تلقاو في حبيبي داون تاون في شارع الحبيب بورقيبة. بالنسبة للمولو في قمر تلقاو اليوم كونسيبت بوم من عند شو وخليل عنابي. بالنسبة لأينا الليلة تلقاو تري سيتي. بالنسبة للجولين كاراوكي الناس المغرومة بالغناء باي كريم غرياني. بالنسبة للبلير اللي تلقاو سلامة وعنده دي زافيتي متاعو كيم وجي في اس وادمان في بلير هذايا. بالنسبة للمختي تلقاو اليوم كونسيبت سنيورا في فولامور قمر تلقاو كاسات وكاسات اللي فيها مجموعة كبيرة من اللي دي جي تلقاو سليم غاستون بي تو بي سبيس نايت تلقاو سيفو بي تو بي الياس لويجي يوستاز فارس بن مباركة وفيراس قبي هذون بالنسبة للنابم تاع الفولامور اللي في كونسيبت كاسيت. سينو في المود تلقاو هيت اند بيت باي دي جي دوسر. في فلو تلقاو الكيتش العربي الاصيل هيثم وشريفة وهيثم وشريفة موجودين في سهرية الليلة. في ليديون تلقاو ماندي فاندي وبالنسبة لزوما حتونس حمامات نمشي وتلقاو بيلي في الاوبرا. في ذا فيمس تلقاو الليلة افرو هاوس باي لوتشو. في دبليو في ياسمين الحمامات تلقاو بيب ماي نايت من عند جي بوي. في البوبو حامد نور تلقاو دي جي وايز موجود غاديكا. في الكوزي بار تلقاو الليلة بانجالا فلاش باك 90s والألفينات. وبالنسبة لسوسة تلقاو المغرومين باللايف باند تلقاو توروس باند في الجولف متاع سوسة. فوالا هذا البروغرام نوعا ما متنهار الاثنين للسهريات متاعكم توما.

29 500 و 13000 مش كان تيكيت الربح هكا هو زاد 300 دينار كاش من هذه موزايك اف ام تنجم تربحوهم توا اذا كان تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام هاني معاكم توا ونحكي في الراديو ودخلت عملت طلع في فوالا قالوا لي بالله برشا فن وشوية كلام الله يبارك أختي ما سمح حتى أشكالية شوية خلنا وبنعطيه الموسيقى سلموا برشا على السناء من الحي الأولمبي ولا قاعدين يوصلنا فيديوهات ديجا برشا من الناس دونك غدوة عندكم زو سيكيات في حفلة مينا فيغتي مهرجان بزارة الدولي تلقاو توا نجم تبعثنا توا كانك الحمامات كل حاب نمشي للمهرجان تاع الحمامات للمسرحية نتاع الليلة إذا كنت حاب تهز المدام ولا تمشي حتى أصحاب تبدلوا شوية الجو وبالنسبة لكم أنتم الكاش 300 دينار كاش من أداء موزايك اف ام ابعث لنا مساج واتساب توت سويت بعد شوية تسمعوا أيمن زبيب في هلا يما وتسمعوا زادة مو ميلانو ما شافوهاش هو باش يكون موجود بعد غدوة في كاليبسو حامات نحكيو على لو بروديكتور لو دي جي سود افريكان شمزة توت سويت فاير فاير على موزايك اف ام www.mosaikfm.net نجمو فرجو فينا اون ستريمينغ لايف زادة على لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام رجعين

بسامي موتشو دليدا على موزايك اف ام حتى لتسعة واحد وخمسين دقيقة. انتم تحبوش تخرجوا ما عينكش في سهرية تحب فرش فيلم باهي نجم نقولك امشي قاعة السينما ثم فيلم سامباتيك على الاخر موجود حاليا في القاعة. نحكيوا على فيلم كان نحكيوا عليه برشا وسائل عليه نحكيوا عليه برشا الانفلونسور اتسيتيرا. نحكيوا على فيلم ذا اوديسي اللي كان موجود حاليا في قاعات السينما, فيلم للمخرج كريستوفر نولان. كريستوفر نولان هو مخرج مازال يعيش بالكوتيديان نتاع عام 90, لا عنده ادرس ميل لا عنده سمارت فون لا عنده حتى شيء, عنده كان السينما في حياته في مخه في مهنته في كل شيء. هو من اكثر الافلام اللي تم معنا الحديث عليهم في 2026 ذا اوديسي لكريستوفر نولان, الفيلم المستوحى من الملحمه الشهيره لهوميروس واللي يحكي قصه اوديسيوس اللي هو ملك ايثاكا. الرحله طويله واختيره يرجع الوطن نتاعه بعد حرب طويله, لكن الرحله ماهيش باش تكون سهله برشا, عواطف عواصف سمحوني وحوش أسطورية آلهة وغيره من هذا الكل, وكل ما حتى تختبر شجاعته وذكائه والإرادة متاعه. اللي يخلي ممكن الفيلم حدث سينمائي هو الكاستينج متاع الفيلم. شدوا عندكم نحكيه على ما دايمن موجود في بطولة الفيلم هذا, نحكيه وزده اللي هو يمثل البو متاع توم هولند. توم هولند هو الممثل البرنسيبال متاع سبايدر مان الأخريني, بس سبايدر مان الأخريني بمعنى سما ثلاثة ممثلين في سبايدر مان. نحكيه على أن هاثوي موجودة زدها في الفيلم هذايا, زندايا موجودة في الفيلم هذايا. نحكيه زدها على روبرت باتينسون اللي بيعرفتوه برشا بفيلم تويلايت أوسي موجود في الفيلم هذايا, ومجموعة كبيرة من الممثلين. نحكي زاد على شارلي سيرون زاد موجودة. دونك فوالا الفيلم هذايا مصور بتقنية الايماكس, التقنية هذايا في عالم موجودة تقريبا قريب 60 قاعة فقط في العالم الكل في الكرة الأرضية اللي نجم تتفرج فيهم فيلم بتقنية الايماكس. بيان سور اختار كريستوفر نولان انه يصور بالتقنية هذايا باش يعطي الملحمة اليونانية القديمة حجم بصري استثنائي. دونك فيلم ذا اوديسي موجود في قاعة السينما من نهار 17 جويلي 2026 في العالم, حق نجاح كبير كبير على الاخر. ولهنا نحكيو على فيلم اللي تجاوز حاجز المليار دولار بالنسبة للمرابيح, اللي ولي اكثر فيلم دخل فلوس في مسيرة كريستوفر نولان المخرج متاع الفيلم هذايا اللي ابار ذا اوديسي كان هو اخرج فيلم انترستيلر, الفيلم اللي لليوم الموسيقى متاعه قاعدة راسخة في ذهن المشاهدين متاع الفيلم هذايا اللي هي من تاليف بيان سور الألماني الأمريكي هانز زيمر. كما قلت لكم فيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان موجود حاليا في قاعات السينما.

وانا بكري نقرا في التكست وقلت عواطف يا طلعت عواصف. دونك من الحاجات اللي ممكن تخلي الحياه جميله هم الاصدقاء. فصديقي حمدي هدريش اسمع فيا توا بعث لي عواصف هاها دونك او عاطفة هاها دونك افهموا معنى الكونسنتراسيون ضاعت في وسط التكست اللي اقرا فيه. تحيه لكل واحد عنده صاحبه هكاك, كل واحد عنده صاحب سبيسيال. دونك هذا برمي الاصحاب سبيسيال برشا. بون كالعاده المعنيش سبيسيال في الاخبار سبور اكسبريس, لكن مواعيد هي قاره. لكن كالعاده الاخبار ديما جديده على موزاي كافين بعد شويه مع سيف الدين الماري وكيف كيف احمد عدله في سبور اكسبريس من بعد العشرة بيسير بعد الاخبار. مازال معكم حتى نص الليل, خليكم مع كولابوراسيون سابتيك على الاخر ما بين نيكول وانريكي اغليزاس في هارت بيت على موزاي كافين. هابي اور حتى نص الليل.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. البداية بآخر التطورات من ليبيا. شركة البريغا لتسويق النفط في ليبيا تقول في بيان مساء اليوم أن حريقا اندلع اليوم مصحوبا بسحب كثيفة من الدخان في خزان وقود بمسفات الزاوية بعد التعرض لهجوم في ظروف لا يزال سببها غير معروفة. من جانبها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان أن الخزان الذي يحتوي على حمولة تقدر بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار بالكامل، معلنة حالة الطوارئ القصوى في المنطقة ومطالبة في الآن ذاتها الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفورية وفتح تحقيق شامل في ملابسات وخلفيات الواقعة. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفات الزاوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي طرابلس 120 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مصفات في البلاد في ظل توقف مصفات راس لانوف عن العمل. يأتي ذلك بعد يومين من ارتطام طائرة مسيرة بصهريج يحتوي على النفط غير المعالجة في مصفات الزاوية في وقت مبكر من صباح السبت، مما أسفر عن تسرب لكن العاملين هناك تمكنوا من السيطرة عليها. في تطورات الشرق الأوسط، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن الاحتلال أبلغ الولايات المتحدة أنه لا حصانة من الاغتيال في قطاع غزة لمن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 وفق قولها. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في ختام فعالية في المكتب البيضاوي على أن علاقته برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا رغم رفض الأخير خطة سلام بشأن غزة تدعمها الولايات المتحدة. وبعد أكثر من أسبوعين من توجيه انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه ضغوطا من معسكره اليميني قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في أكتوبر القادم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاتفول أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار البحري وفق قوله. وعرقجي يدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة واشنطن على التداعيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق المضيق. ختاما، الرئيس الكولومبي إيبالاردو دي لاسبيريا يعلن حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد. والرئيس الكولومبي يقول في العاصمة بوغوتا إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على سلم ريختر أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس عامة صافٍ إلى قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام.نت، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: Non-stop music. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضي. باش نحكي لكم على تطورات الاداره الوطنيه للتحكيم والتفاعل الجديد اللي يصدر بيان بطبيعه من الجمعيه التونسيه لحكام كره قدم. لكن البدايه باخبار الميركاتو. اتفاق نهائي شبه نهائي، خلينا نقولوا خطر نهائي ولي صح، ولكن اتفاق شبه نهائي ما بين هيئه الترجي التونسي وهيئه الاتحاد الليبي على انتقال لوكاس ريبيرو الى الترجي. الاتحاد يسترجع مبلغ 1.5 مليون دولار اللي كان حصل عليهم اللاعب لوكاس ريبيرو وقت اللي امضى عقد مبدئي مع الفريق اللي بيهوب بيع باش يرجعها مش ترجي التونسي. لكن الاتحاد الليبي سيحصل زاده على مبلغ اخر مقابل انتقال طبعا اللاعب لوكاس ريبيرو الى الترجي التونسي. نذكر كل اللي كان ثم اتفاق من الاول فيه زوز ملاعبيه باش يكون واحد فيهم انتقال نهائي ولاعب اخر اعاره، ولوكاس ريبيرو من غير حتى فرانك يعني من غير فلوس. لكن في الاخير ملاعب واحد هو اللي باش يمشي بعد ما عطى موافقه مبدئيه مش نهائيه. لكن نحكيو عليه هنا، نحكيو على جاك ديارا اللي باش ينتقل الى نادي الاتحاد الليبي. مصادر ليبيه تقول اللي الصفقه نتاع انتقال جاك ديارا الى الاتحاد الليبي فيها تقريبا في حدود 750 الف دولار باش يحصل فيهم الترجي بطبيعه على نصيبه. دونك اذا كان لخصوا الوضعيه اليوم تو 10 ودرج اليوم اثنين 10 اوت 10 ودرج غدوة تبدا برشا معطيات بطبيعه كما صار في المسلسل هذا منذ بدايته. لكن الاتفاق شبه نهائي حاصل بين هيئه الترجي وهيئه الاتحاد الليبي على انتقال لوكاس ريبيرو الى الترجي وانتقال جاك ديارا الى نادي الاتحاد الليبي. فالنادي الافريقي عبدو سايدي مازال يستنى في فسخ عقده مع هلال بنغازي. ثم مصادر تقول كونه الفريق خلص الفلوس، لكن هذه المعلومه مازالت ماهيش مؤكده حتى التو. لكن في كل الحالات عبدو سايدي نادي الافريقي اشترط عليه كونه يجي ليبر يعني مفسخ العقد نتاعو. وقت اللي فسخ العقد نتاعو نجم ينضم الى النادي الافريقي. حكينا قلنا اللي المهله مش اليوم، توفى غدوه 11 اوت، وبالتالي غدوه اذا كانوا ليبر باش يجي النادي الافريقي، سينو باش يقعد فيه هلال بنغازي. نذكر كونه وقت اللي اول كونتاكت صار مع الملاعب هذايا نادي الهلال بنغازي طلب من النادي الافريقي في حدود ال 220 الف دولار للسماح للاعبها المدافع عبدو السيدي بالانتقال للنادي الافريقي. ثم الملاعب اشعر النادي الافريقي كونه نجم يجي ليبر، وذاك علاش وقفت المفاوضات مع الهلال بنغازي اليوم تنجم تبدل المعطيات. في كل الحالات اللاعب موافق على الشروط الماديه، هو الاجنت تاعو هو وكيل اعماله موافقين على العقد اللي كان امدهم به النادي الافريقي. عبدو السيدي ذكروا كانت عنده تجربه في النادي الرياضي البنزرتي. في المقابل اسماعيل سيمبارا اللي كان وصل الى تونس عمل الجزء الاول من الفيزيت ميديكال. نعرفوا اللي الملاعبيه اللي يجيو اترونجي لتونس يعملوا تقريبا نص حتى نهارين وثلاث ساعات يعملوا الفيزيت ميديكو فيزيت ميديكال نتاعهم بليتو الفيزيت ميديكال ساعات يقعدوا حتى نهارين. دونك عمل الجزء الاول، مازال الجزء الثاني. وفي كل الحالات الصفقه دي نسبه الكون يتم ولا ما يتمش 50-50 يعني مازال ماهيش كونفيرمي النقطه هذية. والنادي الافريقي مازال زاد يبحث على مدافعين اخرين. كنا حكينا على توري يومي جوريس المدافع الايفواري اللي يلعب في فاد، وحكينا على فيليب لاكونتان اللي يلعب في البرتغال. في الملعب التونسي بركات الحميدي امضى اليوم بشكل رسمي زوز مواسم بعد ما فسخ عقده مع زامل تنزاني ودايره كامبري في فريق في ليبيا. نور الدين الفرحات يخضع لتدخل جراحي وبش يغيب شهرين. في المقابله الحارس عاطف الدخيلي باش يكون جاهز وباش يرجع بعد ما كان غاب على بدايه الترابس، يكون هو اساسي منتظر يكون اساسي مباراه غدوه ما بين الملعب التونسي وشبيبه القبائل الجزائريه. الجمعيه التونسيه لحكام كره القدم اصدرت اليوم بيان دعت من خلاله الجمعيه التونسيه لكره القدم الى الاسراع باستكمال تركيبة الإدارة الوطنية وتفادي أي فراغ في مختلف هياكل ولجان التحكيم وخاصة لجان التعيينات والتكوين والتطوير بما يضمن حصر سير العمل والاستعداد الأمثل لانطلاق الموسم حسب نفس النص البيان. في البيان زاد الجمعية التونسية لحكام كرة القدم عبرت عن قلقها بسبب ما وصفته بحالة ضبابية وعدم وضوح الرؤية اللي يمر بها قطاع التحكيم في ظل عدم استكمال تركيبة الإدارة، وحذرت من الفراغ اللي نجم يؤدي له المشكلة ذي خطر الموسم الكروي قرب برشا. وجدت الجمعية دعوتها لتكليف شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة لتولي إدارة شؤون التحكيم والعمل على تكريس استقلالية التحكيم وتطوير هياكله وآليات عمله بعيدا عن كل التجاربات والتدخلات بما يخدم مصلحة كرة القدم التونسية. تتبع نص البيان كما تلقاها على موقعنا موزيكا فان بوينت. في المقابل الجامعة التونسية لكرة القدم تستعد للمصادقة على التركيبة اللي باش يقدمها ناجي جويني واللي فيها برشا أخذ ورد كيما الميركاتو نتاع الملاعبية. ناجي جويني بنسبة 99% باش يكون هو المشرف العام ولأنه ديما لوبسيون نتاع جمال حيمودي تبقى على جنب، ينجموا يرجعوا لها في آخر لحظة إذا كان ما ثم حتى حاجة صارت مع ناجي جويني، لكن مبدئيا ناجي جويني باش يكون هو المشرف العام. داير التشكيلة هذه كنا حكينا عليها منذ 3-4 أيام. محمد بن حسين باش يكون مسؤول عن تعيينات، وليد الحرق باش يكون مسؤول عن تعيين المساعدين، مراد بن حمزه باش يكون مدير مكلف بالتطوير وانه ثم امكانيه ياخذ بوست اخر في وسط التركيبه هذه، رياض المسعي باش يكون مدير اداري. في الفار باش يكون الاقرب هو وليد الكشاو باش يكون مسؤول على تطوير الفار ومكلف بملف الفار، مش مسؤول على تعيينات الفار، باش يكون مسؤول عن تطوير تاع تقنيه الفار ومكلف بملف الفار وليد الكشاو. ثم اسماء اخرى بالطبيعه لكن وليد الكشاو هو الاقرب عليه اجماع. في المقابل حسب المعلومات اللي عنا يبدو كون يوسف صراري انسحب من التركيبة هذية. نخدم في ميركاتو خارج تونس. ليفربول أعلن رسميا عن انتداب المدافع الأكسيال 27 سنة أراوخو قادما من البارسا لمدة موسم. في المقابل ثم مدافع آخر باش يغادر لليغا، نحكي على الظهير الأيمن مولينا اللي باش يغادر أتلتيكو مدريد ويرجع للسيري آ اللي كان لعب فيها عامين تقريبا مع أودينيزي المرضي باش يمشي لروما. كيف كيف ثم مدافع آخر مغادرة مولينا روما جي ضمن الصفقة المرتقبة لأتلتيكو مدريد، مع أنه مش مدافع، نحكيه على كريستيانو روميرو اللي يلعب في سبيرز مطلوب في الأرسنال لكن بنسبة كبيرة باش يمشي لأتلتيكو مدريد. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تقرأها على موقعنا موزيكا فان بوينت. خليكم توا مع عميلك وكامل للفريق فيها بي أورا.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: هابي اور لزين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

ابقى على الشو على موزايك FM من عند إلي. ستوصلنا حتى للعشرة واربع وعشرين دقيقة. طريق السلام الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة. نحب نسلم على مدام اللي بعثت لنا بكري شوية مساج على واتساب قالت برشا سيركولاسيون بكري شوية في البياج متاع بنزرت. دونك نوجه حياة كبيرة لكل مستمعينا في الوتروت. شاء الله ربي معاكم سيسر وياكم واحدة واحدة كنكم في الثنية بتبيعة الحال. ولا نحب جوست بعد شوية تونعتي ديديكا سبيسيال للمرأة ذي اللي بعثنا مساج اليوم. فوالا ان توكا تحيه كبيره لكم انتوما. www.mosaikefm.net هي روبيك انا تعجبني برشا الكونسيبسيون جات من عند واحد من الاولاد اسماعيل ولا يوسري كمان شغلت ما عند شكون ما عند يوسري. فوالا اسمها سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل. Alors, simple comme simple, les rubriques اللي نشوفوا فيها موسيقى تعرفوها ونشوفوا أصل الموسيقى منين جات. نحكي بطبيعة الحال على اللحن متاع الموسيقى. سمعكم تيتر ذي خرج عام 94

هذا تيتر اسمه كريم، خرج في 31 جانفي 1994، سجل عام 93 هو بيسير، وخرج في جانفي 94 كريم من عند وود تانك كلان. بيسير نحكيه على التيتر هذي اللي يلقى معناها مش نجاحة كبيرة كهو. الجروب هذي الجروب أمريكان اللي تأسس عام 92، يعني بعد 4 عامين كهو اللي تأسس، يعمل سوكسي إنام في علاقة بالتيتر هذي واللي كان موجود في التوب 100 في البيلبورد.

اقوى لي جروب نسمعهم في تاريخ نتاع موسيقى الراب اون جينيرال. مش ما نقولوش نمبر 1 باش ما ثم اذواق, ثم شكون يقول لك لا توباك هو الاولاني والتانك يقول لك الاولاني. ممكن نحكيوا على الجروبات بالاساس, نحكيوا على والتانك لان هو من اقوى لي جروب موجودين وقتها عام 94 كما يعمل برشا ارتستوات. وكنا حكينا الجمعه اللي فاتت على دواليبا اللي اخذت تيت من عام 30 وعاودته مره اخرى. حتى الجروب نتاع وتانك لان خذوا اللحن كما هو كما هو ورجعوا بين العام 67.

دي ديكسي بيلز هكا اسمها دي ديكسي بيلز. الاغنيه معروف باسم دي الشارميلز. الاغنيه اللي تسمعوا فيها هذيا خرجت عام 67. التيتر هذيا اسمه As Long As I've Got You. التيتر هذيا اللي معناها الكريم كي هي بدايتها زاد جوست نطيحوا شويه في التيمبو ما بدلوا حتى شيء. بيان سور الستيل بتاع الاغنيه يختلف تماما, لكن شنو سبيسيال في الاغنيه هذيا؟ بار الريتم اللي كان سائد عام 94 في الموسيقى متاع الراب ما كانش يستعملوا اللي سامبل هذوما او الريتم هذايا, كان ريتم اخر في عالم الراب. وهنا ونحكيو على جروب وزان كلان في غنية كريم, المساج كان قوي برشا, هو اللي خلى الغنية تكون موجودة في المراتب الاولانية. مثلا يقول في الكلاسيك هذايا بيان سور متاع وزان كلان غنية كريم, ممكن يعني يحطوا اهمية كبيرة على انه من المستحسن تلم فلوس مش تصرف فلوس, معناها الأهمية أنك تعمل فلوس مش تصرفهم. وأنه يحكي على ليجون يقول لهم راهو أنه وقت اللي نبيعوا الدروغ راهي ماهيش أحسن فاسون باش نجموا نربحوا بها الفلوس, الخدمة الكرياتيفيتي هي اللي تنجم تخليك تعيش أحسن وأحسن. والتان كلان كريم مش طول عليكم برشا, قوي شوية كالراديو سانتيورم تاعك ما تنساش, واختص عام 94 في تيتر اسمه كريم على موزايك فام. نسمع شوية خل الموعد يكون مع غود لا شانس 3 مدينار كاش من هذا موزايك فام. وعندي لكم دوتي كيف في مهرجان بنزرت الدولي في بنزرت, نحكيه على حفلة أمينة فاخت إن شاء الله غدوة 23 513 ألف على واتساب. Enjoy the music.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزايك.

0: الحب جاني توا جاي وقت وقت الربح وقت الكاش على موزايك اف ام. غروب دو لا شانس. برشا كادوات بالنسبة لليوم. ثم دو تيكيت ربحوا ديجا المهرجان الحمامات الدولي في المسرحية على واتساب. مبروك عليها المدام اللي بعثت لنا بيان سور الميساج باش نبعث لي دو تيكي مدام موزايك اف ام مسرحية هما اللي سيرين كانوا في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60. مازالوا عندنا كادوات, عندنا 300 دينار كاش من موزايك اف ام, وعندنا زاد دو تيكي للحفلة نتاع مين تاخذ غدوة في مهرجان بنزرة الدولي غدوة 11 اوت. وغدوة زادة اللعبة باش تكون سخونة شوية على خاطر معنا تيكيت متاع آدم للربح أوسي. زادة حضروا ياكم باش تشاركوا معنا على 23513000 بطبيعة الحال على واتساب. تبعث لنا مساج تصويرة ولا فيديو وين ما أنت تبتاجي معنا اللحظة. عملوا كما عملت مدام سناء. عسلامة مرحبا.
1: عسلامة مرحبا.
0: شنحوالك سبا لبس عليك؟
1: عايشك
0: مرحبا. عايشك مرحبا بيك. متكلم فينا من تونس؟
1: من تونس.
0: من تونس. من سمعتها في الكهرباء ولا في الدار؟
1: ولا
0: بالظهر في الكهرباء. بالظهر في الكهرباء. انت وقت مروح على الدار دونك وانت تسمع في الراديو.
1: ركيت الكهرباء على جنب وبعث
0: ميساج. ممتاز جدا. هذاك هو ليسونسيال. مدام سناء ايش تعمل في الدنيا؟
1: انا عندي بولونجري باتيسري مدام صدود.
0: داكوغ بي. اشهار تعدى. ميرسي. نورمالمون نقول لك خسرت معانا توا صحيح خالصين خاطر. مش مشكل مدام سناء. عندك صغيرات ولا؟
1: عندي.
0: عندك صغيرات بيه. انت شنو شاية هكا تربح؟
1: والله شو نقولك ما فيش مشكل, ما فما حتى مشكل.
0: شوف راه هو فما
1: كان امينة فاخت ولا
0: فما 300 دينار وفما زوستي كيت الامينة فاخت في بنزارت وفما ديديكاس وفما غنية باش تعديها تختارها. هذم انت والزهر بتاعك شنو انت يا ادعي
1: 300
0: تزبهين صراحة. عادت بدل الرهاية طاوة 300 دينار ما مش خايبين. بيه حاضرة مدامة.
1: حاضرة.
0: يلا نيفا. العجلة دور. العجلة دور وين باش تكون العجلة كوسوا في الديديكاس دايو تخير وإلا فيستيفال وإلا كاش وإلا غنية باش نسموها من عندك انت. الكنيوتا شنو واجب الضبط؟ داكو بيه مدام.
1: نعم.
0: بيه هو اللي انا جاي قدامي في الاكرون حاجه وانت تحب تمشي لمين فيخت بنزار تاكا ولا
1: والله مسير جاي
0: مش من والله مسير تو 300 دينار ولا تحب الفستيفال ثبت لي روحك
1: والله شو نقول لك مش مشكل والله اللي يجي منكم مبروك.
0: انت شنو تحب؟
1: والله الحقيقه بالحق ما نعرفش والله لا نعرف. اللي باش يجي منكم مبروك نبدا في الخانه على الاخر.
0: انت باش تربح في كل الاحوال اما انت شنو تحب؟
1: يمكن 300 دينار خاطر صعيب شويه نجم نمشي للبنزار خاطر صاري وحدهم في الدار
0: خاطر صغارك وحدهم في الدار
1: نورمالمون.
0: باهي للا مبروك عليك 300 دينار من هذا موسيقى فهم اللي طلبته هاك جاي 300 دينار شاء الله مبروك عليك مدام.
1: او سي جون في يعطيك الصحه ميرسي.
0: اللي عايش تحب تعمل ديديكاس؟
1: والله شو نقول لك ميرسي بوكو يعطيك الصحة خاطر خليتوني نشاركو كاو. ميرسي بوكو.
0: ميرسي بوكو لك انت يعطيك الصحة. شكرا ليك. ميرسي بوكو ربي فضلك. فوالا دونك مازالوا الكادوات ما نعرفش سي عبد الفتاح الزهر نتاعو كيفاش. عاصمة مرحبا. شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله.
0: شنو هي الأمور؟
2: الحمد لله.
0: شنو هي بن قردان؟
2: دنيا سخونة.
0: تشوفني أحسن ريبونس. دنيا سخونة سي بون. سافا
2: الحمد لله سافا.
0: احكي لي عن نهارك اليوم كيفاش تعدى؟
2: اليوم نهاري خدمة في الصحراء.
0: نهار خدمة عديته؟
2: نهار خدمة
0: ونهار نهار اثنين هكا هو عاد نهار اثنين طبيعي طبيعي
2: طبيعي.
0: انت شاركت معنا وبعثت لنا تصويره ويعطيك صحه من وسط الخدمه. نوجه لك تحيه كبيره. تصويره من قلب الصحراء بعدين ان توكا ما نجموش نبارطاجيوها بطبيعه الحال. ولكن تسمع موزايك ديما سعفتاح؟
2: اي ديما نسمع
0: فيه يوميا.
2: مش يوميا يوميا اما نسمع.
0: تسمع به عندك روح رياضيه ولا
2: اكيد
0: ولا شانك شويه
2: عندي روح رياضية.
0: عندك روح رياضية يعني حتى كان مربحش ماكش تغشش علينا ولا حاجة.
2: لا ما فماش حتى مشكل.
0: إن شاء الله
2: فرصة أخرى.
0: إن شاء الله فرصة أخرى. باهي. سي عبد الفتاح العجلة باش تدور وخلينا نشوفوا الكادو وين ماشي بالضبط. يلا نبداو. العجلة دور العجلة دور العجلة دور. وين باش تكون العجلة بالنسبة لك انت يا سي عبد الفتاح؟ خلينا نشوف شنو الكادو نتاعك، عندك السهر ولا لا؟ الو بيه سي عبد الفتاح، مغروم بالموسيقى ولا؟
2: اكيد.
0: شكون فنانك المفضل مثلا؟
2: نسمع راي.
0: تسمع راي؟ اي
2: الراب بتاع تونس. نوردو.
0: نوردو بيه سي عبد الفتاح. انت قلت لي، انت قلت لي انا عندي روح رياضيه وما درستش هكا ولا؟
2: اي
0: بيه سي عبد الفتاح كان الرو جاتك في غنية، لازمك تختار غنية سمحينا توا وش نعديوها توا.
2: نوردو.
0: نوردو
2: الاخرانية.
0: نوردو الاخرانية
2: هو بالمصرية.
0: هو اوكي
2: رحمة.
0: سي بون سي بون. سيد المخرج قالك اوكي امورنا واضحة.
2: اوكي
0: سي عبد الفتاح ديديكاس شكون يا سيدي؟
2: ديديكاس المرتي توا بعيد عليا، انا نخدم في الدين كردين، نسكن في تونس ونخدم في الدين كردين.
0: اوكي.
2: وعائلتي امي وبابا واختي وبنات اختي، وعندي بنوته صغيره بنت اخت مرتي نعطي لها تحيه رميسة.
0: نوجه لها تحيه. بربي المدام عندها كهرباء في تونس؟
2: لا لا
0: ما عنديش. شكون عنده كهرباء من العائله معايا؟
2: عندي اما ما همش بحذايا في تونس.
0: شكون بحذا العائله نتاعك الصغيره في تونس؟
2: ما بحذايا حد.
0: واحد حتى حد؟
2: اي انا ومرتي كهو.
0: يا رسول الله كنت هكا ناوي باش نزيد الكادو، اما الكادو اما الكادو يستحق ديبلاسمون صغير نتاع نصيف ساعه 40 دقيقه من تونس.
2: بنزرت.
0: بنزرت ايه
2: الله غالب ما نجمش بنزرت انا بعيد.
0: ما تنجمش تبعث المدام مثلا نعطيوها دو تيكي تمشي لمينا فاخر؟
2: صعيب شوي.
0: صعيب شوي.
2: ان شاء الله
0: مره
2: اخرى.
0: ان شاء الله مره اخرى. هذيك الصحه. ميرسي بوكو سي عبد الفتاح. شكرا لك. حاولت ان توكا نزيد الكادو اخر مي بون على الغالب ثم شويه ظروف تاعت تحكم. بون ان توكا انتم قاعد تفرجوا فينا وتسمعوا فينا في كلابكم تاعنا موزيك اف ام سي على برشا 23 500 و13. اخذوا معايا توا احنا نشوف، اخذوا معانا باش نحلوا الواتساب نتاع موزيك 23 500 و13. باه انا توشدت التابلت قدامكم. اول مساج تو باش يجيني يقول لي امينه فاخت في بنزرت، يكتب لي امينه فاخت بزاخت ولا اللي هو تو انا بعثوا له تيكيت باش نعطيو 30 سكوند. وانا اتوندون شكون اول واحد بعث لنا مساج واتساب وشو نوري في الاكرون المساج بكل معناه شفافيه، نوريه التابلت نستنى سي بون. وصل المساج الاولاني، اول مساج خلطت لنا ساي ساي ساي ساي باه. شكون كان نجم يبعث لنا الاسم نتاعو او اسم نتاعها ما نعرفش المسيو ولا المدام، وصل النومرو ديجا امينه فاخت بيزارت بالوقت وصل المساج هاكا. بون مش باش نخلي التركيز على النومرو هذايا. بالنسبه للمبروك عليك مسيو ولا مدام بلال، ولا بلال غربي اسمه، مبروك عليك دو تيكي الأمينة فاخت في بنزرت توا ديجا يوصلك لي تيكي نتاعك انت ونعرفش مع شكون باش تمشي. نسلم عليك برشا يا بلال، وشاء الله الف مبروك ليك اللي كنت معنا توا على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000. سر وجعنا هكا اسم الاغنيه الجديده ما بين نوردو ورحمة محسن على موزايك اف ام. بعد شويه موعد اخبار لحدش تعليل مع سيف الدين ماري، ساعتها الاخرى تكون كلها موزيكا سورتو نحكيو على ميكس نتاع سليم ميكس شرقي على موزايك اف ام. يلا رجعنا شويه اخر.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، مؤكدا بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق الوكالة، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها، وذلك عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، وعلى سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 2026 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أن ذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة خلال صراعات وهجمات قال أن طهران كانت مسؤولة عنها، وذلك ردا على مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الأشهر الخمسة من الصراع العسكري الأخير. وسائل الإعلام سورية تفيد بأن عددا من الأشخاص هاجموا مقار حكومية في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. السلطات العمانية تقر بأنها تعمل على احتواء تلوث نفطي بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة داخل مياه منطقة بحرية محمية قبالة السواحل الجنوبية للسلطنة. وكانت منظمتا جرين بيس وباكس غير الحكوميتين حذرتا عبر وكالة فرانس بريس الأسبوع الماضي من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب للنفط عقب جنوح ناقلة كانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الروسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمدد مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف أوت الجاري. ختاما، أرقام نشرها رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز تظهر أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في شهر جوان الماضي ارتفع إلى ما يزيد عن 6300 شخص. وأوضح رسم بياني نشره رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي أن أكثر من 73,000 شخص تلقوا رعاية في المستشفيات حتى الآن، فضلا عن إزالة 23% من الأنقاض الناتجة عن الزلزالين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك FM.

0: سمعتوا الكيتش باي دي جي سليم على موزايك اف ام. وصلنا حتى ال 11:27 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. مازال معكم حتى للنصف الليل والموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. مازال سيرتو الروبريك اللي هي سامباتيك على الاخر اسمها جينيراسيون. شوية اخر
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنصف الليل.
0: بعد النص الليل بعد الاخبار مع سيف الدين الماني عندكم رونديفو كل نهار اثنين في الصيف هذايا مع بلاي ليست ار ام بي مع ليكيب ارتستيك تاع موزايك اف ام. اذا كان قلنا الار ام بي او الهيب هوب ثم جونغ اخر اسمه تريب هوب. شنو الجونغ هذايا في جينيراسيون اليوم عندكم بلاي ليست تريب هوب. نكتشفوا اكثر تفاصيلها بعد ما نسمعوا مايكل جاكسون بلاد اون ذا دانس فلور. شو اسمه عمرو دياب زاد كيف كيف معنا في البلاي ليست اليوم. استنوا انه اول تيتر من جينيراسيون يجيكم عند ماسيف اتاك افون جو جوست على التيتر نتاع جينيراسيون الاولاني. مرحبا بكم للاستماع. تيليشارجوا الابلكاسيون موزايك اف ام تنجموا تسمعونا تفرجوا فينا تجيكم النوتيفيكاسيون على الاخبار الكل لحظه بلحظه بيان سور كما العاده على السيت نتاعنا www.mosaicfm.net. مايكل جاكسون الفيلم تاعو لقى نجاح كبير على المستوى العالمي كان موجود في قاعات السينما تو النجم تلقاه متاح. ان توكا بلاد اون ذا دانس فلور تو تويت.

بدمريتها كقال عم بوتيب على موزايك كيفين وصلنا حتى 11:35 دقيقة طريق سلم الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة مثلا معكم حتى نوصل لبرشة موزيكا شورتو في جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. Alors, في جينيراسيون اليوم اخترنا كانوا دالي انو نزوكم الى عالم التريب هوب. التريب هوب هو سيت ان جونغ موزيكال اللي يظهر في بداية التسعينات القرن الماضي في بلاصة اسمها بريستول في اليوكي في المملكة المتحدة او في بريطانيا, وهو يعني نحكيه على الديديفي متاع البوست اسيد هاوس. بيان سور يعني الموزيكا هذية هي مو جونغ كبير, لكن فيه سو جونغ, يعني الجونغ ذي تاع التريب هوب في برشة انواع اخرين. سو جونغ نحكيه بالاساس على سول, جاز, داون تيمبو, الكترونيكا, التشيل اوت, الالترناتيف, درام اند بيس, غيره من اوركسترال موجود, بروجريسيف روك, ساعات كلهم يدخلوا في نفس الجونغ متاع التريب هوب. وهنا باش نحكي لكم حتى على الموسيقى اللي جايه توا, اغلبيه الموسيقى اللي باش تتعاد اليوم على موزايك اف ام موجوده في التسعينات. اول تيتر باش تسموه توك سويت على موزايك اف ام تيتر من عند ماسيف اتاك اسمه تري دروب. انجوي.

أتاك تير دروب هكا اسم التيتر اللي غنوه اللي يرجع بينا لتسعينات القرن الماضي، بالتحديد نحكيه على 27 أبريل 1998 كان خرج التيتر ذي من ألبوم مزنين. وطوكا ماسيف أتاك هو ما كما قلنا الجروب بتاع تريب هوب اللي كان متواجد في بريستول، معنا تخلق من بريستول المكان اللي تعرف عليه الجنغ بتاع تريب هوب. بدأ عام 88 الموسيقى متاعهم إلى معناها موسيقى إلى يومين ذي مزبط واصلها. وطوكا نحكيه على ماسيف أتاك تقول مجموعة خارقة العادة. شنقضوا في نفس الريجيون نحكيوا على بريستول زيدا تيتر سامباتيكا على الاخر. شنقضوا نحكيوا على جلوري بوكس. جلوري بوكس اللي هي التيتر بتاع مجموعة بورتيس هيد من ألبوم الدامي اللي خرج عام 94 سبتمبر 94 بعد شو تسمو هوفرفونيك تويكي.

سمعتوا Glory Box وسمعتوا ZL غنيت تمشي توا ديجا سمعتوا ويكي من على مجموعة هوفر فونيك البلجيكية الفيرسيون لايف هذه اللي موجودة اون واغي بلون على يوتيوب تفرجوا في الكونسيبسيون سيمباتيك على الاخر هوفر فونيك على باس كان اسمهم هوفر ما كانش اسمهم هوفر فونيك ولكن تفاديا استعمال الاسم وثم دوا دوتور فقرروا انه الاسم بتاعهم يكون هوفر فونيك او هوفر فونيك والالبوم هذا اللي سمعتوه غنيت تو ويكي خرج في جويليا 96 اسمه نيو سيريوفونيك ساوند سبيكتاكلر ان توكا الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام سورتو باش تسمعوا بعد شويه مورش باذ سي خليكم توتشي مع سموك سيتي اندر ووتر لاف على موزايك اف ام نقضوا في جو التسعينات في جو التريبل

شي بدا سي وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه لليوم نحكيو على روبريك جينيراسيون اختنا اليوم نحكيو على التريب هوب سمعتوا برشا ارتستوات وبرشا جروبات ونكملوا مع اخر جروب اللي هو جروب 07 الجروب هذا اللي هو مش من بريسل دو لندنيا كما يقولوا زوز من لندن هما اللي اسوا المجموعه هذه وتيتر خرج في مارس 2004 اسمه ذا سبيس بتوين ميرسي دالي في الاخراج شكرا ليك يعطيك الصحه ميرسي بوكو هاديه ويوسف في الاخراج رقمي شكرا زاد الشاكر في ستاندر موزايك كافي بعد شوية موعد أخبار نصف الليل مع سيف الدين الماريكان معكم مالك لوني خليكم مع 07 Space Between قبل غدوة نفس التوقيت على موزايك كافي صباح الخير.

مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، مؤكدا بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري، وأدرج ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي لجانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة وخصص لنظر في المشاريع الثلاثة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو أعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. في تطورات الشأن الدولي، وسائل الإعلام الليبية تنقل عن مصدر أمني قولها أنه تم اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا اللواء فوز المنصوري بسيارة مفخخة. المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا تقول أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسية وشبكة الأنابيب في مصنع خلط وتعبئة الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط في ثالث هجوم من نوعه خلال يومين. والمؤسسة ذاتها تذكر أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار، مضيفة أنه في حال استمرار هذه الهجمات فإنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على مضيق هرمز هي البحرية الولايات المتحدة. مسؤول في مجلس السلام يقول لوكالة رويترز أن الخطة المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة، وذلك بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انسحاب الكيان الإسرائيلي المحتل من القطاع قبل أن يتم فعليا نزع سلاح حركة حماس. ختاما، الرئيس الكولومبي إبلاردو دي لا إسبيريا يعلن حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد. ورئيس الكولومبي يقول في العاصمة بوغوتا أمس أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد عن 80 آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.

0: FM. Mosaïque.
1: Somebody I can love for them.